قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.
2: إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، إخواني المستمعين والمشاهدين وأخواتي المستمعات والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم مجدداً عبر هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم مع دار الإفتاء، البرنامج الذي نستقبل فيه استفساراتكم وأسئلتكم حول شؤونكم الدينية ونجيب عنها بحول الله تعالى بقدر المستطاع، ونسأل الله العون والتيسير. ونفيدكم بأن الهواتف التي يمكنكم الاتصال عبرها موجودة على أسفل الشاشة، وهي 021-366-1101 أو على الرقم 021-366-1102 أو على الرقم 021-366-1103. ويمكنكم المشاركة معنا عبر الفايبر على الرقم 2-218-94-466-56-80 أو على الرقم 2-218-94-466-56-81. كما يأتيكم هذا البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 1137 عمودي، وتنضم إلينا في هذا البث أيضاً قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على قمر النايل سات. كما يمكنكم أيضاً متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة. ويمكنكم أيضاً متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. فنبدأ بعون الله تعالى الإجابة على الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، وذلك على النحو التالي. يسأل السائل، يقول: السلام عليكم، عمتي بتعطيني بطاقة 10,000 بدون مقابل، نشحنها ونستفيد منها أني، هل حلال أم حرام؟ الجواب، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أن البطاقات هذه التي منحتها الدولة للأفراد الأشخاص، وهي بطاقة شخصية لكل فرد على حدة، وهي عامة لجميع المواطنين، فكل من له بطاقة باسمه هو الذي يستفيد من هذه البطاقة، لا يستفيد منها غيره. فلذلك تمام إن شاء الله أن كل من له بطاقة هو الذي يستفيد من هذه البطاقة، إما بماله الخاص أو أن أحدا يقرضه قرضا يشحن به هذه البطاقة ويستفيد منها هو، ويرد القرض كما أخذه، لا يزيد عليه شيئا بالنسبة للمقرض، يرد له مثل ما اقترض منه، لأن القرض إذا جر نفعا للمقرض فهو ربا. ولذلك احنا دائما نقول أن هذه البطاقة هي ملك انتفاع فقط، ينتفع الشخص منها ولا يستطيع أن يعطيها لابنه ولا لأبيه ولا لصديقه ولا لأخيها ولا لغير ذلك. فإما أن يكون عندك مال تستفيد من هذه البطاقة فأهلا وسهلا، وإما أن يقرضك شخص مبلغا من المال ثم ترده دون زيادة. القرض لا يجوز رده بزيادة، لا في العدد ولا في الوزن ولا غير ذلك، هذا مما يحرم. ولذلك نقول ونكرر في كثير من الحلقات أن هذا السؤال مما يتكرر كثيرا، لكن البطاقات هذه لا يجوز للإنسان أن يستفيد منها غير صاحب البطاقة. ولذلك أحب أن أذكر شيئا ما، وهو القرض الحسن. أين موقع القرض الحسن من حالنا في هذا المجتمع اليوم؟ يكاد يندثر، ويمحي، لأنه لا يوجد اليوم من يعطي القرض لأجل الله سبحانه وتعالى. القرض كثير من الناس يعطيه اليوم ويأخذ عليه منفعة ويأخذ عليه بزيادة، وهذا عين الربا. وللأسف في بلد إسلامي يوجد مثل هذا، والله هذا كبيرة من الكبائر. يعني لا ينتظر الإنسان أن يأتيه الخير وأن ييسر الله أموره وهو يصر على مثل هذه الكبيرة العظيمة التي توعد الله سبحانه وتعالى بها المرابين، وهي أعظم كبيرة وأعظم إثم وذنب يتوعد الله سبحانه وتعالى به عباده. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى يقول لمن يصر ويأكل الربا ويوكله، ويعني كل من يسهم في الربا هذا يعني موعود بهذا الوعيد للأسف في الدنيا، فما بالك يوم القيامة. فعلى الإنسان أن ينتهي ولا يعني يستمر أو يأخذ هذا ويرده بزيادة ينتفع بهذا، لا، صاحب البطاقة هو الذي يستفيد من هذه البطاقة، أما المقرض فجزاه الله سبحانه وتعالى خيرا. والقرض كما ورد 17 ضعف أو 18 ضعف من الصدقة، أجره عظيم. القرض الحسن لابد أن نحييه، وفيه أجر عظيم كما قلنا. فأصحاب الأموال الذين يمكنهم أن يساعدوا الناس بهذا القرض، يعني عليهم أن يعني يسهموا في هذا الباب، وهو إقراض الناس قرضا حسنا ليس من ورائه منفعة ولا مصلحة، فهذا أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني يقول الأخ: السلام عليكم، ما حكم شراء السيارات عن طريق المصرف الجمهورية؟ يقول المصرف أني شاري السيارات. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا المصارف يعني ليس الموضوع الوحيد الذي يعني يفسد البيع، أو يعني مما يعني يؤثر على بيع السيارات هو موضوع انتقال الضمان إلى المشتري والشراء الحقيقي للسلعة. هذا أمر أحد الأمور التي الحقيقة ضرورية، لابد أن ينتقل المبيع إلى ملك المشتري وهو المصرف الوسيط بين المعرض وبين الزبون. لابد المصرف أن يتملك هذه السلعة كما أشار السائل، صحيح هذا لابد منه، لكن أيضا هناك شروط أخرى لا نعلم بها. هل هذه الشروط مما يلتزم بها المصرف أو لا يلتزم بها؟ كما قلنا أن الزبون كذلك يمنع عليه أن يعيد بيع هذه السيارة التي اشتراها من المصرف، أن يعيدها إلى المصرف. يعني أحيانا بعض المصارف يسألك يقول لك أنت شو بتدير بها السلعة السيارة هذه؟ بيقول له والله إني بنبيعها. يقول له باهي هون شراها منك إحنا مرة تانية، وتبقى السيارة في المصرف يعني تباع وتشترى تباع وتشترى عدة مرات دون أن يمتلكها أحد للأسف، وهذا مما لا يجوز. طيب معنا اتصال ونعيد الكلام على يعني السيارات. أبو أحمد مصرات، تفضل أبو أحمد.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يا شيخ الدولار، احنا واخدين الدولار وبعدين على أساس المسافة الإسلام ما سدناش الصفاتية للتاور، كيف
2: نديروا اللي خداها؟
3: كيف
2: نديروا؟ طيب أجيبك إن شاء الله. إذا قلنا بأن هناك شروط لابد أن تتوافر في بيع المرابحة كما تجريه المصارف اليوم. من هذه الشروط كما ذكر السائل انتقال ملك السيارة من المعرض إلى المصرف، بشرط أن هو لا يتفق المصرف مع المعرض أنه إذا لم يشتريها الزبون راني بنرجعها لك. لا، هذا معاش أصبح بيع، معاش أصبح تملك حقيقي. والله أن المصارف كثيرا ما تأخذ تبيع تشتري السيارة بالخيار مدة 10 أيام أو أسبوعين، وتعطي للزبون زي ما نقوله أسبوع خيار. إذا رد الزبون خلال الأسبوع راه المصرف عنده أسبوعين يقدر يرد حتى أول المعرض. لا، هذا لا ينبغي أن يكون. صحيح هو البيع لما يكون بالخيار لا ينتقل الضمان فيه إلى المشتري، يبقى الضمان على البائع، يبقى الضمان على البائع. يبقى السيارة لما يبيع لك فيها المصرف وهو مش شاريها وإنما شاريها بالخيار، أراه ما انتقلتش إلى ضمانه، تنتقل إلى ضمانه أمتى؟ لما يبيع حلك. لكن قبل لا. لكن طيب لما يبيع حلك نقول انتقل للضمان، ولو أنت ما شريتهاش منه قال لك يرجعها للمعرض. طيب مش علاقة المعرض، مش باع المعرض وانتهينا وسكر الباب؟ هذا يبقى هذا يدلك على أن بيع السيارة من المعرض إلى المصرف ليس بيعاً حقيقياً، وهذا مما حقيقة يفسد البيع المرابحة. والشرط الثاني اللي ذكرناه أن الزبون أيضاً لا يجوز له أن يعيد بشراء السيارة إلى المصرف، لأنه بيصبح من بيع العينة، كأنك أنت يعني خديت دفعت 25,000 وقبضت السيارة وبعتها ب20، يبقى 20,000 و25,000 راحت كأنها ربا، وهذا مما لا يجوز. ولذلك نبه عليه هناك شروط عديدة لابد أن تتوافر في بيع المرابحة في المصارف سواء كان سيارات أو غيرها. ولذلك السائل عليه أن يراجع جميع بنود العقد الذي يعني يعقده المصرف سواء مع المعرض والله سواء مع الزبون، ويأتي بها إلى أي فرع من فروع دار الإفتاء ويجيبه عنها المشايخ في الدار إن شاء الله تعالى، والله أعلم. طيب السائل يقول: السلام عليكم، أنا حلفت يمين أن شيئا ما لا يدخل البيت، وقام شخص آخر بعد أن سمع ما قلت برغم من ذلك أو بالرغم من ذلك وأدخله إلى بيتي، ذلك الشيء الذي حلف أنه لا يدخل إلى بيته، هناك شخص آخر سمع الحلف متاعه ومشي أدخل ذلك الشيء إلى بيته، فقال: ما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ أنا من حلفت اليمين وشخص آخر هو الذي خالف اليمين. طبعا هنا على حسب ما فهمت من سؤال هذا السائل، يقول أنه حلف يمين الطلاق، يبدو هكذا حسب صيغة السؤال. اليمين إذا أطلق في العرف متاعنا اليوم أراه يقصد به يمين طلاق، أنه لا يدخل هذا الشيء إلى بيته. نقول للسائل: إذا كان أنت لما حلفت قلت أن والله ما هو داخل هذا الشيء إلى بيتي، وتقصد أنك لن تدخله أنت بنفسك، إذا كان تقصد أنك أنت ما تدخلاش لنفسك إلى بيتك وأنت لم تدخله بالفعل، الآن أدخله غيرك، فإذا لا يقع عليك الطلاق هنا حينئذ. لكن إذا كنت قد قصدت بحلفك أن هذا الشيء لا يدخل سواء من قبلك أو من قبل شخص آخر، فهنا يقع الحنث، يقع الحنث بإدخال هذا الشيء إلى بيتك ولو لم تدخله أنت، هذا إذا لم تكن قاصداً بأنك أنت الذي تمتنع من إدخاله فقط، لكن أنت قلت ما تبيش هذا الشيء يدخل إلى بيتك سواء من عندك أنت والله من قبل غيرك، لا هنا في إشكال إذن، لأن اليمين معلق هنا على دخول هذا الشيء لا على إدخالك أنت له، لا هنا بيقع الطلاق للأسف. ولذلك مثل هذه الأشياء والله هذا من السفاهة ومن يعني قلة احترام الدين، أن الله سبحانه وتعالى لما منحك هذه الزوجة وأعطاك هذا الميثاق الغليظ الذي توثقت صلتك بهذه الزوجة عبر هذا العقد وهذا الميثاق الغليظ، أصبحنا نستعمل هذا الطلاق في الأمور التافهة والتي لا تساوي شيء، أن هذا الشيء لا يدخل إلى بيته فيحلف عليها أيمان مغلظة، وبعدين يبحث لك ويقولك والله ما كنت نقصد، والله قصدي كذا، ليش أنت يعني تحلف وبعدين تصبح كأنك وقعت في ورطة؟ لماذا تورط نفسك من الأساس؟ والله للأسف يعني خفة العقل والسفاهة في مثل هذه الأمور، هذه هي الأمر الذي طغى علينا اليوم في معاملاتنا. الزوجة تبقى في بيتها جالسة لا بيها لا عليها، يأتيها خبر أن زوجها طلقها وهو يلعب في كارطة، والله يلعب في كورة، والله يهدرس مع أصحابه، والله ليلة العرس يحلفوا في بعضهم. والله هذا شنو هذا؟ هل هذا من الدين في شيء؟ شن ذنب هالزوجة؟ لابد أن ننتهي حقيقة، لابد نراجع أنفسنا ونتوقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. يصلح الله حالنا جميعا إن شاء الله تعالى. طيب عندنا الأخ من زليطن، الأخ منصور، تفضل أخي منصور. هاي
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: شو حالك يا شيخ عصام؟
2: الله يحفظك ويبارك فيك، الحمد لله.
4: بارك الله فيك على البرنامج الطيب.
2: وفيكم بارك الله يا سيدي.
4: وبارك الله في جميع المشاهدين.
2: آمين.
4: شيخ عصام أنا نبي نسألك سؤال من فضلك.
2: أي تفضل.
4: عندي انثباتي باهي.
2: نعم.
4: عند محوش. باني من حياة موهم باهي.
2: نعم.
4: ومأجرين تمامو.
2: باه.
4: له فترة مأجر تقريبا 20 سنة من وفاة والدهم. هو اتضحنا بعد شافوا الأوراق وشافوا الخريطة الموضعية متاعه والشهادة العطارية، يقول حياة والدهم طبعا من يجهل ومش عارف، نقدم في ميدان تبع الدولة.
2: كيف؟
4: نقدم واخد جزء من أرض ميدان تبع الدولة.
2: والله ما فهمتكش، واخد جزء من الأرض؟
4: واخد جزء من ميدان تبع الدولة، ميدان حوش يعني مقابل ميدان، تمامو؟
2: ميدان عام يعني.
4: ميدان عام تبع الدولة.
2: باه.
4: فولدهم واخد حوالي 400 مقدم واخد الميدان.
2: أي تمام، إيه.
4: بقيت أول إيجار اللي كان يدفع فيه مدة 20 سنة، وفيه طبعاً جزء من البيت اللي في الميدان، يعطوه للدولة ولا يطيحوا الحوش ولا كيف يعني ولا.
2: يعني أنت توا وقاعد الجزء هذا اللي واخديننا من ميدان أرض الدولة قاعد.
4: قاعد مستغلين والحوش مأجر.
2: باهي إيه فهمتك.
4: أنت بتسأل. 20 سنة تو فهم سؤالي أنت شيخ عصام.
2: إيه بتسأل تو عليه على الإيجار اللي ياخذوا فيه هو.
4: الإيجار اللي ياخذوا فيه 20 سنة هم ياخذوا فيه طبعاً، والحوش زي ما قلت قايم عليه ميدان.
2: تمام.
4: ميدان تبع الدولة.
2: تمام إن شاء الله أجيبك بإذن الله. طيب عندنا سؤال، الأخ يقول السلام عليكم، عندي ابني حط مبلغ من المال لبناء شقق في السعودية، ولما تم الإنشاء يبعتوا له في كل شهر نسبة من الإيجارات ما يقارب 5% ولا 5 مش عارف نسبة معينة، ما الحكم في ذلك؟ والله السؤال مش واضح جداً. أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني إذا كان هو أسهم في بناء أو في دفع مبالغ معينة من أجل استثمار هذه المبالغ ليعود عليه جزء من الأرباح من الإيجارات، ما هذا ما فيش بأس، شيء طيب لا بأس به إذا كان هذا يعني كما جاء في السؤال. ما فهمتش شو المانع؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. والزكاة فيه بحسب ما تجمع من المال، إذا تجمع من المال بقدر نصاب ومر عليه حول يزكي، كل عام يخرج زكاة ما بلغ النصاب ومر عليه الحول في يده، وهذا الباين والله أعلم. طيب السؤال اللي بعده يقول عليكم السلام، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال، أنا الحمد لله ملتزمة بكامل ديني، ربي ثبتنا جميعا. طيب هذه الأخت تقول أنها باختصار سؤالها طويل شوية، لكن بتقول أن سلفتها اللي هي يعني دايرت لها مشاكل، وأن هي أحيانا تفتن هلها وتنقل في كلام عنها، ومرات ما هناكش الكلام هذا. المهم كشأن كثير من السلوفاي مع بعضهم تلقاهم في مشاكل بعض هذه الأمور. فحكيت معاها مرة، ولما حكيت معاها قالت مهم أصابني منها ضرر، وبعدين جت في وقت من الأوقات يجي تطلب مني السماح ولي نسامحها، ولكن كل مرة ترجع في نفس الكلام، ومعاش عرفت كين تعامل معها. الحقيقة جتني آخر مرة وقالت لي سامحني، فاني معاش عرفت شندير معها. نسامحها والله لا. طبعا من تكرر مثل منه مثل هذا الشيء، طبعا عندنا مشكلة كبيرة مع النساء. النساء للأسف يعني كما قال الله تعالى إن كيدهن عظيم، لكن ليس معنى هذا أن المرأة تغتاب أختها والله سلفتها والله تغتاب أي حد بما يكره، هذا مما لا يجوز وهو كبيرة من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن أكثر نساء أكثر أهل النار يوم القيامة من النساء. لماذا؟ لكثرة القيل والقال وكثرة الغيبة والنميمة وضرب النسوين بعضهم في بعض، هذا كله والله من أعظم الإثم. وأحيانا هدم البيوت يكون على أيدي هذه الأخبار النميمة وضرب زي ما قلنا وتناقل الأخبار الكاذبة والأغراض يعني الشريرة. والله يعني لابد أن نؤكد على أن هذا مما لا يجوز وهو كبيرة من الكبائر. وراه أي واحد يغتاب آخر راه لابد بيش يسامحه، لازم يسامحه. مرات يقول يعني بيش الله يلقى الله سبحانه وتعالى إذا ما سامحكش من اغتبته كيف بتدير يوم القيامة؟ والله لن ينجيك شيء. ومن الصعب بمكان أنك أنت تأخذ من إنسان السماح بعد ما تقول لأني اغتبتك وأني وقعت فيك وأني درت ودرت، صعب. لكن الله سبحانه وتعالى صحيح عفو غفور، لكن الإنسان من الصعب أن تأخذ منه السماح. ولذلك ينتهي الإنسان ابتداء من الوقوع في مثل هذه المعاصي والذنوب والكبائر، لابد أن ننتهي عند هذا. ولكن نقول لك يا أختي العزيزة أن الأفضل لك أن تسامحي، ولكن أراه تشترطي عليها أنك أنت لو ما انتهيتيش وعاودتي الكلام هذا راني معاش مسامحك مرة ثانية، أكدي عليها. ولكن زي ما قلنا المسامح هذا إن شاء الله أجره على الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبك الأجر الجزيل على هذا، على تحملك لهذا الإيذاء وهذا النقل للكلام الكاذب والأغراض الفاسدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا، نسأل الله تعالى أن يصلح فساد قلوبنا وأن يصلح حال هذه الأخت، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا مكالمة الأخ خالد من غريان، تفضل أخي خالد.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يومك طيب يا شيخنا وربي يحفظك.
2: وإياكم يا سيدنا، الله يحفظك
5: وربي يزيدك علم ونور يا رب العالمين.
2: أجمعين إن شاء الله.
5: أنا عندي سؤالين يا شيخنا.
2: الأول،
5: سؤالي الأول في حال حدوث الشك في الصلاة، هل يترتب عليه سجود سهو قبل السلام أم بعد السلام؟
2: لا، الشك في الصلاة في شنو؟ في عدد الركعات والله في شنو؟
5: في عدد الركعات. نعم، مثلا صليت أربعة أو خمسة يعني.
2: تمام
5: إيه، هل يترتب؟ والسؤال الثاني،
2: لا خير الشك في عدد الصلاة، شن تدير معاه كيف التعامل معه؟
5: نعم هو كذلك.
2: تمام سأجيبك. السؤال الثاني،
5: السؤال الثاني يا شيخنا مسبوك تتكلمنا على القزع والتدخين المنتشر في كثرة يا شيخنا.
2: القزع والتدخين، حاضر.
5: الله يرحم، الله يرحم والدين
2: والديك يا أمين إن شاء الله يا سيد. طيب عندنا الأخ أبو أحمد من مصراتة سأل عن الدولار اللي هو اليوم اللي هو الدولار اللي تعطيه الدولة، أنا عارفش كم، 4000 والله 2000 والله. المهم يقول كيف ما الحكم الدولار اللي هو الآن على 2026. قلنا بيع الدولار هذا راه مازال فيه إشكال بحسب ما أفادت به دار الإفتاء ومجلس البحوث في آخر اجتماعها، أن هناك بضع ملاحظات وقد أرسلت إلى مصرف ليبيا المركزي للإجابة عنها. لأن احنا فيما سبق 25 و24 وقبل لم يكن هناك شركات صرافة أدخلت كوسيط في الوسط، لكن اليوم لما أدخلت شركات الصرافة هذه أحدثت فوضى وبلبلة في هذه المعاملة. للأسف كانت المعاملة ماشية لبها لعليها وكويسة، ودار الإفتاء ماشي على جوازها إلى آخره، لكن لما أدخلت شركات الصرافة ثم أخبرونا دار المصرف المركزي أن شركات الصرافة هذه ما عندهاش أي تأثير ولا أمر ثانوي هكذا، ولكن تأخذ نسبة من هذه التحويلات، تأخذ أجرة وتأخذ على الحوالة والله على الوكالة هذه والله سميها كيف شئت، اللي ما عرفناهاش احنا شنو صفتها، التكييف الفقهي الذي تتعامل به هذه الشركات كيف نتعامل معها اليوم. ولذلك ما زالت دار الإفتاء تتوقف عن الحكم بجواز هذه عن أخذ هذه الدولارات، أراه حرصا على أن المسلم لا يأخذ المال الحرام ولا يقع في الربا. من هذا الباب أراه دار الإفتاء ليس غرضها أن هي تمنعكم أو تمنع الناس من الاستفادة من هذا الدولار، لا، لكنها أمينة وهي حريصة على أن لا يدخل جيوبكم ولا أيديكم غير الحلال إن شاء الله تعالى. فالمسؤولية على عاتقها وهي المخولة بالإفتاء بالحل والحرمة في مثل هذا، وهي اللي تتحمل المسؤولية. لكن أما أن يقفز علينا بعض الناس وبعض الأشخاص ويصدر فتاوى هكذا ويقول لا والله الفتوى هذه جائزة، وانت يا سيدنا كيف فهمت أنها جائزة ولم تفكك يعني عناصر السؤال؟ ما أعطيتناش حتى التكييف الفقهي لجزئيات السؤال. أراه المفتي عندما يصل إليه السؤال لابد أن يجول بعقله وفكره داخل السؤال وينتقل في جزئياته رحلة في عقل الفقيه. الفتوى السؤال لابد الفقيه أن يتأمل فيه ويعني يبحث في جميع أجزائه هل فيه ما أي مخالفة شرعية أو لا، وليس هكذا بالسهولة والله أنك أنت شخص تبي تيسر على الناس. لا، التيسير على الناس لابد فيه من الضوابط، احنا مأمورين بضوابط معينة لابد أن نراعيها عندما نصدر الفتوى. أراه وليس الأمر هي لا والله دار الإفتاء أي حاجة يجيها موضوع أراه يتسكر فيه اتحرم فيه، لا ليس هذا، هذا غير حقيقي، وإنما هذه يعني هذا الكلام يصدر عن بعض المشوشين والذين لا يهمهم إلا أن يدخل المال إلى جيوبهم أو أنهم يحاربون دار الإفتاء هكذا بأي طريقة. طيب عندنا سؤال أخو أبو عبد الله من بنغازي، تفضل أخي أبو عبد الله.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي سؤالك.
6: المية المكتوبة بالقرآن بالزعفران،
2: المية المكتوبة،
6: المية المكتوبة بالزعفران راهو
2: لا أنا ما فهمتش، المية المكتوبة يعني
6: بس مكتوبة مية مجرية بس مكتوبة يعني بالزعفران، لها طريقة مخصصة يعني بنعرف كل الطريقة في نفس الوقت شنو استخدامها،
2: مكتوبة يعني يديروا فيها بالزعفران
6: يكتبوا فيها بالزعفران هيك في صفرة بعدين يحطوا المية وتجد كأنها مية معزمة ومكتوبة يعني بالقرآن. ما نعرفش هل
2: يعني أنت تجيب مية للرقية والله شنو مية
6: للرقية، بس أنا سمعت أن الطريقة هذه كويسة يعني
2: أجيبك بحسب ما أعرف في هذا المجال. نعم حاضر إن شاء الله. خلاص عندك سؤال ثاني؟ خلاص طيب
6: نعم.
2: لا طيب ماشي. طيب إذن قلنا الأخ منصور بيسأل كذلك سؤال، يقول أن نسابته عندهم حوش من حياة أبوهم من 20 سنة، وأن أبوهم يبدو أنه هو زايد في الحد متاع الحوش وواخد 400 متروات من الحوش هذا مدخلهم في جزء من البيت هذا للأسف، وهذا مما واخد الشهادة العقارية بهذا الشكل وسجله هذا يبدو في الشهادة العقارية، وتعتبر هذه المتروات اللي واخذها من الأرض العامة، نقول الميدان والله يبدو هكذا حسب ما فهمت من السؤال. والله هذا يعني إما تراجع فيه الدولة وإما يرد هذا الأجزاء من الأرض يردها للدولة إذا كان الميدان قاعد موجود، يمكن يرجع البيت 400 متر الخلف وحتى يبرئ ذمته هو أو الورثة إذا كان هو طبعا توفى قال من مدة، فإذا هو ينبغي أن يرد هذا المقدار 400 رواة يرد للدولة. بالنسبة للإيجار هذا نشوف إذا كان جزء منه يعني الأرض الدولة هذا يرجعوه إما للدولة أو الجهة اللي إذا كان هناك جهة ممكن يرجع إليها جزء من هذا العقار يرجع للدولة، وإلا يتصدق به على كل حال، لأن هذا ليس ملكا للورثة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أبو أحمد مصرات، تفضل أخي أبو أحمد.
3: يا شيخ أنا سألتك من ضمن السؤال، سألتك أنا يعني أنا من الناس اللي خذوهن، ولكن ما صرفناش فيهن الفلوس، ما صرفناش فيهن، كيف ندور نتوى إحنا الوقت هذا هو
2: دور. أنت خذيت أيوة، أجيبك إن شاء الله إن شاء الله
3: إن شاء الله إن شاء الله.
2: طيب إذا قلنا عندنا سؤال كثير كذلك من الأخ خالد من غريان. طيب نأخذ اتصال من أمة الله، تفضل.
7: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
7: كل عام بخير يا شيخنا.
2: إن شاء الله يا سيدنا أجمعين.
7: عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ.
2: هاي
7: السؤال الأول، ما حكم مثلا واحد الأهل والأقارب والجيران ويعني سرين لم يجد يواصل فيهم بالتليفون، يعني ما يمشيش، يعني مثلا ظروف ما يحبش يمشي مثلا يواصلهم شخصيا لكن بالتليفون
2: تمام
7: ما يواصلهم، يعني
2: تمام
7: شو الحكم؟ هذا تعتبر قطيعة رحم ولا شو الحكم يعني؟
2: نعم أجيبك إن شاء الله.
7: والسؤال الثاني، فيه مثلا هدايا يدروا فيه مثلا هدية سيارة مسابقة يقول لك، ولا العمرة المحتمرين يقول لك في هدية عمرة، الشركات هذين تبعت العمرة يقول لك المسابقة تفوز برحلة عمرة يعني، ولا
2: أيوة.
7: تعيد المطاعم مثلا يقول لك سؤال، ولا يقول لك دير لايك أي المنشور وتكسب هدية، يعني شنو الحكم فيها يعني؟
2: تمام إن شاء الله أجيبك أمية الله.
7: بارك الله فيك،
2: فيكم الله بارك الله إن شاء الله. طيب عندنا الأخ خالد من الغريان يقول الشك في الصلاة في عدد الركعات، الشك اللي هو تساوي الطرفين، هل أني صليت ثلاثة ولا صليت أربعة؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين على الآخر، هل أني صلى ثلاثة ولا أربعة؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح خلاص بيبني على ما ترجح عليه، لكن لو شك في الصلاة هل صليت ثلاثة أو أربعة خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى ثلاثة ويزيد الرابعة، هل صلى وحدة ولا اثنين يعتبر روحه صلى وحدة ويزيد الثانية، وهكذا. إذن يبني على الأقل، هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجيه في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم هذا يعتبر موسوس، الموسوس يبني على الأكثر، لأن هذا عنده إشكال مرض الموسوس، يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له يقول له أنت رأيك صليت ثلاثة صليت أربعة، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى ركعتين أو ثلاث ثلاثة أو أربع، فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة، إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس يبدأ يبني على الأقل، وهكذا يبقى الموسوس يبني على الأكثر، ثلاثة ولا أربعة لا اعتبر روحك صليت أربعة وسلم، صليت اثنين ولا ثلاثة اعتبر روحك صليت ثلاثة، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان، ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة، الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة، يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات في الوضوء، هل هو متوضي أو غير متوضي، المهم مثل هذه الأشياء، فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه، وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا، هكذا ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من من من من, من هذه الصلاة، لأن الشيطان وسواس خناس، خناس يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا. ربي قال فاتخذوه عدوا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت. الشيطان ليس له سبيل إلى هذه إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب يبقى هذا قلنا، إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقول له عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر ما عادش تبني على الأقل، والله تعالى أعلى وأعلم. النقطة الثانية التي أراد منا الأخ خالد أن نذكر بها المشاهدين والمشاهدات موضوع القزع وموضوع التدخين. طبعا موضوعان حقيقة في غاية الأهمية. كيف؟ طيب طيب عندنا الأخت من تاجوراء، الاسم
8: نورسين.
2: نورسين، طيب تفضلي أخت نورسين من تاجوراء، تفضلي. هاي
8: بالله عليك يا شيخنا، عايزة احني واحدة به مطلقة،
2: كيف
8: عدة متاحة كيف تكون؟
2: عاودي سؤالك بشوي بشنا.
8: قلت لك احني عندنا واحدة في مطلقة من عيلة ونبي نفهم العدة كيف تكون بالضبط.
2: مطلقة عادية.
8: ايه
2: تمام، عدتها يعني تسأل علي عدتها مجيبك إن شاء الله. رمضان مصراته، تفضل أخي رمضان. بالله يسمعني من الهاتف أخي رمضان حتى ما يضيعش الوقت.
9: نعم نعم
2: تواصل. طيب تفضل. هاي
9: قال عندي بالتلفون.
2: ايه بالتلفون، اسمعني بتسكر الصوت.
9: نحتاج التلفزيون.
2: لا التلفزيون سكر هذا الصوت.
9: أفكر يا سيدي يا شيخ.
2: نعم.
9: أنا واحد قال لي أشهد لي.
2: نعم.
9: أشهد لي بأني أنا مصراتي. هو أصلاً ليس البقرة، ليس البقرة.
2: أنت بتشهد لأنه من مصراته، ولكن في الحقيقة
9: هو ليس البقرة، مصراتي حتى هو مصراتي، لكن يبيش كلمة البقرة.
2: كيف؟ ما فهمتش.
9: هذه البقرة قال لي أشهد لي بأن أنا لك مصرى، أنا مصراتي.
2: باه.
9: فجابني للشيخ والشيخ حلفني، فحلفت له قلت له والله هذا موش بقرة، هذا لك مصرى، أنا لك مصراتي. فحكت بها الشيخ وتمت، هذا هي شهر صغير وسنين هذي.
2: أنا والله بقرة ما فهمت شن بقرة مش بقرة، ما فهمتاش الحقيقة في السؤال.
9: هو لعت البقرة، لعت البقرة تفلها.
2: لقب هو، لقب هو من عت البقرة.
9: هو لعت البقرة.
2: تمام. به أنت شهدت أنه من مصراته.
9: وبيحول اسمها البقرة بيكتبها علي مصراتي.
2: تمام. به.
9: فهو قال الشيخ قال لي أن القاضي قال لي هل تشهد أنه بقرة لعت البقرة؟ قال لا، قلت لا لعت مصراتي.
2: باهي انت كيف كيف ما شهدت انت انك انت ان هو المصراتي وليس البقره؟
9: لا هو به الزول
2: يعني عنده لقب المصراتي هو.
9: لا هو عنده مصراتي، لقب مصراتي هم من مصراتي.
2: لقب المعروف به قصدي، ولا
9: البقره.
2: طيب أيوة. اجيبك ان شاء الله.
9: هم على الوقت حالي شهود نحن وشهدني والدي شهدنا نحن
2: أنه هو عمران المصراتي، أنه هو من عيلة المصراتي. طيب أجيبك إن شاء الله. طيب عندنا الأخ خالد يريد أن نتحدث في موضوع القزع وموضوع التدخين. موضوع القزع اللي هو حلق بعض الرأس وترك يعني بقيته باقي الرأس، وهذا يعني مما ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع حلق بعض الرأس وترك بقيته، وهذا مما يعني والنهي يقتضي يعني التحريم، فالأصل في هذا النهي أنه حرام، فكل من يحلق رأسه يجب عليه أن يترك مثل هذا الشيء، وهذا من الأمور التي أصبحنا نتبع فيها الغرب للأسف، فأصبحنا نقلد الغرب في أمور تافهة، وهي أمور تخالف شرعنا الحنيف وتخالف حتى الشأن الطبي. الأطباء يعني ولا سيما في الأوقات البرد، أن الإنسان عندما يعني بعض الرأس الشقيقة أصبحت كثير من أسبابها، من أسباب الشقيقة أن اللي هي تصيب الرأس اللي هي حلق القزع. فلذلك أراه ما نهانا صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وفيه يعني مصلحتنا، لكن أما إحنا نعرف النهي ثم نرتكبه، طبعا كثير من شبابنا وأطفالنا للأسف يفعلون مثل هذا ولا حرج عندهم أبدا، ويسمع ويبدأ يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحلاقون فالإثم يقع عليهم مما لا شك فيه، يعني إثم كبير عليهم، لأن هذا يجب على الحلاق ألا يحلق، ويجب عليه من الأمور التي يجب على أهل الخير أن يعني يحذروا الحلاقين ويحذروا عامة الناس شبابنا للأسف أن هم لا يفعلوا مثل هذه الأشياء الذي قد تضر بصحتهم وفيها مع ذلك مخالفة شرعية لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أمر التدخين فاليوم أصبح أمر واضح ولا يحتاج إلى كثير كلام، لأن التدخين يعني أصبح يعني من أعظم المنكرات ومن الأمور التي توقع في أمراض جسيمة، منها أنها تؤدي بالإنسان إلى السرطان والعياذ بالله، هذا المرض الفتاك، زيادة على أنه إضاعة للمال، وهو من خبائث، من الخبائث وليس من الطيبات. وكثير من الناس طبعا الرئتين، سرطان الرئتين هذا أكثره من التدخين، ولذلك الأمر فيه لا يحتاج إلى كثير كلام، لأن المعاصرين أطباء كانوا أو فقهاء أو مجامع فقهية تكاد تجمع على تحريم التدخين لما يسببه هذا التدخين من مرض يعني وأمراض فتاكة متعددة، وفيه يعني كثير من الأمور المسرطنة، يعني لو تسمع بعض الأطباء الذين يتحدثون حتى على وسائل التواصل الاجتماعي تجدهم يحذرون ويذكرون أن عشرات أو مئات الأشياء التي تدخل في تركيبات السجارة كلها مضرة ومسرطنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يعافي كل مدخن، ويعزم الإنسان دائما على أنه يترك مثل هذا الذنب وهذه الضرر الذي يوقعه الإنسان على نفسه، زيادة على الضرر نفسه، زيادة على أنه تبذير للمال ووضعه في غير موضعه. هذا لو يتصدق به الإنسان شوف الأجر عند الله سبحانه وتعالى يأتيه، يعني يجده يوم القيامة جبال من الحسنات بدلا من أن يأخذ هذه السيئات والعياذ بالله. طيب عندنا الأخت هذه بتسعى المال مكتوب يعني مقروء عليه قرآن ووضع معه الزعفران، أما الزعفران الحقيقة لا أعرف مثل هذا، لكن الماء إذا كان أريد به الرقية فيكفي فيه قراءة القرآن عليه وآيات معينة تقرأ على هذا الماء والإنسان يشرب منها يغتسل بها، إن شاء الله ما فيش باس، وهذا يكون مجرب والحمد لله، أن الرقية مما تحفظ الإنسان ومما تدفع عنه وساوس الشيطان كذلك، وتساعده على رفع السحر ومثل هذه الأشياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه. الأخ أبو أحمد مصراتة يقول أنا ممن أخذت الدولار من المصارف للأسف وقبضت، بيقول أنا قبضت الدولار، نقول له والله الدولار هذا إذا كنت قبضته وفيدك خلاص إذا كان ما زال إحنا زي ما قلنا إحنا ما زال الأمر يعني مما يحرم، لكن أنك أنت ما تصرفش في الزيادة، يعني أنت في الأخير لكم رؤوس أموالكم، تأخذ أصل المال فقط، وأما الزائد فهذا تتخلص منه إذا تأكد الحكم بالتحريم وأنه من الربا أو غير ذلك، فلابد تتخلص من الزيادة. طيب أمة الله تقول ما حكم الأهل والجيران والأقارب يعني يتواصلون مع الأقارب عن طريق الهاتف فقط؟ والله الحقيقة طبعا الهاتف هذا جر علينا كثير من الويلات من هذه الأمور التي أصبح الويلات أنه ضعف الترابط الاجتماعي، سموه وسائل التواصل الاجتماعي لكن هو أضعف الوثيق وسائل التواصل الاجتماعي، وكثير من الناس يكتفون بالهاتف. طيب الهاتف هو خير من بلاشره، الهاتف خير من لا شيء، ولكن هذا لا يعد نقوله من العقوق ولا من قطع صلة الأرحام، لا لا هذا بالعكس هذا في مازال فيه خير، لكن اللي يترك المدد الطويلة جدا وما يتواصلش هذا هو اللي يعتبر من قطع الرحم. أيضا الأخت تسأل عن الهدايا التي يمنحها بعض الجهات اللي هو المسابقات في المحلات أو بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي. نقول إذا كان صفة عامة أي مسابقة إذا كان فيها دفع مال من قبل المشاركين، دفع مال لازم تشري شيء باش تخش في المسابقة، فهذا نقول أن هذا يعتبر مما لا يجوز، لأن يعني من أكل أموال الناس بالباطل. لكن إذا كان كما يسأل عنه كثير من الناس اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يسألوا يقول لك أنا عندي صفحة نقول للناس والله اللي يدير لايك اللي يدير تعليق يدخل في المسابقة، هذا لا يكلف، قال لك ما فيش أي دفع أموال، هذا نقول عليه لا بأس به أن يتشارك الإنسان، وطلعت عمرة طلعت سيارة طلعت أي حاجة ما فيش بأس يأخذها الإنسان ولا شيء فيها إن شاء الله تعالى، هذا ابتداء، إلا إذا كان هناك أمر زائد في الموضوع أنا ما نعرفاش هذا أمر تاني، لكن إذا كان بهذا الشكل إن شاء الله لا بأس به. لكن إذا كان فيه دفع أموال، إذا كان فيه لابد من شراء بقيمة معينة لازم تشري بأكثر من 100 دينار ب500 دينار، هذا لا، هذا لا يجوز. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ونرجي بقية الأسئلة حقيقة يعني عجزت عن استيعابها، لكن نحيلها إلى حلقة أخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال بلادنا، وأن يكون عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا لأهلنا المظلومين في غزة وفي غيرها من بلاد الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يخذل المشركين وأهل والمحاربين في كل مكان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا الأخ يقول عندهم قطعة أرض ميراث بين إخوته وأخواته، لكن الإشكالية أن هذه القطعة يعني جزء منها جاي في مشروع زراعي، ولا يمكنهم يعني اقتسامها بالطريقة القانونية إلا يعني بمراجعة الجهات المعنية، وفيها عرقلة، فيسأل يعني هل يلجأ إلى القضاء أو يقسمها بالتراضي تقسيم عرفي يعني حتى بدون أوراق، فما هو الذي تنصح به؟
3: والله الحق أن ما يتعلق بالمشروع هذا الأراضي المشاريع، لأنه هو ما بني على أمر فيه شيء من الغموض يبقى مشكلة، ولهذا إذا كان هو يتبع يعني ينطبق عليه ما ينطبق على بعض المشاريع، بعض الجهات كانت هي أراضي قزمية فجمعت يوما ما بحسب يعني قرار الدولة، أخذت من الناس من غير رضا، أخذت من الناس وصارت مساحات كبيرة، وأعطيت الأراضي القزمية هذه بدل كانت مثلا لعشرة ولا ستة أعطيت لواحد، وأطلق عليها اسم مشروع. هذا إن كان ينطبق عليهم مثل هذا، فنقول لهم هو الآن والحال أن بعض الناس اللي يملكوا الأراضي القزمية بعضهم ما زال يتكلم ويطالب بأرضها اللي هي كانت هذه، وبعضهم كانت عنده أرض قزمية في مكان أعطي أرض في مكان آخر. فعلى كل حال هذه فوضى المال ينبغي للناس لو كانوا هم فيه يعني حكمة، فيما أظن أنهم اللي لهم علاقة بالأراضي القزمية واللي موجودين الآن يجلسوا جلسة تصالح فيما بينهم وينصفوا بعضهم البعض، لأن فيهم للآن مرة يبقى هو كاره للموضوع، فيه اللي من أسرة كاملة أعطوه الحق لواحد، يبدأ هم ستة ولا سبعة أخوت مثلاً

0: هو هذا الله أعلم، مرات هي من القزميات اللي مأخوذة من إنسان آخر، لكن من اللي يفصل فيه هذا
1: قضاء.
0: القاضي، لأن هذه أصبحت هي خصومة في الواقع، أصبحت خصومة فينقلها القاضي، يتحقق منها القاضي إذا كان ليهم يقسم عليهم، وإذا كان لغيرهم يبقى هو أعلم وأدرى بهذا إن شاء الله.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: شيخنا الكريم، الأخ محمد سأل على الصيرفة والبطاقات وكان يحط المبلغ.
3: إيه نعم، إيه الأخ محمد اللي فهمتها من سؤاله أنه يبي يحط مبلغ في حساب، في حسابه يعني.
2: نعم.
3: وبالتالي المبلغ هذا بيستفيد منه غيره عن طريق البطاقة ولا عن طريق السحب ولا أي طريقة، فهذا لا يجوز له أن يتربح من هذا المبلغ، لأنه المبلغ اللي بتعطيه أنت لغيرك هذا على وجه القرض، والقرض لا يجوز التربح منه، يجب أن يكون القرض قرضا حسنا، فلا يجوز أن يكون القرض ربويا. وهذه الصورة من يعني أنت بتعطيه 48,000 وبتأخذ 48,500 ولا 49 ولا اللي هو، فهذه العمولة راهي ربوية، هذه اللي بتتربح هذه ما اسمهاش عمولة أصلا، هذا اسمها ربا كما سماه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تتربح من هذا المبلغ والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
4: هذه مرأة تقول قالت طلقت يوم 16-12 متى تنتهي عدتي؟ قالت الحيضة تبقى 30 يوم وكذا. طبعا المرأة يعني هي مش فاهمة الأمر هذا. المرأة المطلقة ما دام قعدت جهة الحيضة عدتها هي بالأقراء وليست بالأيام، كلمة راي عدة المرأة بالأيام هذا في حق المتوفى عنها زوجها، ربي قال عدتها 4 أشهر و10. أما المرأة المطلقة فهي عندها أحوال، إذا كان صغيرة لا تأتيها الحيضة بعد، أو كان هي يائسة خلاص كبيرة ومعاش جهة الحيض، هذه عدتها 3 أشهر. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أما النساء اللاتي يطلقن والحال أن الحيض لا يزال يعني يأتيهن، فالعدة في حقهن تكون بالأطهار وليست بالأيام. شو معنى بالأطهار؟ هذه المرأة اللي قالت أنا طلقت يوم 16-12 يعني قبل 3 أيام، نسألها هل طلقت في حال طهر أو في حال حيض؟ طبعا الطلاق في حال الحيض حرام، نعم، لكنه يقع. لو قالت أنا طلقت وأنا حايض نقولها خلاص إذن الحيضة هذه الآن يعني لا تعتدي بها، ما مش حتحسبيها، لين يجي الطهر الأول ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، بعد أن ترى الدم بعد الطهر الثالث تخرج من العدة. وكان المرأة طلقت في حال طهر حتى لو كان لحظة قالها هي طالق ونزل الدم، الطهر هذا محسوب، ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، فإذا رأت الدم بعد الطهر الثالث خرجت من العدة. وبالتالي يعني ينبغي للمعتدات أن ينتبهن إلى هذه المعلومة الشائعة الخاطئة، وهي أن العدة دائما في جميع الأحوال 3 أشهر للمطلقات، وهذا خطأ، لأن المطلقات أنواع، طلقت وهي كبيرة يائسة من الحيض، نعم 3 أشهر، طلقت وهي صغيرة وهذا نادر جدا في بلادنا نحن أن مرأة زوجها قبل ما جاء الحيض وطلقت، نعم عدتها 3 أشهر. أما المرأة التي تطلق ولا يزال الدم يأتيها وهذا هو الغالب الأعم في بلادنا، فإن الطهر يكون في الأطهار ولا يكون بالأيام.
5: الأخ أبو بكر شيخنا قال اطلب تعليق من فضيلتكم بخصوص، قال في بعض القنوات أو بعض الإذاعات يتكلموا على جماعة أنصار الله الحوثيين، قال اللي يساعدوا في أهلنا في غزة ويساندوا فيهم ويطلق عليهم وصف الميليشيات، قال رغم أن ويقولوا أنهم شيعة، قال رغم أن ما لقيناش حد من أهل السنة يعني دولة أو قامت بنصرة أهلنا في غزة، كيف ممكن تعلق شيخنا على الموضوع هذا؟
6: هذا الإنصاف عزيز، الإنصاف يعني عندما تكره شخصا أو تحب شخصا يجب أن تقيم فعله تقييما صحيحا. فالآن بعض الناس يكرهون الشيعة كراهة عمياء، ونقول لهم الحق في ذلك.

0: لكن لا يعني ذلك أن عندما الشيعي يقوم بالحق أنك تقعد تسب فيه، وخاصة إذا أنت تقاعست عن هذا الحق زي ما صير نحن الآن. حقيقة ما تقوم به أنصار الله أو الحوثيين في غزة يستحق الإشادة ويستحق التقدير، ويفعله قبلنا أهل غزة، يعني أهل غزة هم اللي يقولوا فيه الكلام هذا مش إحنا. فما دام أنت لم تسد المكان الذي سدوه لا يجوز لك أن تتكلم عليهم بسوء في هذه الحالة. أنت تبي تقول والله عقيدتك كذا ولا قول، لكن ما تقعدش تقول لي والله ميليشيات، والله ما نعرفش هذه مسرحية، والله هذه مش عارف شني. هذا كلام، هذا كله زي ما قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني زي الكفار زمان لما طلعوا المسلمين ومات مجموعة منهم قال كان داروا زي نراهم ما ماتوش، يعني مش يقول هادو مجاهدين ولا استشهدوا شهداء، لا هو يبي يدير أي سبلة وخلاص. فكذلك هنا يعني الموضوع، شوف هي الفكرة إن هؤلاء ضد غزة، ضد المجاهدين في غزة بالدرجة الأولى، ولذلك الآن مش يقول على أنصار الله يقولهم حوثيين، يقول على الحوثيين يقول شيعة وميليشيات ومش عارف شني، والآن يقول على قافلة هذه فك الحصار اللي طالعة من تونس وجاية لليبيا يقول عليهم والله هذو ما يصلوش، والله هذو معاهم متبرجات. يا سيدة مشيت أنت اللي بلحيتك باش نفرحوا بيك أنت، لكن أنت عاد لا تبي تفعل الخير ولا تبي تخلي الناس يديروا الخير، هذا إشكالية كبيرة. وبالتالي هم يعني رأس حربة في الهجوم على غزة، كثير من العرب للأسف، وكثير ممن يحسبون على الإسلام، وكثير ممن يسمون بالمشايخ زي سالم الطويل ومحمد سنان وهشام البيلي وغيرهم، هم رأس حربة في الهجوم على المجاهدين في غزة. ومعاش يدرق، وغير في اللي يدرق، في اللي يدرق وفي اللي طالع بالعكس، يعني زي هادو الثلاثة الأسماء اللي قلتهم ما قالوش حتى كلمة على اليهود، كل كلامهم موجه إلى المجاهدين وطعن في المجاهدين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن حذر من أمثال هؤلاء، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني هؤلاء لابد أن تتمايز الصفوف، هذا اللي يقول على الحوثي هكي ولا اللي يقول على المجاهدين هكي، أراو انظر قوله إلى ماذا يؤدي. كان يؤدي إلى نصرة اليهود وإلى ربح اليهود وإلى بقاء اليهود وإلى علو اليهود على المسلمين، فقوله باطل وضال كائنا من كان من يقول هذا القول. وإذا كان قول بالعكس بعد ذلك نقول قوله صواب. الآن قال واحد سأل الإمام الشافعي قال له كيف نعرف فلان باهي ولا لا، ولا فلان على الحق ولا لا؟ قال له انظر سهام أهل الباطل أين تصب، وين تمشي السهم اللي انطلق من أهل الباطل وين يصب، وين ما تلقاه يطيح هذوك هم أهل الخير. فهل يقال إن اليهود اللي يسبوا في في في حماس ويسبوا في المجاهدين بصفة عامة، حماس وغير حماس اللي يسبوا فيهم وهدوما يسب فيهم، هل يعقل إن هذا زي سالم الطويل والأشكال اللي معاه، هل يعقل أنهم يصيبون الحق وهم سهامهم صابقة اليهود في هذا المجال؟ يعني بالعقل ربي الإنسان أعطاه عقل، والحمد لله أن مش كل العلماء، بالعكس كثير من العلماء على هذا الأمر. فما يجيش واحد تاني يقول والله انغريت بقول هؤلاء ولا بحجج هؤلاء، كلها حجج باطلة والحق معلوم، لأن سهامهم لا تصيب إلا أهل الحق، وما رأينا منهم حتى ربع سهم أصاب أهل الباطل اللي هم اليهود. يعني حتى النابلسي أبو بكر النابلسي لما جاب متاع الفاطميين قال لي أنت قلت إذا كان معي 10 أسهم رميت الروم ب9 وتركت 10 للفاطميين. يعني أشوف هذا الرجل يقاتل الروم ويقاتل الفاطميين، هذا ماشي الحال، لكن أنت تقاتل الفاطميين وجاي مع الروم، هذا إشكالية كبيرة. فالمهم قال لا أنا مش هكي قلت، قال لشني قال أنا قلت لو كان عندي 10 سهام لضربت الفاطميين ب9 وتركت 10 للروم، عكسها يعني. فأمثال هؤلاء هم الذين على الصواب، لكن أنت لا قتلت الحوثيين ولا قتلت اليهود، باش نديروا لك احنا كيف بنديروا معاك انت؟ يا ريتك على الاقل تطلع في محاضره سب اليهود ومحاضره سب حماس، نقول والله يبالك الراجل، لكن 24 ساعه وانت تسب في المجاهدين وتبينا ناخذ منك ونعدل عليك، هذا كلام حقيقه بعيد ولا يقوله عاقل.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: شخص عبر الواتساب يسال بيقول بأن جتني فرصة في تجارة المكياج بصفة عامة ومن ضمن الصفقات تأتيني بيع رموش صناعية فيسر بحكم التجارة في الأمر هذا.
3: نعم، أما المكياج فيجوز فيما هو جائز كالحمرة والروج وما كحل وغيره، فالمكياج يعني حلاله حلال وحرامه حرام، فالأمور اللي جائزة في استعمال المكياج هذه جائزة البيعة والمتاجرة فيها. أما الرموش فهي ممنوعة حقا، هي من الوصل الممنوع، وهذا الذي نفتي به في دار الإفتاء أن الرموش ولو كانت مؤقتة لا يجوز التزين بها، والقاعدة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولهذا فلا يجوز المتاجرة فيها، والله أعلم.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: وهذا سائل يقول أريد أن أسأل على حكم الوقوف مع الظالم سواء قبل أن يعلم أنه ظالم أو بعدما علم بظلمه، مثل ما صار كنا نعتقد أن فلان رجل حقاني ولا يظلم أحدا وطلعت من أبشع المجرمين، هل نحاسب على دفاعنا عنه سابقا لأننا لا نعلم بحقيقته وفي ناس قاعدين دافع عليه إلى الآن؟ نصيحة بارك الله فيكم. يا إخوتي الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والركون هذا الميل والمحبة والتأييد، رأوا مش الظالم نفسه، الظالم الذي يباشر الظلم ومن يعينه في ظلمه سواء بلسانه أو بيده أو بكتابته أو بأي وسيلة يعينه عليها وهو يعلم أنه ظالم فهو شريك له في الظلم. لكن الإنسان الذي يركن إليه ويميل إليه ويحب صنيعه ويثني عليه ويغري الناس به، هذا يعتبر ركونا للظالمين، والله سبحانه حذرنا من ذلك فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والظلم أيها الإخوة عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة، الظلم من العقوبات التي يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، فزي ما يقولوا وما ظالم إلا سيبلى بأظلم، فالظلم ينتقم الله عز وجل من الظالم في الدنيا قبل الآخرة، وهذه من سنن الله إن يعني يتجبر الخلق وينسون الله سبحانه وتعالى ويحسب أن لا يقدر عليه أحد ويتوسع في ظلمه وأذيته للناس دون حسيب ولا رقيب، لكن بعدين سبحان الله يعني فجأة يسقط هذا الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وهذا كلام الصادق المصدوق، مش كلامنا احنا ولا كلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبوة، إن الله ليملي للظالم يعني يمد له لعله يتوب لعله يصلح لعله يرجع حتى إذا أخذه لم يفلت، بعدين رأوا لما يأخذه الله سبحانه وتعالى يأخذه العذاب فلا يعني يفلت من هذا العذاب. الإنسان لا لابد أن يأخذ عبرة، كم من الأمم الماضية وأين الظلم النمرود وفرعون وهامان، وأين البرامكة الذين طغوا وبغوا زج بهم في السجون من ولي نعمتهم. لذلك الآن نشاهد احنا في أدوات حفتر في الغرب في الشرق كيف استعملهم وفي الغرب، وبعدين يعني منهم من قتله ومنهم من يعني وجدت جثته في ظروف غامضة أكيد وراها تخلص من الأدوات كلها، لأن الظالم لما أنت بتأيده الله سبحانه سيسلطه عليك سواء كان في الشرق أو في الغرب. رأوا كل الظلم يعني الذي يمارس من قبل أي شخص كان، كل ظلم لا يجوز أن يؤيد فيه. قد يخفى على الناس بعض الظلم فيظن أن الرجل كويس وكذا وكذا، فيعني إذا أثنى عليه وهو لا يعلم ما فيش بأس عادي، لكن إذا علم ظلمه يجب عليه أن لا يثني عليه، لأن الثناء عليه يغري الناس به. يعني بتقولش والله هو ما فيش شخص إلا وعنده حسنات وعنده سيئات، يعني ستجد في كل شخص حسنات وسيئات، لكن لما تجيل الظلم تجده متفاحشا ويعني لا حد له، وبعدين تقول والله هذا عنده جوانب حسنة، هذا يعد إغراء يعني إغراء للناس بهذا الشخص، كأنك يعني تثني عليه، فيعني الناس ربما تتأثر بهذا الثناء، وهذا ما ينبغيش. الإنسان لا يثني على ظالم، هو يعني أفضى إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه حسيبه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ما فيش إنسان يملك القرار في الآخرة، لا يقول هذا في الدنيا في هذا في الجنة ولا هذا في الآخرة يحكم عليه من الدنيا، لا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. لا نعلم يعني ربما شخص تسبق حسناته سيئاته، ربما يعفو عنه المظلوم، ربما يتجاوز الله عز وجل عنه، فالله سبحانه لا مكره له. لذلك يعني الإنسان لا يحكم لأحد في يحكم على أحد في الآخرة بشيء، لكن نقوله في الدنيا لا ينبغي له أن يؤيد الظلم، لأنه إذا أيد الظلم حصل على الإثم وهو لم يشارك في هذا الظلم أصلا، لماذا يضع عليه الآثام والذنوب وهو لم يشارك في هذا الجرم؟ لذلك ينبغي أن يحذر الناس من مناصرة الظالم أو الثناء على الظالم، لأن ذلك أولا يعني يدفعه إلى التمادي في الظلم ويوقع الإثم على الشخص الذي يؤيد هذا الظالم. لذلك منهج الإسلام واضح، منهج الإسلام منهج الإسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما زي ما جاء في الحديث، قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، يعني واضحة إذا كان اعتدى عليه شخص بننصره هذا واضحة، لكن كيف ننصره ظالما؟ قالوا يا رسول الله وضحنا معلش كيف ننصره ظالم ومظلوم، لأن كان مظلوم واضح بتجيب توقف معاه حتى تكف يعني يد الظالم عنه، كان لقيت واحد مظلوم جيل الظالم توقف ضده حتى تأخذ الحق من الظالم للمظلوم تنتصف له، زي ما قال سيدنا أبو بكر الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. يعني من عرفش واحد قوي يعتبر ضعيف، ما دام في حق يطالب به شخص يعتبر عندي ضعيف لأن أخذ منه الحق، والضعيف رأو يعتبر قوي لأني أنا بننصره في حقه. فلذلك يعني قالوا له يا رسول الله في المظلوم واضح بننصره، فكيف ننصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم فذلك نصره أو فذلك نصرك له، يعني تردعه عن الظلم، تلقاه هو ظالم تجي تقول رد بالك الذكرى بالله سبحانه وتعالى والذكرى بالدار الآخرة والذكرى بكذا، فيرتدع عن هذا الظلم، وبالتالي أنت نصرته في الحقيقة راهو، لأنك أبعدته عن غضب الله سبحانه وتعالى، ويعني سلمته من الإثم بسبب نصيحتك هذه وبسبب هذا نصر، لكن أن تقف معه على ظلمه هذا راهو ليس النصر الشرعي الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينبغي. لذلك لابد أن يحذر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذا فقال تعمل الخطيئة، يعني في مكان ما يصير يعني ظلم، يصير قتل، يصير نهب، يصير أي شيء، يعني خطيئة تعمل في مكان ما، فيكون من حضرها وأنكرها كمن لم يشهدها، يعني هو موجود في المكان هذا الذي فعلت فيه المعصية لكنه أنكرها ولم يرتضها مرضهاش، فيكون كمن غاب عنها مش موجود. ذكرنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا تعمل الخطيئة فيكون من حضرها فأنكرها بقلبه كمن غاب عنها، يعني كأنها مش موجود، وبالمقابل تعمل الخطيئة فيكون من غاب عنها ورضيها كمن شهدها. يعني شوفوا تعمل الخطيئة واحد يكون بعيد لكنه يطبل لهذه الخطيئة ويؤيدها ويعني يرتضيها فيعني يكون كمن شهدها والعياذ بالله. فالإنسان ينأى بنفسه عن مناصرة الظالمين وعن مواطن الفساد والريبة.
5: 90.9 FM.
6: سؤاله الثاني قال حسب كلامه يعني قال أول فرض فرضه الله الكفر بالطاغوت الكفر بالطواغيت الطواغيت. فيسأل قال هل الأمم المتحدة من الطواغيت؟
7: نعم. هو ذكر السؤال الحقيقة مهم والمسلم يعني ينبغي أن يكون على دراية بهذه المصطلحات اللي هي مسألة الأمم المتحدة ويتكلم عليها هل الأمم المتحدة من الطواغيت وغيره، وهي اللي يسموا فيها الشرعية الدولية. من الطواغيت اللي ذكرها الفقهاء هو التحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى. والحقيقة مسألة ما يسمى بالشرعية الدولية والأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة بالذات هذا هي يعني من المصطلحات اللي هي تخالف الشرع في كثير من أمورها. ومصطلح بالذات الشرعية الدولية هذا يقصد به أن نحتكم ونلتزم بشرع وضعي وضعات الدول الكافرة، وهو في الأساس يحكم علاقات هذه الدول وفقا لتشريعاتهم وفقا لمعاييرهم وأعرافهم ومصالحهم. طبعا القوانين هذه من لو وضعتها يعني الدول اللي أسست نظام الأمم المتحدة يعني اللي هي أمريكا وبريطانيا وروسيا، وانضمت بعدين فرنسا والصين يعني بعد ما انتصر في مسألة الحرب العالمية الثانية، يعني أمريكا وبريطانيا وروسيا يعني صاغوا هذه القوانين لمصالحهم ومصالح الحلفاء اللي معاهم، وقسموا العالم إلى مناطق نفوذ يعني، وداروا حاجة اسمها يعني ميثاق الأمم المتحدة، مش يكون المرجعية الأولى في كل قضية من قضايا العالم، مش يسموه يعني يستمدوا منها مسألة الشرعية الدولية اللي هي يأخذوا منا الأحكام والقرارات ونستندوا إليه في مسألة الخلافات والنزاعات والإجراءات. يعني أصبح الأعداء الإسلام يستخدمون هذا المصطلح في تمرير أي شيء يعني يريدونه على دول العالم، وسيما يعني الدول المناطق الإسلامية، فاحتلت كثير من بلدان المسلمين وتم غزوها باسم الشرعية الدولية، وحاربوا الدعاة وحاربوا المجاهدين وجففوا منابع الجهاد يعني باسم الشرعية الدولية، واللي يخرج عن الشرعية الدولية يعتبروه يعني خارج عن دولية الشرعية الدولية وإرهابي وكلام. وأكبر أدلة واضحة مسألة تكريس الاحتلال اليهودي في فلسطين باسم الشرعية الدولية، يعني طلع واحد من بلده ونعترف بالمعتدي ومن إلى الآن ما فيش اعتراف تام به الدولة الفلسطينية، وتمت محاصرة كثير من الدول وبعض من يعني المحاكمة يعني بعض الرؤساء المسلمين ووصفين بجرائم حرب وغيرها، وكثير من الدول يعني ما غزة والعراق والصومال وأفغانستان وغيرها وسوريا وما يحصل الآن في ليبيا، هذا كله يعني الحقيقة يعني التحاكم إليهم وإلى مواثيقهم وإلى أحكامهم هذا لا شك أنه يخالف شرع الله تبارك وتعالى. يعني المسلم لا يجوز له اللجوء إلى المحاكم التي لا تحكم يعني بالكتاب والسنة، لا تحكم بشرع الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمواثيق الدولية والشرعية هذه يعني تنص أن كل فرد يقدر يغير عقيدته، وأن إرادة الشعب هي أصلا مصدر السلطة، وأن يعني كثير من الأشياء اللي هي حتى الشدود والمخالفات الشرعية فهذه أشياء يعني واضح الأمر فيها، وأن ما يعرف بميثاق الأمم المتحدة يشرعن هذه الأمور. فإذا كانت يعني مجرد وساطة فقط، في فرق نفرق بين الوساطة وبين التحاكم إليهم بالقوانين. التحاكم إليهم بالقوانين بأن يحكمكم وكل شيء يبوك، هذا أمر لا يجوز، ولا يجوز التحاكم إليهم، لأن هذا فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والله جل وعلا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكمال التوحيد والعبودية الحق لله جل وعلا لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت واجتنابه وعبادة الله جل وعلا وحده، وهذا معروف ومنصوص، يعني الأدلة كثيرة في هذا. فالحقيقة هو زمن، هذا الزمن يعني زمن غربة غابت فيه كثير من الأصول حتى عن وضوحها، وأنا الأوان يعني لكل أهل العلم وأهل الفضل يعني أن يبينوا هذا الأمر ويبينوا هذه المصطلحات للناس، ونفرقوا بين مسألة الدخول بالوساطة فقط من غير التحاكم إلى القوانين، والله لا، هم يتحاكموا ويقولوا كل شيء وهذه القوانين مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. أما الدخول مجرد وساطة فقط تسمع الله هذا وتسمع الله هذا وتقرب الوجهات، هذا كأمر آخر ما فيش تحاكم. يعني
4: الأخت أم عبد الرحمن بمغازي قالت: متزوجة وزوجي طبعا صعب وظالم وإهانات وشتم وكذا، وقالت: أنا عندي 4 صغار وأنا يتيمة ما عنديش حتى وين نمشي. فيعني تقول قلت لا كل واحد يمشي في حالة وخلاص، وأنا يعني وقال لي هذا حرام عليك. يا أخت أم عبد الرحمن، هذا ابتلاء ابتلاك الله عز وجل به، الزوج هذا الظالم حرام عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بالرفق بالزوجة وقال: اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، لأن اليتيم ما عنداش والد باش يعني يدافع عليه وياخذ له حقه، والمرأة كذلك في بيت زوجها ما عندهاش أهل وسند زي ما كانوا قبل عند أهلها، فزوجها إذا كان ظلمها اللي هو مفروض تستند عليه يعني هذا يعد يعني من الظلم القبيح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على النساء: إنهن عوان عندكم، يعني أسرى، كأنها أسيرة عندك في بيتك، لأنه سيبت بيت أهلها وجدت في بيت زوجها معاه، فبالتالي يعني من المروءة أن يكرمها وأن لا يظلمها، وحرم عليه إذا ظلمها وظلم لها يعني فيه إثم شديد. لكن هذا لا يبيح لها أن تمنعه حقوقه، ما تقول لاش أنا لا ما ترقدش معاي وبرا كل واحد في حالة وكذا، ما يصح الشرع. هي إما أن ترضى وتدعي له بالهداية والصلاح وتتحمل على خاطر صغارها، أو بتقول له بنمشي في حالي من حقها، لأن ما تدخلش في وعيد المرأة اللي طلبت الطلاق ما تشمش رائحة الجنة، لا، لأنها طلب الطلاق لسبب، فيه سبب شرعي صحيح بإمكانها تطلب الطلاق، يعني هو ظالمها وكذا، تقدر تطلب منه هو الطلاق أو تمشي المحكمة ترفع قضية طلاق ضرر، ولما يثبت الضرر عند القاضي يطلقها منها وتأخذ حقوقها وتمشي في حالها. أما إنها بتقول لا يجوز للرجل أن يترك المرأة، لا هي زوجة ولا هي غير زوجة، يعني هي زوجة وما طلقهاش، ولكن ما يعني ما يعطيش فيها حقوقها ولا يقعد معاها ولا يبات معاها ولا كذا، هذا ما يصحش. ربي قال يعني: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وقال: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن تمسكها بالمعروف وإما أن تسرحها يعني تطلقها. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تبقى هكذا تقول: أنا والله ما عنديش وين نمشي وما عنديش أهل وما عنديش بيت، فبنقعد معاك لكن بنمنعك من حقوقك وما نقعدش معاك وكذا، لا ما يصحش. هي إما أن تطالب بحقها وتمشي وهو ملزم بتوفير مسكن لصغارها إذا كان هي حاضنة، وإذا كان هي تبي ترضى معه وبتصبر على الابتلاء هذا لوجه الله وتدعي له بالهداية والصلاح لعل الله يغير من حاله، تصبر وهي مأجورة إن شاء الله.
6: قال إن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه إنه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأنه ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة وما عاش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم. لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال إن كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي إنك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كان مازال تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن على هي قال هو هي لحد الآن ملتزمة يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل أنا عن الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
7: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة، والصيغة كدتها للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر، لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكذات المرأة في عادي، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
6: بارك الله فيك شيخنا.
4: الأخت ألاء من بنغازي: كثير من الناس يعتقد أن المرأة المعتدة ما تقابل حد وما تسلم عليه حد وما لا، هذا غير صحيح. المرأة المعتدة في مقابلة الرجال وفي مصافحتهم مثل غير المعتدة، ما فيش فرق، هذا أمر لا علاقة له بالعدة، هذا أمر له علاقة بالمحرمية. يعني المرأة زوج بنتها هذا محرم، خوها خالها عمها أبوها هذم كلهم يدخلوا عليها مباشرة، يعني محارم ليها، أولاد أختها أولاد أخوها هذم يدخلوا عليها في العدة وفي غير العدة ويصفحوها ويسلموا عليها ويشبحوا منها شعرها وكذا عادي، يعني محارم هذم. لكن غير المحارم سواء كانت في العدة أو في غير العدة ما يجوزش أن تسلم عليهم تصافحهم ولا يشوفوا منها شيء إلا الوجه والكفين، لكن يجوز يقابلوها هكي كيف حالك وكذا وهم خاطمين عادي. حتى الآن بعض الناس يقولوا والله سلفها بيعزيها مش عارف من هو عادي، إذا كان ما صافحهاش مصافحة، وإذا كانت بحجابها وبيقولها مثلا بيجيب لها بضاعة ولا بيقولها عظم الله أجرك ولا بارك تبي شيء ولا كذا، ما فيه شيء. بعض الناس يعتقدوا أن المعتدة تحبس روحها وما تقابل حد، مش صحيح. المرأة المعتدة مثل غير المعتدة تماما، المحارم يجلسوا معها وتصافحهم في العدة وفي غير العدة، غير المحارم لا تصافحهم ولا يرون منها شيئا لكن تكلمهم بالفم، ما فيش أي بأس سواء كانت معتدة أو غير معتدة.
8: ناتي إلى سؤال الأخ صلاح من جدبية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يلطف به. قالني عندي سؤالان. قال السؤال الأول هو قالني عندي ضعف شديد جدا في النظر، أكاد يعني ألا أرى إلا قليلا. قال ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في هذا الحديث: من ابتلي بفقد حبيبتيه في الدنيا عوضته منهما الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث فيما أعلم حديث صحيح، والمراد من ابتلي بفقد حبيبتيهما العينان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هو حديث قدسي، حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، الله يقول في الحديث القدسي: من ابتلي بفقد عينيه في الدنيا وكان يبصر بهما ثم فقدهما أو فقدهما ابتداء فصبر ورضي. هذا اللي عليه الكلام هو صبر ورضي بقدر الله، فإن الله تعالى يعوضه من فقد عينيه الجنة. هل صاحب الضعف الشديد جدا يلحق بالأعمى؟ والله أعلم، هذه مسألة لا يمكنني الجزم بها، ولكن أقول إذا كان الضعف شديدا والإنسان الذي يعني لا يرى إلا قليلا فهو في حكم الأعمى في الحقيقة، لأنه يعني الأذى الذي يصيب الأعمى في عدم الإبصار هو حاصل حتى لهذا الشخص. وبالتالي يا أخ صلاح أنت الآن اصبر وارضى بما كتبه الله سبحانه وتعالى وابتلاك به في الدنيا من فقد عينيك، واحتسب هذا لوجه الله، وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى عليك، فاصبر واحتسب وفضل الله واسع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك بعينيك الجنة يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي. السؤال الثاني لصلاح أيضا قالني فوق كوني لا أبصر إلا ناد قليلا قالني عندي إعاقة أخرى حركية. قال الناس يقولون إن شاء الله كفارة لذنوبك، هل هذا صحيح؟ أولا الناس لره لا يقصدون يا صلاح كلمة لما يقولك إن شاء الله كفارة، مش معناها أنك أنت عملت حراما فعاقبك الله بهذه الإعاقة، لا، وإنما يقصد الناس بهذه الكلمة اللطيفة إن شاء الله كفارة أي بمعنى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أصابك من هذه الإعاقة كفارة لذنوبك إن وجدت، ونحن بشر يعني الواحد منا قد تكون له أخطاء وقد تكون له بعض المعاصي وكذا، وبالتالي أعتقد لا إشكال في كلمة العوام كلمة إن شاء الله كفارة، لأن تقدير العبارة مثلا إنسان يمرض والله يدير حادث والله لا قدر الله يفقد طرفا من أطرافه أو كذا، كلمة إن شاء الله كفارة أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك من هذا الابتلاء كفارة، وهذا هو في حقيقته راه نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيه أنه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها من خطاياه، وبالتالي هذه الكلمة التي نسمعها في المجتمع للإنسان الذي يبتلى ويصاب يقول الناس إن شاء الله كفارة كلمة طيبة لها مستند نبوي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدير العبارة هي جملة خبرية في اللفظ لكنها في الحقيقة إنشائية أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك، مش يجي إنسان يقول لأني ما عنديش ذنوب، يا سيدي كانوا ما عندكش ذنوب، أسأل الله أن يجعلها كفارة لك إن وجدت الذنوب. نعم، ومن يقول أنا ليست لي ذنوب ونحن البشر كل ابن آدم خطأ، طيب فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا برحمته وفضله وأن يجعل كل ما يصيبنا في هذه الحياة الدنيا كفارة لذنوبنا، اللهم آمين.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساءً.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 26 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لازلنا في شرح باب الطهارة من كتاب اختصار الشرح الصغير لمؤلفه الشيخ الدردير رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا في حلقة الماضية عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على فرائض الوضوء، حيث قال: فصل في فرائض الوضوء. فرائض الوضوء: غسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن أو اللحية وما بين وتدي الأذنين، فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه وما غار من جفن أو غيره بتخليل شعر تظهر البشرة تحته. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. شرع المصنف رحمه الله يتكلم عن الوضوء وعن فرائضه تحديدا، وسبق وأن ذكر لنا المصنف أنواع الحدث، أنه حدث أكبر وحدث أصغر، والحدث الأكبر يحتاج لرفعه أو في رفعه إلى الغسل، والحدث الأصغر يحتاج في رفعه إلى الوضوء أو ما ينوب عنه وهو التيمم. والوضوء يعني وجوبه ثابت يعني للصلاة تحديدا ولغيرها من من العبادات التي يشترط لها الطهارة، مثل الطواف كما سبق معنا في عندما تحدثنا عن الحج،
0: ومس المصحف
1: وغير ذلك مما يشترط له الطهارة. ففي الصلاة ثبت بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكذلك يعني ثبتت بأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصفة الوضوء، منها حديث جابر بن عبد الله وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان وغيرها، أحاديث كثيرة في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
0: الله عليه وسلم.
1: وعندنا كذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالوضوء شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة من غير وضوء. ولهذا شرع المصنف قبل أن يبدأ في الحديث عن الصلاة عن الكلام بداية عن أقسام المياه وعن أنواع الطهارة، طهارة خبث وحدث، والآن يتكلم عما يرفع به الحدث الأصغر بداية وبعد ذلك الحدث الأكبر اللي هو الغسل. وفرائض الوضوء كما ذكرها ابن عاشر رحمة الله عليه هي سبعة. فرائض الوضوء سبع، وهي: دلك وفور، نية في بدئه، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، وغسل وجه، غسله اليدين، ومسح رأس، غسله الرجلين، والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين، خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. وكذلك يعني ذكر نظمها بعضهم على لهجتنا، قال يعني: وجهي ويدي وراسي ورجلي والدلك والفور والنية، وهذا ما فرض ربي علي. فإذا هذه هي فرائض الوضوء سبع، وتفصيلها سنسير في ذلك على ما ذكره المصنف الشيخ الدردير رحمة الله عليه. فقال: فرائض الوضوء: غسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن أو اللحية. فهنا يعني ذكر لنا فريضة من فرائض الوضوء وهي غسل الوجه. وغسل الوجه يعني له حدود من أين طولا وعرضا. أما طولا كما قال ابن عاشر والفرض عما مجمع الأذنين هذا عرضا، وأما طولا فمن منابت الشعر المعتاد، يعني من كان أصلع رأسه محسور إلى الخلف فهذا أو شعر رأسه محسور إلى الخلف فهذا لا نقول له يجب عليك أن تغسل الصلعة أو تغسل شيء من رأسك هذا اللي معلش شعر إلى أن تصل إلى الشعر، لا، وإنما من منابت الشعر المعتاد، فيمسح ما كان أصلع من رأسه يمسحه لا يغسله. والأغم اللي هو عنده شعر رأسه نازل إلى جهة حاجبيه فهذا أيضا لا نأمره بما نزل، خصوصا اللي يبدأ ينشط في شعره إلى الأمام أو شيء من هذا القبيل، فما نقوله لاش يعني أنك أنت مش واجب عليك أنك المنبت المعتاد إلى وين ما يوصل شعرك، لا، هذا بيسيب الجبهة، كان هذا على هذا الرأي لو هو كانت شعره نازل إلى الجبهة ومدرجها نقوله لا ما تغسلش الجبهة، لا نقوله للجبهة واجب عليك أن تغسلها. فإذا بدايته من الأعلى في حدود الوجه هو منبت الشعر المعتاد، يعني الإنسان المعتاد اللي هو ما هوش أصلع ولا هو أغم، والأسفل اللي هو أسفل الدقن هذا اللي من لم يكن له لحية أو عنده لحية في وجهه كونه طفل أو مرأة أو من لا لم تنبت له، وإلا فإعفاء اللحية معلوم في مذهبنا واجب ومذهب جمهور أهل العلم، بل هو يعني حكى بعضهم عليه الإجماع والاتفاق في ذلك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم جز الشوارب، وفي رواية حف شوارب وأرخو اللحى وأعفو اللحى، فمن لم يكن له لحية هذا إلى أسفل الذقن من طولا، وإن كانت له لحية إلى أسفل اللحية كان هي قبضة أو أطول أو أقصر بقليل إلى نهاية اللحية. غسل الوجه من منابت الشعر الرأسي المعتاد إلى منتهى الذقن أو اللحية وما بين وتدي الأذنين، ما بين الوتد اللي هو نقوله مثلا الغضروف هذا اللي هو في الأذن، يعني أول ما تتصل للأذن بالوجه بجانب العظمة الناتئة هذه في الوجه، وهذه من الوجه تغسل مع الوجه، لكن الوتد وتد الأذن هذا البارز عندنا شحمة الأذن معروفة هذه اللي يوضع فيها الخرص أو القرط أو كذا، وعندنا الوتد اللي هو تتصل به الأذن يعني فاصل بين الأذن وبين الوجه، فهذا يعني عرضا من وتد الأذن إلى وتد الأذن، والوتد مش واجب غسله ولا البياض الذي بجانبها، وإنما يبدأ يعني لما عندنا بياض بين اللحية وبين العظم الناتئ هذا وبين الوتد، للوتد واجب غسلها مع الوجه لأن هذا من الأذن يمسح، ولا البياض أيضا الذي بين العظم الناتئ هذا وبين الوتد، إذن ما المطلوب غسله؟ غسله من العظم الناتئ الذي بجانب الأذن هذا، عندما تحرك الفك يعني يتحرك واضح بوضوح بارز فيه بروز، فهذا من العظم إلى العظم هذا واجب غسله. وطبعا عندنا سيأتينا عندنا ما هو أعلى من العظم الناتئ هذا، يعني هو الصدغ، هذا مش واجب، هذا يمسح مع الرأس بعتالي عندنا الواجب مسحه لا غسله، والعامية يعني في اللي يقول له بازيتي أو كذا لا أعرف أصل هذه التسمية، لكن المهم هذا شائع عند العامة، فهذا ما هواش واجب علينا نغسله، وهذا يبدأ بما يحادي وتد الأذن وأعلى، ما كان أعلى من وتد الأذن من البازيتي أو من الصدغ أو كذا فهذا يمسح مع الرأس، وما كان أسفل من ذلك فهذا بيغسل مع الوجه. نعم.
0: إذن ثم قال فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه.
1: نعم، الوترة يا شيخ والسادة المستمعين هي الفاصل هذا الغضروف الفاصل أو اللحمة التي في الأنف أو الجلدة هذه التي بين فتحتي الأنف، هذه هي المقصود بها الوترة، فهذه واجب غسلها. قال وأسارير جبهتي يعني التجاعيد أو التكاميش التي إن وجدت في الجبهة لكبر سن أو غير ذلك فهذه واجب حتى هي أننا نغسلها. كذلك ظاهر الشفتين، يعني الشفتين لما بتضعها من غير ضغط ولا أنك أنت بوضعها الطبيعي ما ظهر منها ينبغي غسله، ما كان للداخل فهذا بوضعها الطبيعي ما ظهر منها ينبغي غسله، ما كان للداخل فهذا يمضمض مع الفم، لكن ما كان في الخارج فهذا سيغسل مع الوجه.
0: وشيخنا التنصيص أو النص على الوترة من باب أن التركيز عليها، أما ما هو الأنف كله واجب غسله يعني.
1: نعم، هذه هو كما سيأتي لابن عاشر رحمة الله عليه وكلامه جميل في هذا، يعني حتى في الغسل وكذا قال فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرفق وبين الأليتين وصلي مع عسر إلى نهاية كلامه، فالشاهد هنا عندما نص يعني حتى لا يغفل بعض الناس ويقول لا هذه ليست من الوجه، ستغسل الوجه كاملا، ما هو ما بيش ينصص على الخدين ولا على الجبهة، إنه واضح هذا وجه، هو بنص على الأمور
0: التي
1: يغفل عنها بعض الناس،
0: مارن الأنف ولا شيء،
1: مارن الأنف وغيره، وظاهر العينين مثلا، يعني بعد إغلاقها مثلا ظاهرها ليس داخل العينين، إيه هذه كلها من الوجه. فبيقول لك رأو واجب عليك أنك تغسل الوجه كامل، وركز على الوترة هذه،
0: لأنه مش في المواجهة، هذا الوترة مش في المواجهة،
1: نعم، فلهذا نص عليها. وأيضا أمور يغفل عنها البعض،
0: أسارير الجبهة،
1: أسارير الجبهة، التكميش وكذا، أو ما يعني أي شيء غار من جراء جرح أو غيره، يعني حاجة داخل الداخل فيها تجاعيد وكذا، ينبغي غسلها أيضا.
0: قال وما غار من جفن أو غيره،
1: نعم،
0: بتخليل شعر تظهر البشرة تحته.
1: نعم، ذكرنا أبيات ابن عاشر في ذلك، وقد قال رحمه الله خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. سيأتينا تخليل أصابع اليدين عندما نتكلم عن غسل اليدين،
0: نعم.
1: لكن الآن نتكلم عن غسل الوجه، والوجه فيه اللحية بالنسبة للرجل، وعندنا حتى خط اللحية اللي عندنا مثلا شعر الحاجبين، فالشعر، وعندنا كذلك مثلا الشعر الذي هو الشارب مثلا، فهذه هذا الشعر إن كان خفيفا تظهر البشرة من تحته، مش تظهر طبعا

0: مش من بعيد ولا من قريب جدا، وإنما في قالوا في مجلس المخاطبة، يعني لما تتحدث أنت مع شخص ويكون قريب منك هو اللي بيميز ما إذا كانت خفيفة أو إذا كانت كثيفة. فهنا لما تكون اللحية خفيفة وكذلك شعر الحاجب أو شعر الشارب أو كذا، فهذا واجب تخليله. إيش معناه تخليل؟ إيصال الماء للبشرة وبتدلك البشرة. وكان هو كثيف، اللحية كثيفة ولا شعر العاجب، الواجب هو غسل ظاهره فقط. نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى
0: على في شيء شيخ قبل ما اللي هو شعر اللحية أو الشعر في الوجه عموما إذا كان كثيفا صحيح مش واجب عليك التخليل. والمسألة طبعا على خلاف، هذا مشهور المذهب وهذا الراجح، وعندنا قول في المذهب بأنه يجب تخليل اللحية لما ثبت، يعني روى في ذلك بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يخلل لحيته، ومع أنه كان كث اللحية كما جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. ومشهور المذهب قالوا لا، لا يجب التخليل، ولكن عدم وجوب التخليل يعني أنك أنت ما توصلش الماء للبشرة لما تكون اللحية كثيفة ومش واجب عليك، لكن هذا لا يسقط عنك وجوب تحريكها ووجوب إيصال الماء إلى ظاهرها. يعني هي بدت سمي الوجه وجها للمواجهة كما يعني هو معلوم، فاللحية بدت هي الواجهة، ما هو مغطى من الخدين أو من الوجه هذا غطي بالشعر والشعر كان كثيف، خلاص أصبحت هي لها حكم الوجه، فنغسلوها ونحرقوها. مش واجب عليك التخليل أو إيصال الماء إلى داخل البشرة، مش واجب، لكن واجب عليك تحريكها حتى تتأكد بأنها وصل الماء إلى ظاهر هذه اللحية الكثيفة أو الحاجب الكثيف. نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الفريضة الثانية من فرائض الوضوء فقال وغسل اليدين إلى المرفقين بتخليل أصابعه لا تحريك خاتمه المأذون فيه.
0: نعم، الفريضة الثانية من فرائض الوضوء عليه ترتيب المصنف رحمه الله اللي هي غسل اليدين إلى المرفقين. طبعا المرفق ولا المرفق، مرفق بكسر الميم أو بفتحها، فهذه هي الفريضة الثانية، ولابد أن يدخل معنا المرفق لما جاء في الأحاديث في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه، وكذلك عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم غسل يديه حتى أشرع في العضد، غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد. يعني قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المقصود بها مع المرافق يعني حتى المرفق داخل، أو إذا كانت إلى موضوع الغاية، يعني هذه مسألة اختلف فيها علماء الأصول هل تدخل الغاية في حكم المغية أم لا تدخل، فهنا بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم تدخل. وكذلك يعني كما ذكر بعضهم فيما يتعلق بدخول الغاية في حكم المغية قال المختار في ذلك، طبعا هذا الكلام مسألة من مسائل علماء الأصول يعني يتكلموا فيها وحتى علماء اللغة، قالوا إن كان ما بعد الغاية جزءا مما قبلها يدخل، واليد تطلق على يعني على الكف وعلى الذراع وعلى العضد أيضا كلها داخلة في اليد، فإذا ما بعدها داخل فيما قبلها، فلهذا قالوا تدخل مع يعني ما بعدها يدخل فيما حكم ما قبلها. فلهذا والفيصل كما ذكرنا يعني ربنا عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث التي ذكرنا حديث جابر وحديث أبي هريرة وغيرها من الأحاديث التي جاءت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن المرفقان يدخلان مع في الغسل مع اليدين، فإذا نغسل اليدين مع المرفقين. قال بتخليل أصابعه، من الواجب تخليل الأصابع، وتخليل الأصابع الأفضل فيه أن يكون من الخلف، وهذا واجب بخلال تخليل أصابع الرجلين كما سيأتينا عند الحديث عن فريضة غسل الرجلين في الوضوء.
1: كيف من الخلف شيخنا؟
0: من الخلف يعني بإدخال الأصابع يده اليسرى، بنخلي لنا اليمنى ندخل أصابع يدي اليسرى من ظهرها، نجي من الخلف من فوق، هذا المقصود يعني من الظهر مش من الباطن نشبكهم في بعضهم، من ظاهر الكف الأصابع نجي من فوق باليد اليسرى نخللهم، ولما نجي لليد اليسرى نغسل في اليد اليسرى أيضا أخلل الأصابع من الظاهر من الخلف هكذا أفضل من التخليل من الباطن بأن نشبكهم في بعضهم، هذا الأفضل في التخليل، وعموما هو واجب عليه التخليل، خللته بهذه الطريقة أو بتلك، لكن هذا هو الأفضل في تخليل أصابع اليدين، أن أخللها من ظهورها لا من البطون. وينتبه لشيء هنا، قال وغسل اليدين إلى المرفقين أو المرفقين بتخليل أصابعه، قال لا تحريك خاتمه المأذون فيه. الخاتم يا شيخ عندنا خاتم مأذون فيه وخاتم غير مأذون فيه. الخاتم المأذون فيه بالنسبة للمرأة
1: مر معنا في حلقات الأولى، نعم.
0: نعم عندما تكلمنا عن النقدين وما يحل لبسه للمكلف وما لا يحل كذا، وبالنسبة للرجل يحل له الفضة بشرطين، بأن لا يتعدد وبأن يكون أقل من درهمين، يعني تقريبا أقل من 6 غرامات، لأن الدرهم ما يقارب 3 غرامات من الفضة. فإذا هذا ما يجوز للرجل بشرطين، إذا مأذون له فيه، فإذا كان مأذون له فيه لا يجب عليه أن يحركه واسعا كان أم ضيقا، إذا كان الخاتم مأذون فيه. وإذا لم يكن مأذونا فيه، سواء كان بأن كان محرما مثلا لبس الذهب للرجل أو التعدد في مذهبنا، يعني أنه يلبس خاتمين ولو من فضة ولو أقل من 6 غرامات وزنهم الاثنين، قالوا هذا ما يجوزش، فهذا غير مأذون فيه فيجب عليه أن يحركه عند ذلك، لكن المأذون فيه لا يجب عليه أن يحركه. نعم. وبالنسبة لغير المأذون فيه يا شيخ عندنا كذلك يعني المكروه، مثل النحاس والحديد وكذا، هذا مكروه يعني الشبه، ويقولوا يعني لأن كما جاء في بعض الأحاديث أنها حلية أهل النار الحديد والنحاس وكذا، فيكره أن يلبسها الرجل، مع مش محرم لكنها مكروه، وطالما هو مكروه إذن غير مشروع وغير مأذون فيه، طالما غير مأذون فيه فينبغي أن يحركه. إذن الذي لا يحركه الرجل أو المرأة هو الخاتم الذي هو مأذون فيه، بأن كان ذهبا أو فضة بالنسبة للمرأة تعدد أو انفرد، وبالنسبة للرجل بأن كان من الفضة ولم يتعدد وكان أقل من درهمين. نعم.
1: نعم. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء فقال ومسح جميع الرأس مع شعر صدغيه وما استرخى لا نقض ظفره وأدخل يده تحته في رد المسح.
0: نعم عندنا الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء هي مسح الرأس، والمسح يعني أن الإنسان أو المتوضي أو المسلم يبل يديه بالماء، ومن غير نقل الماء نفسه، مش يعبي يديه ويفرغ على رأسه هذاك بيبدأ غسل، لا المسح، والمسح مبني على التخفيف بخلال الغسل كما ذكرنا في غسل الوجه وكذا تتابع كذا كذا، لكن أما المسح فهو مبني على التخفيف، وكما قال ابن عاشر رحمة الله عليه ويكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد، فعندنا هذا الفرض يكره فيه التكرار فقط، عندنا الواجب في مسح الرأس
1: مرة واحدة
0: ومن الأمام إلى الخلف، والسنة أن ترد من الخلف إلى الأمام، وعندنا فيه مندوب وهو أن تبدأ من الأمام إلى الخلف ثم من الخلف إلى الأمام، فلو أنا بدأت من الخلف إلى الأمام فقط
1: عكست
0: فقط، أتيت بالفرض لأنني أوعبت جميع الرأس بالمسح، لكن خلفت طبعا في ذلك، خلفت مندوب في لم آتي بالمندوب وهو البدء من الأمام إلى الخلف، والرد من الخلف إلى الأمام فهذا كما ذكرنا سنة، فهذا ما يتعلق بالرأس، وقلنا أشرنا آنفا إن من العظم الناتئ جانب الوتد هذا اللي هو الصدغين تبع الرأس رهو أو ما يسمى بالبازيتي أو غيره، فهذا تبع الرأس، فهذا عند المسح يعني أنا نضع يدي بجانب الوتدين على العظمين الناتئين وفوقهم مباشرة، ونمسح من مقدم الرأس إلى الخلف، وعندنا شيء اللي هو يعني منبت الشعر المعتاد هذا، يعني وهذا يلغز به، يقال عضو من أعضاء الجسد يغسل ويمسح بالوضوء، وهو منبت الشعر المعتاد يغسل مع الوجه، لأنك الوجه ما تقدرش تجيبها بالمليمتر وما تبلش ولا شعره ولا بتغسل ولا شعره، بتغسل شيء من مقدم الشعر بتغسله اللي هو
1: الغرة، يعني
0: الغرة. نعم. فهنا بتغسلها مع الوجه، وكيف بتمسح الشعر بتمسحها، لأن عندنا يعني المسح عندنا ليس للتبعيض يجزي البعض ولو الناصي وغيره كما في مذهب بعض أهل العلم، وإنما في المذهب عندنا وهو الراجح هو مسح الرأس كاملا،
1: جميع الرأس. نعم
0: جميع الرأس، وبهذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: هو شيخنا قال المصنف مسح جميع الرأس مع شعر صدغيه. الصدغين شو المقصود بهم أو وين موضعهم في الرأس؟
0: الصدغين يا شيخ الشعر

0: فهذا هو الصدغ، هذا هو الصدغ، هذا لا يجب غسله وإنما يمسح مع الرأس. نعم.
1: إذن قال مسح جميع الرأس مع شعر صدغيه وما استرخى.
0: نعم، لو كانت هي يعني شعره طويل، رجل أو امرأة شعره طويل أو مظفورا أو غير مظفور، واجب مسحه سواء كان مظفورا أو غير مظفور، وليس ولا يجب عليه أن ينقض ما ينقضه إن كان مظفورا، مشدودا كان أم غير مشدود، اللهم إلا إن كان مشدودا بأكثر من خيطين. وهذا أدركنا يعني جداتنا وأمهاتنا يظفرن شعورهن بخيوط، فهنا الخيوط كان هو خيطين فأقل ولم يكن مشدودا مش واجب النقض، لكن إن كان مظفور بأكثر من خيطين أو كان بخيطين فقط لكنه مشدود، في هذه الحالة يجب نقض هذه الضفائر. واضح الأمر ولا شيء؟
1: نعم واضح.
0: إذن الواجب علي أن أمسح شعر رأسي وما استرخى منه كان مظفورا أم لم يكن، لا يجب علي أن أنقض هذه الضفائر، مش واجب علي ذلك، فقط إذا كانت مظفورة بأكثر من خيطين،
1: خيوط كثيرة
0: بأكثر من خيطين بثلاثة فأكثر، لأن قالوا بتمنع وصول الماء إلى الشعر وكذا، أو كانت مظفورة بخيطين لكنها مشدودة بقوة، فهنا قالوا في هاتين الحالتين يجب أن ينقض. نعم.
1: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى ومسح جميع الرأس مع شعر صدغيه وما استرخى لا نقض ظفره وأدخل يده تحته في رد المسح.
0: نعم، وهذا سيأتينا حتى في السنن، عندنا من سنن الوضوء اللي هي رد مسح الرأس، فعندنا في عندما يمسح مثلا هو يعني المكلف سواء ذكر أو أنثى بيمسح شعره، وقلنا يجب عليه أن يمسح ما استرخى منه إن كان طويلا مظفورا أو ليس مظفورا، بعد ذلك عند الرد بيمسح من الأسفل فيدخل يديه تحت الشعر للرد، فهذا هو المقصود بقوله وأدخل يده تحته في رد المسح. نعم.
1: شيخنا توا بالنسبة لإدخال اليد تحت الشعر في رد المسح، هل هو سنة في جميع أحواله أم في حالات يكون فيها واجب؟
0: لا، إذا كان الشعر يعني ليس طويل يعني لم يسترسل وليس طويل له ضفائر أو غير ضفائر، المهم إن كان مسترسلا وطويلا فهذا واجب إدخال اليد تحته، وإن كان ليس طويلا فهذا الواجب هو المسح من الأمام إلى الخلف، والرد من الخلف إلى الأمام سنة، يعني شعرنا العادي هذا اللي هو ما هوش طويل هلبة ومش مسترسل، لكن شعر المرأة اللي هو في الغالب يكون طويل ولا شعر الرجل إن أطاله فهذا منقول له إدخال يدك تحت الشعر واجب هنا، لأنك حتى يعمه أو يعبى بالمسح هنا.
1: تعميم مش هيحصل إلا بإدخال يد تحت تحت
0: بخلاف اللي يبدأ شعره يعني مش طويل هلبة فهذا يمسح من الأمام إلى الخلف فرض، والرد سنة في حقه ليس واجب، لكن هذا اللي يبدأ شعره طويل واجب أن يدخل يده تحت شعره ليحصل الاستيعاب لعموم الشعر. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساءً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند الفريضة الرابعة من فرائض الوضوء، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى في بيانها: وغسل الرجلين بالكعبين الناتئين بمفصلي تعهد ما تحتهما كأخمصيه، وندب تخليل أصابعهما. فضل شيخنا.
1: نعم، الفرائض الرابعة من فرائض الوضوء، وهذه الفرائض يعني سواء الثلاثة الأولى وهذه الفريضة كلها مذكورة في كتاب الله عز وجل في نص أو في صريح نص الآية. قال الله عز وجل: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعندنا هنا أرجلكم قرأت بقراءتين المتواتر يعني بالنصب وهي الأشهر وبالجر أيضا، ويعني ثمة تعليلات أو توجيهات لقراءة الجر أو لقراءة الخفض. منها قالوا أن تحمل قراءة النصب على ما إذا لم تكن الرجلان في الخفين، هذا واجب عليك تغسلهم، ما تمسحش على الرجلين مباشرة. وقراءة الخفض أو الجر إذا كانت الرجلان في الخفين فإنهما تمسحان، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله في حديث أبي سعيد الخدري: دعهما، أو حديث المغيرة، حديث المغيرة بن شعبة: دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين.
0: نعم.
1: فهذا توجيه، وتوجيه آخر وهو هنا أن الجر أو الخفض في قراءة أرجلكم مع أنها قراءة متواترة وكذا، قالوا للمجاورة أو للإتباع، وكما قيل: قد يؤخذ الجار بجرم الجاري. وسمعت العرب تقول: هذا جحر ضب خرب، مع أن لو جي لإعرابها يعني الخرب هذه صفة للجحر مش صفة للضب، يعني خرب هذا جحر خرب
0: خارب.
1: ومع ذلك سمعت العرب تقول: جحر ضب خرب، قالوا هذا جر أو خفض للمجاورة، لمجاورته للمخفوض. والغرض قالوا من الإتيان بها بين المغسولات هو الترتيب، الإشارة إلى ترتيب هذه الفرائض، وأن غسل الوجه أولا، غسل اليدين ثانيا، مسح الرأس ثالثا، بعد ذلك غسل
0: الرجلين.
1: فإذا الرجلان لا تمسحان إذا لم تكونا في الخفين، إذا كانتا في الخفين فإنهما تمسحان
0: بشروط المسح.
1: نعم، بشروط المسح المعروفة التي سنأتي عليها ويذكر لنا المصنف. شروط في الماسح وشروط في الممسوح: أن يكون جلدا طاهرا مخروزا يمكن المشي فيه، عادة غير مترفة بلوسه، إلى غير ذلك من الشروط التي سنأتي
0: يكون
1: عليها.
0: أدخلهما طاهرتين.
1: نعم.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وغسل الرجلين بالكعبين الناتئين بمفصلي الساقين.
1: نعم، مفصلي، المفصل بالكسر اللي هو يعني مجامع العظمين، لما يلتقي العظم العضد مع عظم الذراع مثلا، أو القدم مع الساق أو غيرها، أو عظم الفخذ مع عظم الساق، فهذه المجامع بين العظام هذا مفصل بالكسر. والمفصل اللي هو اللسان بالفتح. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو حتى يسمى باللغة العربية السلامة: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العظم الناتئ اللي هو الكعبين، العظم الناتئ في مفصل اللي يجمع بين القدم وبين الساق، عندنا عظم ناتئ بارز شوي، هذا هو الكعب. الكعب هل يعني يدخل مع الرجلين ولا ما يدخلش؟ لا، قالوا يدخل. وأرجلكم إلى الكعبين، فهنا يعني مع، مثل ما ذكرنا في توجيه إلى والأحاديث
0: إلى المرفقين أو المرفقين.
1: نعم. فالأحاديث المروية في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن العظمان داخلان، وكذلك ينبغي التعهد، قال من عدة أمور، منها يعني أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يعني ما ويل للأعقاب من النار، اللي هو تحت، اللي هو تحت الكعب هذا من الخلف العقب نهاية القدم، فهذا مناطق ينبؤ عنها الماء. وكذلك عندنا الأخمص الرجل اللي هو باطنها من الأسفل وفيها اعوجاج وكذا قد لا يصل إليه الماء، فينبغي للمتوضئ أن يتعهد هذه الأماكن
0: اللي تحت الكعب اللي هو العرقوب، يعني هذا العرقوب.
1: نعم، من الخلف العرقوب وكذلك العقب.
0: العقب.
1: نعم، هو هي العرقوب اللي من خلف،
0: من خلف
1: العرقوب، العرقوب. وعندنا العقب كذلك. فالمهم الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء ينبغي للمتوضئ أن يتعهدها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار.
0: نعم.
1: وقال وندب تخليل أصابع الرجلين. أصابع الرجلين من المندوب أن يخلي لهم المتوضئ بخلاف أصابع اليدين كما ذكرنا آنفا. وذكر لنا المصنف قال
0: يجب.
1: نعم. تخليل أصابع، لأنها قالوا يعني في فراغات بيناتها وكذا، فهذه كلمعة، بخلاف أصابع الرجلين فهي في الغالب هي
0: متلاصقة
1: في بعضها، ومع ذلك يندب، يعني الأفضل أنك أنت تخللها. وتخليلها يكون من اليمين إلى اليسار، يعني في الرجل اليمنى تبدأ من الصبع الصغير، احنا نقول صبع صغير، إلى الصبع الكبير، ومن في الرجل اليسرى تبدأ من الإبهام إلى الصبع الصغير، يعني نعم، يعني الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام تبدأ هذه في الرجل، في الرجل اليمنى تبدأ من اليمين إلى الشمال وفي التخليل. وفي الرجل اليسرى عندما تخللها تبدأ من الإبهام إلى نهاية الأصابع. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في أموره كلها.
0: ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الفريضة الخامسة من فرائض الوضوء فقال ودلك خفيف بيد.
1: نعم، هذا من الفرائض الوضوء وهو الدلك، وهذا يعني ذكر علماؤنا أنه مأخوذ يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من يعني التمييز بين في ثم تفارق عندنا بين الغمس والغسل. الغمس يعني أنا لو أدخلت يدي في الإناء فيه ماء هذا غمست يدي، فالغسل فيه معنى أكثر وهذا من الغمس، وهذا المعنى الأكثر هو الدلك الخفيف. والدلك هنا يعني ما يكونش بدرجة، وهذا يوصل بعض الناس إلى الوسواس وكذا، يعني دلك خفيف. وهذا الدلك لاحظ أنه قال دلك بيد، يعني ما يكونش بل بظاهر اليد، بباطن عفوا، هذا الدلك يكون باليد ويكون بباطنها لا بظاهرها، ولا دلك رجل برجل وكذا، وخصوصا هذا في الوضوء. في الغسل سيأتي أنه يجزي، بل يجزي حتى التوكيل والإيصال لما عسر بالمنديل ونحوه وكذا، وصل قال ابن عاشر وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. في الغسل الأمر فيه أخف في الدلك، لكن في الوضوء الدلك يكون بباطن اليد. فإذا الدلك هو إمرار اليد على العضو المغسول أثناء صب الماء أو بعد صب الماء قبل جفاف العضو، هذا هو المقصود بالدلك. نعم.
0: شيخنا نفهم أن الإنسان لو مثلا ألقى بنفسه داخل حوض به ماء أو في البحر،
1: نعم،
0: ما يكفيش في الوضوء، يعني
1: ما يكفيش على مشهور، نعم، المذهب، نعم، والمعتمد عندنا ما يكفيش، لأنه لم يأتي بفريضة الدلك.
0: نعم.
1: وفريضة الدلك هذا هو المعتمد والمشهور في المذهب. وعندنا قول آخر ذكره ابن عبد البر عن أبي الفرج وغيره، اللي هو أن الدلك ليس فريضة لحد لذاته، وإنما فريضة لإيصال الماء، فإذا تيقن بوصول الماء إلى العضو ولو من غير دلك سقط هذا الفرض. فقال آل ابن عبد البر، قال آل هذا القول إلى يعني آل هذا القول إلى عدم وجوب الدلك. وعدم وجوب الدلك هو مذهب كثير من أهل العلم غير المالكية، وهو قول عندنا في مذهب مالك، ولكن حتى من لم يقل بوجوبه يعني أضعف الإيمان قال بسنيته وكذا، لكن عندنا نحن في مشهور المذهب واجب، فلهذا ينبغي الدلك. والدلك قلنا إمرار اليد على العضو المغسول أثناء صب الماء أو بعده قبل جفاف العضو. نعم،
0: يكون دلك خفيف. نعم،
1: دلك خفيف. نعم. حتى لما يوصلش للوسواس وكذا. نعم.
0: نعم.
1: وكذلك مما ينصح به من يعاني بالوساوس، لا يقعد يوصل فيها مثلا وقت طويل وعشرات المرات وما يحساب شرحه، هو قاعد ما غسلش المرة الثانية ولا الثالثة وغيره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة ومرتين، يعني غسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة أو مرتين، وثبت عنه مرتين وثبت عنه ثلاث. فاستجمع في هذا الأمر، وأن ما زاد يعني الغسلة الثانية والثالثة هي من المندوبات كما سيأتينا، ما هيش واجبة. فإذا أنت تأكدت وتيقنت من إيصال الماء بالغسلة الأولى وما تركتش لمعة، خلاص صار وسقط عنك يعني الثانية والثالثة هي استحباب، فإذا لم تأتي بها أجزأتك.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على الفريضة السادسة من فرائض الوضوء فقال: وموالاة إن ذكر وقدر.
1: الموالاة يعني بألا نترك فاصل بين هذه الفرائض، بين أعضاء الوضوء ما نخلوش فاصل، وهذا الفاصل مقدر بجفاف الأعضاء كما قال ابن عاشر رحمه، بيبسي الأعضاء في زمان معتدل، يعني لما يكون الزمان معتدل يعني ما هوش صقع هلبة وله هو نو، لأن في الصقع بيطول بيقعد معك بيطول الجفاف، وفي النو بيجف الأعضاء بسرعة، وكذلك عدم الريح، في الريح هو بسرعة بتجف الأعضاء. فلما يكون الزمان معتدل يعني طقس أو مناخ ربيعي في ذلك الوقت، قداش نقوله مثلا نقوله يحتاج إلى 7 دقائق 8 دقائق لو قلنا تقريبا يعني حتى تجف الأعضاء. فإذا هذا واجب علي أني أنا مثلا غسلت وجهي ويدي وبقي لي مسح الرأس وغسل الرجلين وما متعمد ما غسلتهمش، إن كان دقيقة دقيقتان أعضاء الوضوء التي غسلتها لم تجف بعد ما فيش بأس هنا. لكن إن طال الأمر نصف ساعة ربع ساعة أكثر من ذلك فهنا يقال لي يجب أن تعيد أعضاء الوضوء من الأول، هذا إن كنت متعمدا، وإن كنت عاجزا أو ناسيا فسيأتي تفصيل ذلك. المهم الآن إحنا نبو نعرف وش هي الموالاة، إذن عدم الفصل بين فرائض الوضوء هذا هو الموالاة، يعني ما نجيش نديرش بعض أعضاء الوضوء ونقف وبعتالي نكملها بعد فترة بحيث أنه يكون اللي أتيت بها مؤخرا بعد جفاف الأعضاء. ويعني يعبر عنها في المذهب عندنا أيضا بالفور، هو الفور أو الموالاة شيء واحد، ولكن لعل التعبير بالموالاة أفضل من التعبير بالفور، لأن الفور مشعر بالاستعجال والعجل وكذا، لكن الموالاة يعني هي عدم التفريق بين أعضاء الوضوء. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وبنى الناس مطلقا بنية الإتمام كالعاجز إن لم يفرط، وإلا بنى ما لم يطل بجفاف عضو وزمن اعتدل كالعامد.
1: نعم. بالنسبة للناس يعني أنا فعلت بعض أعضاء الوضوء ونسيت أني في وضوء فتركت الباقي نسيانا، وبعد ذلك تذكرت بعد ساعة بعد نصف ساعة تذكرت، قالوا تكمل فقط. وكذلك من نسي عضو من أعضاء الوضوء، يعني أنا أتوضأ فنسيت لم أغسل يدي اليمنى، غسلت أعضاء الوضوء كلها إلا يدي اليمنى نسيتها، بعد فترة بعد وقت يعني تبين لي نسيانها، فقالوا في هذه الحالة إما أن في حالة نسيان عضو من الأعضاء، وعندنا النسيان إما نسيان باقي الأعضاء وإما نسيان عضو من الأعضاء، فإن كان نسيان باقي الأعضاء فهذا لا يجب علي إلا أن أكمله. مثلا أني توضأت فوصلت في مسح الرأس وما نسيت ما أكملتش باقي أعضاء الوضوء، يقولوا لي افعل ما نسيت فقط، هذا الواجب علي. طال الوقت أم لم يطل في حالة النسيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكروا عليه. وإن كنت قد نسيت عضو من أعضاء الوضوء فهذا يقال لي إن كان قد طال الوقت وجفت الأعضاء فما عليك إلا أن تغسل هذا العضو. أنا قلت نسيت يدي اليمين مثلا، أغسلها يدك اليمين وخلاص، بعد ساعة بعد ساعتين ما فيش بأس، وما تديرش اللي بعدها. وإن كان لم يطل الوقت مازال أعضاء الوضوء لم تجف بعد، تذكرت أني ما غسلتش يدي اليمنى، شفت أعضاء الوضوء لقيتها مبلولة وهي هذه مش مبلولة، قالوا في هذه الحالة نغسلها ونعاود نغسل يدي اليسرى ونمسح راسي ونغسل رجلي. يعني وقد أشار ابن عاشر رحمة الله عليه إلى هذا، قال ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله. قالوا يعني إن كانت أعضاء الوضوء لازالت يعني لم تجف، قالوا في هذه الحالة ينبغي عليك أنك أنت تأتي بالعضو الذي نسيته وبما بعده لتأتي بسنة الترتيب، وعندنا ترتيب الأعضاء سنة كما سيأتينا في سنة الوضوء. وإن كان طال الوقت وجفت الأعضاء فنقول لك تأتي بالعضو المنسي فقط. نعم. وهذا حكم الناس يا شيخ. وعندنا العاجز، العاجز طبعا في الغالب العجز بيكون العجز عن إكمال الوضوء، وسبب هذا العجز مثلا يعني الماء الذي عندي لم يكفني لغسل أعضاء الوضوء كلها، فغسلت بعض الأعضاء وبقي بعض الآخر. فقالوا هذا إما أن يكون مفرط العاجز وإما أنه غير مفرط. فإن كان مفرط في السبب، السبب عجزه، فهذا قالوا حكمه كالعامد، وإن لم يكن مفرطا فحكمه كالناسي. والناس إحنا قلنا حكمه توه، وقلنا إن معلش شيء إلا يكمل أعضاء الوضوء طال الوقت أم قصر. وبالنسبة للعامد وإلا العاجز المفرط فهذان حكمهما إن كان الوقت لم يطل، لم تجف الأعضاء بعد، فهذا نقول له أكمل أعضاء الوضوء ولا شيء عليك. وإن كان قد جفت أعضاء الوضوء وطال الوقت فهذا نقول له ينبغي عليك أن تبتدئ الوضوء من الأول، لا تبني على ما فعلت سابقا. فهذا حكم من؟ حكم المتعمد، يعني من أخر بعض أعضاء، فعل بعض أعضاء الوضوء وأخر البعض الآخر. وكذلك حكم العاجز إذا كان مفرطا،
0: مفرط يعني من الأول ما جهزش ما يكفيه من الماء،
1: يكفيه
0: مثلا
1: من الماء. نعم.
0: غير المفرط اللي جهز ما يكفيه لك مثلا صب منه أو تبزع منه
1: أو غصب منه جاي حد اخدع. نعم. منه بالقوة أو أكره على تفريغ إلى غير ذلك، المهم جاء أو جاء ريح يعني فانسكب الماء الإناء الذي عنده وغير ذلك، هذا مش مفرط هذا.
0: نعم.
1: لكن المفرط أخذ القليل من الماء الذي لا يكفيه في العادة للوضوء.
0: يعني الناس يبني مطلقا بنية الإتمام.
1: نعم.
0: وزيه العاجز الغير مفرط.
1: نعم.
0: العاجز الغير مفرط يبني مطلقا.
1: نعم.
0: بنية الإتمام.
1: نعم.
0: العاجز اللي فرط كان هو طال يأتي بالمنسي فقط، وكان هو مطالش يأتي يبني. يعني شيخنا الناسي والعاجز اللي ما هوش مفرط حكمهم واحد اللي هو البناء.
1: نعم.
0: بالبناء بنية الإتمام.
1: نعم. يكمل طال الوقت أم لم يطل.
0: طال الوقت ولم يطل.
1: كويس.
0: والعاجز اللي فرط.
1: نعم.
0: والعامد.
1: إيه.
0: الحكمهم واحد اللي هو كان هو طال
1: الوقت.
0: الوقت.
1: عاود من الأول.
0: عاود من الأول.
1: وكان هو
0: مطالش الوقت.
1: إيه يعني.
0: يبني.
1: يبني على الأول. نعم.
0: نعم.
1: يبني على الأول بنية الإتمام. نعم.
0: نعم. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وبنى الناس مطلقا بنية الإتمام كالعاجز إن لم يفرط.
1: نعم.
0: وإلا بنى ما لم يطل بجفاف عضو وزمن يعتدل كالعامد.
1: نعم.
0: وأتى بالمنسي فقط إن طال، وإلا أعاد ما بعده للترتيب.
1: هذا ما ذكرناه. نعم. وأشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه: ذاكروا فرضه بطول يفعله. يعني قلنا لما ننسى عضو من أعضاء الوضوء وطال الوقت بعد ساعة بعد ساعتين تفكرت، قالوا افعلها فقط، نفعل أنا يدي اليمين نسيتها نغسلها فقط. وإن كان الوقت لم يطل فهذا ندير يدي اليمين ونغسل يدي اليسار، نعاود الحاجات اللي هي أنا فعلتها بكري، لكن نعاودها ونمسح راسي ونغسل رجلي حتى أتحصل على سنة الترتيب. ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، وفي القرب الموالي يكمله. إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. يعني هذا هو تفصيل بين من يكون قد نسي سنة من سنن الوضوء، مثلا المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار، غيره، فقال هذه يفعلها لما يستقبل من الصلوات. أما من نسي فرض من فرائض الوضوء لم يفعله، فهذا نقول له كانك أنت صليت، هذا صلاتك باطلة، وإن لم تصلي فافعل هذا العضو وصلي به، وإن كنت صليت فقد بطلت صلاتك. وبالنسبة لإكمال ما بعده من عدمه على حسب جفاف الأعضاء من عدم جفافها. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة لنتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ أم عبد الرحمن من طرابلس قالت: أقاربي بعدت عليهم بسبب المشاكل والقيل والقال والفتنة، في كل مجمع يتكلموا وأنا نتألم ويأنب فيها ضميري، تكلمت وانصحت أكثر من مرة فلم يتغير شيء. قالت: اخترت أني نبعد عليهم، فهل هذا الأمر صحيح؟ لا، ليس صحيحا يا أخت أم عبد الرحمن، لا ينبغي هذا الأمر، بل يجب عليك أن تصلي رحمك بقدر الضرورة والحاجة. يعني لو صارت مناسبة تقدري تمشي تمد يديك 15 دقائق وتروحي، كان فيه يلزم هدية ترفعي هديتك وتمشي، فيعني ما تقطعيهمش قطيعة مطلقة. كان قدرتي تستمري في النصيحة، لعل الله عز وجل ينفع بك. إذا كان لقيتي تغر الصدور وما فيش فائدة منها، تمشي تمد يديك وما تعطليش وتمشي، بالتليفون عبر الوسائل التواصل تسألي وتنشدي وكذا، لكن لا يجوز لك أن تقطعي. صحيح لا يعني لك أن تبتعدي عن مواطن الضرر ومواطن المعاصي، ربي قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يعني إذا كان يعني في مجلس غيبة وكذا واحد تطلعي تبعدي عليه، لكن مش معناه تقطعيهم مطلقا، لا، تمشي بقدر الحاجة تمدي يديك وتقعمزي 5 دقائق وتطلعي. لو اضطررتي أثناء جلوسك في يعني فيه غيبة وكذا وتعرفي يسمعوا كلامك حاولي تنصحي، لقيتي ما فيش فائدة خليك في عزلة شعورية، اذكري الله عز وجل بقلبك، أقري قرآن، ما تسمعيش شن يقولوا هم لين تطلعي من المجلس هذا، لكن لا تقطعي رحمك.
4: الحاج عمر من مصراتة قال أنا لا أستطيع أن أغسل رجلي في الوضوء. قال أني أتوضأ عادي، لكن كبير السن والمريض ما يقدرش يوصل بيديه إلى رجليه في غسل الرجل، وغسل الرجل وكافة أعضاء الوضوء لابد فيها من الدلك. وبالتالي نقول يا حاج عمر، إذا كان بالإمكان أن يدلك لك رجليك أحد الحاضرين، مثلا زوجتك، ابنك، ابن بنتك، حد بجوارك، لما توصل في رجليك تصب عليه الماء وهو يدلك الرجلين، فهذا خلاص تمام أمورك ووضوءك صحيح. فإن لم تجد واحد توضى ملقاش مثلا من يعين في دلك الرجل وهو ما يقدرش يوصل بيديه إلى رجليه، فهذا نقول يكثر من صب الماء ولا شيء عليه. وننصح كبار السن أن حتى من باب صحتهم وكذا، يعني لما يعجز الإنسان ما يقعدش يتوضى في اللي نقوله لحنا إلا وندين، وهذا يعرض نفسه ليطيح وربما يعجز حتى عليه إتقان الوضوء. فلماذا إحنا زي ما نهتم بالدنيا وعدل له سريرة ودين له شاشة وجيب له مكيف وقرب له الدفاية، خير ما نقولوش يجهزوا له إناء الوضوء الكبير السن ويخلوه له في جنب سريرة، بحيث لما يتوضى هاي الإناء في جنبه وهاي الطاوة يتوضى فيها في جنبه ويمكنه أن يغسل رجليه. نحن يجب أن نقدم أمور الدين على أمور الدنيا، لكن احنا للأسف تجد الإنسان حط البريزة هنا، دير لي الشاشة هنا، عدل لي كذا، وكان تقول له كيف درت في القبلة يقول لك القبلة، لأن للأسف التركيز على أمور الدنيا بعض الناس ولا ينتبه لأمور الآخرة.
3: وهذه سائلة من الأسئلة التي وردت إلى الصفحة، تقول عندي معمل حلويات وجبت فيها عاملات نيجيريات ومرتباتهم نعطيهم فيها بحسب العمل والجهد، بس المدة اللي فاتت اكتشفت انهم يغشوا فيا وملوحين كميات من العجين في الحمام اكرمكم الله باش ما يتعبوش، وكانوا سبب في خسارتي لمبالغ كبيرة تقدر بالآلاف، لان ليهم فترة شهور وما كنتش على علم بذلك. طبعا كلامي هذا بالدليل لاني بلغت فيهم الاماكن المختصة وعاقبت بعضهم بالضرب، وبلغت في المجموعة كلها، ومركز الهجرة استلمهم ورجعوا مجموعة لبلادهم والباقي قاعدين عندهم وما عطيتهمش مرتب آخر شهرين. سؤالي هل ما قمت به صحيح أم أنا مذنبة؟ يا أختي الكريمة، بالنسبة للأجير لابد أن يعطى أجره كاملا، الأجر المستحق. يعني إذا كان تم التعاقد معه على عمل معين، فإذا أنجز هذا العمل على أكمل وجه فإنه يستحق الأجرة التي تم الاتفاق عليها بينكما، اتفقتم على أجرة معينة يجب أن يعطى العامل هذه الأجرة التي تم الاتفاق عليها. إذا نقص العمل سواء في جودته أو نقص يعني بسبب خسائر فعلها الصانع كإلقائه العجين و مثلا أكله أو إهدائه أو يعني نقص من قيمة الشيء الذي يصنع فيه، فهذا يجب أن يغرم بقدر نقص هذا العمل. لكن الإنسان لا يكون خصما وحكما يا أختي الكريمة، الإنسان لا يكون خصما وحكما، يعني ما تقدريش بروحك دولي الخسائر بالآلاف، يعني يمكن أن الإنسان باش ما يكونش عند حظ النفس لأنه هو طرف في القضية يحكم غيره. يعني مثلا تشوفي صديقة أو قريبة تصنع في الحلويات تقولها مثلا هم كانوا يلوحوا بمقدار كذا تقريبا وتخصمي من الأجرة بقدر هذا الفساد، ما تقوليش شهر وشهرين وثلاثة وكذا، لا تخصمي بقدر هذا الفساد اللي تسبب في ضرر عليك، يعني ينقص من أجره زايد يغرم المواد التي أتلفها العجين إذا كان لوحوه كذا، فتقدري ومدى بيك بأقل شيء باش يجي عليك أفضل من يجي ليك أفضل من يجي عليك، يعني تكوني أنت لحقتهم باش ما تخافيش يوم القيامة أن يطالبوك بشيء. لأن أراه للأسف الأجير عندما يكون غريبا في غير بلده يقع عليه الظلم كثيرا، سواء من مراكز الشرطة ولا من الناس الذين يستخدمونهم، يعني يستغلون حاجته وغربته فيعني يوقعون عليه من الأعباء ما لا يطيق ربما، ولا يبخسونه في الأجرة، ولا يعني لا يعطونه حقه كاملا بحجج واهية. فالإنسان باش يسلم من كل هذا يحكم غيره، إذا كان قالوا لك عندك كذا وكذا خلاص تخصمي منهم هذا القدر.
0: هل نحن مخاطبون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟
5: نعم، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني العبارة واضحة، بلغوا عني ولو آية، وهذا جزء من حديث نبوي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن يبلغ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تعلموه من العلم الشرعي كثيرا كان ولو كان قليلا، ولو كان آية واحدة، ولو كان حديثا واحدا من السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا، يعني أخبروا وأوصلوا وعلموا، فهذا كله واضح في هذا بشرط أن يكون فاهم الألفاظ وغيرها. بعض الناس يعني ما عنداش دراية حتى بالألفاظ، يعني بعض ممكن يسمع معلومة يوصلها بطريقة خاطئة، هذا لا. يعني الإنسان الذي يعني لا يعلم اللغة ولا يعلم توصيل المسألة كما هي، فكان شيء وصلها بالصفة عامية وتأكد منها، ما فيهاش بأس في هذا. لكن إذا كان الإنسان لا يعلم الألفاظ ولا يعني مسألة التحمل، يعني كما ذكر الفقهاء، يعني من عرف الشيء من العلم يعني يجب عليه أن يبلغه إذا لم يقم به غيره، لأن هذا من فروض الكفايات كما ذكر أهل العلم، وما يجوز لاش أن يكتم العلم هذا. لكن إذا قام به الغير، إذا قام به الغير سقط عنه كما نص على ذلك أهل العلم. يعني في فرق ديما يعني بين مسألة التبليغ وبين مسألة الفتوى. التبليغ هو أن يوصل الإنسان ما تحمله من العلم كما يعني سمعه، يعني كما تحمله دون أن يزيد أو ينقص عن ذلك. لكن الفتوى دي أعم من ذلك، ولها شروط ولها ضوابط. في فرق بين الفتوى وبين مسألة التبليغ. يعني
3: الأخ محمد من طرابلس قال عندي قريبي توفي وهو يعني ميسور الحال، ولديه بيت في عين زارة، وجاء بعض الأشخاص وادعوا أنهم يريدون منه مالا، أن عليه دين، وليس عندهم بينة، ما عندهمش بينة في ذلك. فقال الورثة قالوا ما نبوش نخلصوهم. وقال بعض الأحباب والأصدقاء للمتوفى رحمه الله قالوا نبو نجمعوا له أموال من الصدقات ومن الزكاة. فهذا سؤال أولا فيه شق، سؤال هذا فيه شقان. الشق الأول الميت الذي يتوفى ويأتي بعض الناس يطالب بدين ليس لديه بينة، عندهش بينة. والشق الثاني هل يجمع له من الصدقة والزكاة للوفاء بدينه أو لا؟ بالنسبة للأول نقوله يعني إذا كان ما فيش بينة، لا ورقة ولا ما يفيد حوالة ولا رسالة هاتف تدل عليه أن أخذ منهم، ولا أشخاص أصدقاء كانوا بينهم أو معهم في العمل لم يشهد أحد بذلك، فليس لا يجب عليكم أن تسددوا يعني هذا الدين المدعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي، اللي يدعي دين لازم يجيب بينة، وإلا لو فتحنا الباب على مصراعيه كل واحد يموت يجوا بعض الناس يقولوا والله كنا نبوا منا دين، خاصة إذا كان بينهم خلطة في مال أو كذا، يجي يقول والله نبي منا دين. فعند ذلك تنفلت الأمور ولا تنضبط. لا، اللي فرط في توثيق دينه يتحمل مسؤوليته. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالإنسان عليه أن يحرص على كتابة الدين، ولا يجيب أي بينة أو قرينة تدل على أن يعني له دينا عند فلان. يجيب يعني أكيد تجي رسالة من الهاتف خصم، يعني تجي في حوالة بنكية فيه ناس شهدوا شافوا أنه يبي منه كتب حاجة، لكن هيك وخلاص بدون بينة هذا يعني مدعاة لضياع الأموال. كل واحد بيجي بيقول أنا نبي منه مال، ويعني لا تنضبط الأمور عند ذلك. حتى ولو فرضنا أنها كان حق، هو يتحمل مسؤوليته على تفريطه في الدين. الورثة مش يعني ليسوا مكلفين بأن يسددوا كل دين مدعى ليس عليه بينة. كل واحد يجي يقول عندي دين يسدد دولة، لا ما يجبش عليهم ذلك. هذا أولا، إلا إذا أبرزوا بينة وحسيتم من خلال القرينة ولا شهود ولا كذا أن بالفعل يبوا منا دين، فعند ذلك يسدد الدين من تركته. لما يباع البيت أول ما يبدو به سداد الدين متاعه، وبعدين يقسم ما تبقى من مال على الورثة كل حسب نصيبه إن لم تكن هناك وصية، كان ما فيش وصية. لكن لا يجمع له من أموال الناس، هذا عند مال وبدون جميل حد. المال هذا يسدد به دينه قبل كل شيء، قبل الميراث يعني يسدد الدين ولا يجمع له من مال الزكاة. أيضا سائلة تسأل شن حكم توزيع أهل الميت الطعام على المعزين؟ يعني واحد يمشي لعزيه ويلقى هذيك الزحمة وأهل الميت يصنعوا الطعام ويوزعوه على الناس، هذا ما يجوزش وهذا من النياحة وهو حرام. لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا الطعام لإطعام الناس، ولا يجوز للناس أن يأكلوا عند أهل الميت. في الحديث في صحيح مسلم كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام عنده من النياحة، يعني الاجتماع إلى أهل الميت مع صناعة الطعام كان يعده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة، والنياحة نعرف أنها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. فما ينبغيش هذا، ما لشن السنة وشن الصواب وشن هو الرفق بأهل الميت. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت مصيبة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه لما استشهد قال لهم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. قال لهم أهل توا يعني حزينين عليه وعندهم مصيبة، فيعني أتاهم ما يشغلهم عن صناعة الطعام، أصنعوا لهم طعام يعني رحمة بهم ورفقا بهم. يعني أنا أعرف ناس عندهم وفاة وهم يعني قاعدين في اليوم الأول مصيبة وصدمة مش حيطيبوا معروفة، فأنا جارهم نمشي نطيب لهم ونرفع لهم بنية صدقة لهم هم فقط أهل الميت. أما يبدأ مهرجان العزاء زي العرس ولا زي الختان ولا زي الفرح، يعني هذا ما يصحش، هذا ما يجوزش، حرام. هذه عادات جاهلية لا ينبغي أن تفعل. كان عندنا قبل زمان الناس تذبح حتى الذبح أكثر حتى من العرس، ولكن بعدين الناس يعني انتبهت لهذا الأمر وبعضهم منع، يعني تدرج هو منعوا اللحم وبعدين قعدوا الناس. يعني اللي عنده مفروض يعني فقه وعنده عزة نفس ما يمشيش وقت أصلا وقت الطعام، يخلي الناس في القيلولة وقت الغداء وفي وبعد المغرب بين مغرب وعشاء ما يمشيش للعزاء، باش يقعدوا أهل الميت بروحهم. وإذا كان عندهم ضيف جاي من بعيد طبعا بيوكلوه، لأن هذا مش مرتبط بالعزاء الضيف اللي جايهم هذا. لكن الناس تبدأ زي المهرجان وتجتمع عندهم وتاكل وتشرب لمدة أيام، هذا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
6: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
7: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجاء
8: الشيخ النفاتي موسى.
7: علم الشريعة
9: بالنسبة لصلاة الفوائد الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بصفاته.
6: 90.9 FM.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا ما نيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
3: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كلها

0: هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني ان عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار او موقعهم، يلقى فيها يعني الحصه كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفه كم. هو تفضل شيخنا.
3: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضره في مساله التقنيه، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
2: أبو طهر
3: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
2: ربع جيجا يعني 250 ميجا يعني.
3: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقولوا لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل ياريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس أن يدخلوا على التطبيق وأسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد أبو طهر، ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك شيخنا.
0: 90.9 FM
4: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
5: إلى من فقد سنده في الحياة أبا أو أما أخا أو أختا، إلى من فقد فلذة كبده ابنا أو بنتا، إلى من فقد شريك عمره زوجا أو زوجة، أوصيكم بوصية نبينا ونبيكم صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولعظيم وقع الفاجعة على القلوب فقد جعل رب العزة أجرا عظيما لمن صبر واحتسب. في الحديث القدسي يقول الله سبحانه: ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة، فما أعظمه من أجر لمن وفق وصبر. ربنا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي المكلوم، أختي المفجوعة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ولا يغني حذر من قدر، فسلم أمرك لله، فالجزع والتسخط والنياحة لا ترد ميتا. يا من فقدت ولدك ابنا كان أو بنتا، استمع معي بقلبك لهذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. احمد الله على المصاب، واعلم أن الله استودعك وديعة فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، فلا تجزع، صاحب الوديعة أحرص عليها منك وأرحم وأرأف بها من الخلق أجمعين. أخي المبتلى، أختي المصابة، لا حرج من دمع العين وحزن القلب، فهما دليل على الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. لما مات إبراهيم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل يبكي ويقول: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وما أجمل قول أبي العتاهية حين قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي، وإذا أتتك مصيبة تشجو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. وخير منه قول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وفقكم الله لكل خير.
4: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعر

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم الاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النور.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، وهو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم. يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
2: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي. تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس، وترفض إعطاها لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال. فعليها، هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف، هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة، الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة. يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
1: ضاع، نعم.
2: لا في صورة
1: في الأولى لما صارش
2: مضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
1: كل حد عارف يعني.
2: أيوة، يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليرس الحول لفلوسها الخاصة في حوشة. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع، ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
1: الفقير للزكاة،
2: لأن تولي ضائع عليه كيف يزكيه؟
1: ما يعرفش أصلا كم عنده،
2: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا المال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنين الماضية، ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالباطل، فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك ومتأدب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقول لها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلي كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودست لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام أكلمهاش قبل.
1: نعم
2: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
1: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
3: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
4: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
3: نعم.
4: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
3: نعم.
4: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
3: نعم شيخنا بارك الله فيك.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون هذا المعتاد على الأقل في لا أدري أقول في مناطقنا هنا وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له سروال وقميص اللي نقوله احنا سورية وعمامة ولفافتان، اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله احنا انصولة ولا غيرها، هذه هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك، هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات. أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: بيض، يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبونه من الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر. فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا، مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار. الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر. هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم، يوضع على لفافتين اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله يجعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهمك

0: أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال: قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالكي. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في 5 قطع سروال سورية عمامة لفافة لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب سروال سورية أو بدل السروال إزار وسورية وخمار وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت 2 يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، 3 ولا 5 ولا 7 وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: شيخنا السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
2: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت، فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر، إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة. لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذيك قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذيك الفترة يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذ من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب، لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحب أرد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأنه قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره، هذه وديعة، حطهم في صندوق حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري وديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس

0: ويقسموا الجميع ولا يتصالحوا. يقول انت تقول اللي يفيدك هذه كمساحه، او ممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره، اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثه.
1: نعم.
0: ايه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
1: نعم
0: نقول انت هذه يا رب نحسب لك من حصتك اللي الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
1: نعم
0: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار ان عنده اثباتات وعنده تنازل.
0: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال امرنا نحكم بالظهر والله يتولى السراير.
1: اي
0: والله، يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مراتك عندها حتى شهاده عقاريه، شهاده عقاريه وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا ابوك متنازل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
0: ويحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم
2: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
3: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
2: نعم.
3: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه وهذا. فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
2: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
3: نعم
2: نعم بارك الله فيك.
4: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال منذ ثلاثة أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة، فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش حكمه في الحالة هذه؟
5: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاء مثلا قال هذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شفاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منا كان خير، يعني لو كان قال أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
2: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ هي تسرع المعتدة يعني
6: المعتدة
2: انطلق.
6: الخروج لا بأس بذلك، من حيث الخروج حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضايا حوائجها. أما الاستئذان السؤال الاستئذان هو الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق يعني يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج يعني الله أعلم إلا إذا كان أشياء ضرورة طبعا حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره هذا لا يطلب إذن.
1: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023 وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات هي كانت بدير مقاصة أو أيوة فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت
0: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي قسم المالي وقول لهم قداش بتنزلوا لي وكان يقولها منزلوا كذا يقولهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها لأني رأوا عندي سنين ماضية بقدر كذا فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا فعلى كل حال الزايد ما تأخذاش فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7 يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تأخذاش.
2: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي قال الشيخ تقول الشيخ نسوانا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديعة عند أخي كأنها حاطة ذهب وديعة عند أخوها فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا فتسرى للحكم تصرفهم
3: هذا بيع هذا بيع جائز نوع من البيوع
2: نعم.
3: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه
2: نعم.
3: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم فهذا أمر جائز وهم من البيوع الجائزة ولا شيء فيه
2: نعم بارك الله فيك شيخنا
7: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص لك أجر إن شاء الله فالأجرة لا تمنع الأجر الأجرة لا تمنع الأجر كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش حتى لو أخذها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهاش أجر إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها قالوا لا رأوا يعني توفيت فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها فقال دلوني على قبرها ثم ذهب فصلى عليها وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه صلى عليها في القبر وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.

0: هذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. احمد الله على المصاب، واعلم أن الله استودعك وديعة فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، فلا تجزع، فصاحب الوديعة أحرص عليها منك وأرحم وأرأف بها من الخلق أجمعين. أخي المبتلى، أختي المصابة، لا حرج من دمع العين وحزن القلب، فهما دليل على الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. لما مات إبراهيم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل يبكي ويقول: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وما أجمل قول أبي العتاهية حين قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحدي، وإذا أتتك مصيبة تشجو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. وخير منه قول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة باب.
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.
3: شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقر.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي.

0: النقضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار أو موقعهم، يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
1: أبو طهر،
2: أبو طهر، يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
1: ربع جيجا يعني 250 ميجا
2: يعني. 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر. ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلينا نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: 90.9 FM
4: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة.
5: رسالة اليوم أوجهها إلى الأزواج الذين جعلوا التلفظ بالطلاق والحلف باليمين على ألسنتهم هزوءا ولعبا جدا وهزلا. أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم واحذروا، فبنات الناس ليست محلا للعب. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. فلا معنى لقولك طلقتها مش قاصد، ولا معنى لقولك تلفظت بها من أجل التخويف فقط، فلفظ الطلاق أشبه بطلقة السلاح. إذا خرجت لا تعود، وهي لا محالة ستصيب الذي أمامك بسوء. وقد عد العلماء الحلف بالطلاق فعل الفساق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخي الزوج، حلفك بالطلاق على لعب الكارت أو شرب القهوة أو تناول الطعام سفه وقلة دين، فاحفظ لسانك، فرب العزة جعل العصمة في يد الرجل لأنه أعقل وأثبت. لا تحركه العواطف أيها الزوج، ما الذي يجرك للطلاق وهدم الأسرة لأسباب تافهة ثم البحث عن مخرج هنا أو هناك؟ إذا ركبك الغضب فافعل ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا غاضبا فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. اخرج من مكانك الذي أنت فيه، فإن سكن غضبك وذهب عنك ما تجد فارجع وتذكر قول الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفقك الله لكل خير.
4: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعر

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحيه اليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم من الاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه حرب من الله ورسوله، شو تدير به المليون ولا شو تدير بالمليار ولا شو تدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساءً.

0: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
1: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر من هو اللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقولوا أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هي حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوها خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
0: ضاع نعم.
1: لا لا في صورة
0: في الأولى لما صارش
1: مضاعش يبدأ أنها وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
0: كل حد عارف يعني
1: أيوة يقولوا وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول اللي فلوسها الخاصة في شيء في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
0: الفقير،
1: الفقير لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه،
0: ما يعرفش أصلا كم عنده،
1: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد، يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله، فعليهم من البنات انهم يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بادب مش عيب، تقيض مرة تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرة بالبطل، فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متادب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
0: نعم
1: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
0: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
2: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال المرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
3: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
2: نعم.
3: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
2: نعم.
3: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حنحن فهو على الأصل على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيك.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: أود أن أتكلم حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها. عن مسألة
6: الله أكبر
5: نقاش والخلاف وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم
6: أشهد أن لا إله إلا
5: الله أن يغسل الميت وأن يكفن
6: أشهد أن لا إله إلا الله
5: كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن؟

الرجل يكون هذا المعتاد على قلبي بعد أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا. الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها. هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع: قطعة سورية، قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس. والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى. أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات. أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس
على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس. ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر. فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا، مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار. الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر. هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية، وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها، وهي الطرف الزائد، توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه. هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين. اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى، وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال

0: المذهب المالكي. فلهذا أحببت أن أقول هذه كلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في 5 قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب: سروال، سورية، أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت 2 يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، 3 ولا 5 ولا 7 وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: شيخنا السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
2: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر، إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة. لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب، لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحب ارد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره، هذه وديعة، حطهم في صندوقه، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا، يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة أو ممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره، اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثه،
1: نعم.
2: ايه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح،
1: نعم.
2: نقول انت هذه يا رب نحسب لك من حصتك اللي الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين، فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى،
1: نعم.
2: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار ان عنده اثباتات وعنده نعم،
2: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.
1: أيوة والله.
2: يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مرات

0: عنده حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله تولى السرير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
0: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم
2: الشيخ قال في صلاة العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا والقال الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
3: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
2: نعم.
3: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه وهذا. فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
2: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
3: نعم
2: نعم بارك الله فيك.
4: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال منذ ثلاثة أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة، فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش حكمه في الحالة هذه؟
5: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاه مثلا قال له هذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شافاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منا كان خير، يعني لو كان قال له أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
6: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ هي تسرع المعتدة يعني.
7: المعتدة
6: انطلق.
7: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا أو آخره، هذا لا يتطلب إذنا،
8: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
0: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فاحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقولها منزلوا كذا، يقولهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها لأني راه عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راه هوني بي مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، تقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأني راه السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تاخذاش.
2: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال الشيخ تقول شيخنا سواءنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديعة عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديعة عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
3: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
2: نعم.
3: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
2: نعم.
3: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
9: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا راو يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى وأن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
5: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر، ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم. يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة؟ ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح. مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني هو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين، ولا يجي ضدهم هو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم، وأن نيته مش صافية، وأنه هو ضد الدين، وأنه هو ضد الشرع، من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة اللي هلبة بكل بكل، يعني فوتوا الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
11: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
5: يعني، والله إن شاء الله تكلمنا عليها هذه.
11: نعم تكلمت عليها شيخنا.
5: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله، وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
11: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات، ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة يعني.
5: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
11: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنعوا الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش الحكم؟
3: إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا ما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخ. الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا انه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني ب 100 دينار يعني يكون كاسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه انه يشريه منهم ب 70 او ب 80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
7: هل هو هذا مال ام لا؟ اذا كنا مال، اذا قلنا انه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط اظن يكسبوا فيها في الالعاب تقريبا حاجه والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة، كويس أعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد. وهل
2: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
7: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني،
2: كل نقاط ما تتحول لرصيد،
7: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت الشيخ،
2: أكيد
7: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية. طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا مفيش يعني خلاف في ذلك. لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد يعني فيه التحريم، يعني يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي يعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبالك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني. فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت وإن الألعاب من لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما لا يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقولون، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ. يعني وليسوا مسلمين، يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة، تعود على هذه المناظر الشاب والطفل ما عادش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس، يعتبروه يعني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح. لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف، اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد، الرصيد إذا كان هل هو مال
6: أو سلعة
7: أو سلعة، إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة دولار ولا دينار. إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هناك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي من نقطة حتى ما مرت علينا يعني وفات علينا طريقة الكسب هذه، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في نساء يعني زي ما قلت فيه في بعض الصور فيها نساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان رسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة يعني.
6: يألف المنكر يعني.
7: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني يتعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
6: تفيد
7: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعليه لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشترون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
11: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
5: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط، ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
11: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
12: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية عبر التردد 90.9 FM. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام، البرنامج الذي نقف فيه مع صفحات من تاريخ البشرية، نستخلص منها العبر ونتأمل فيها سنن الله التي لا تتبدل. يسرنا أن نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، فأهلا وسهلا بك شيخنا.
14: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
13: أهلا وسهلا بك شيخ. شيخنا الكريم، توقفنا في الحلقة الماضية عند نهاية قصة آدم عليه السلام، وعلى ما أعتقد لم يتبقى لدينا إلا القليل فقط من قصة آدم. شيخنا سندخل في هذه الحلقة في الحديث عن ابني آدم عليه السلام. شيخنا الكريم، قال الله تعالى في كتابه: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. شيخنا، في البداية كيف بدأت قصة ابني آدم في القرآن الكريم؟ وما المقصود بقول الله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق؟ وما حقيقة القربان الذي قدمه ابن آدم؟ ولماذا تقبل الله قربانا من أحدهما دون الآخر؟
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قصة ابني النبي آدم عليه السلام ذكرها الله جل وعلا في القرآن في سورة المائدة في عدة آيات من القرآن الكريم، وهي قول الله جل وعلا واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فهذه الواقعة التي ذكرها القرآن الكريم يعني لم يشهدها أحد من البشر سوى آدم وزوجته وأولاده، ولولا أن القرآن الكريم سجلها بهذا التفصيل الدقيق الذي يعني يمكن وأن نستخلص العبرة منها ولنعلم العبرة منها، يعني ما علم بها أحد من البشر بعد، وما كان أمام العلماء والمؤرخين من وسيلة توصلنا إلى معرفة شيء من هذه الواقعة التي طواها الزمن في أستاره. حتى لو علمنا يعني العرب في يعني مثلا عرفنا أن العرب منذ زمن الجاهلية يعني ما كانوش أصلا أهل علم ولا أهل تدوين، بل كان غالبيتهم من الأميين، وغالبية أهل الكتاب اللي كانوا موجودين حتى في الجيوب المعزولة على طرف شبه الجزيرة العربية زي المنادرة وغيرهم اللي سكنوا شمال الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، وكانوا عرب واعتنقوا النصرانية وتحالفوا مع الفرس ودخلوا الإسلام بعد الفتح الإسلامي، والغساسنة اللي هم السلالة العربية أيضا يمنية الأصل وهجرت بلادها لما حصل انهيار سد مهر في القرن الثالث ميلادي، واستوطنا يعني كل منهم استوطنوا شرق الأردن وفلسطين ولبنان واعتنق عدد من أبنائها النصرانية، وكلهم يعني أسلم يعني نقدر نقوله أسلمت غالبيتهم بعد الفتح الإسلامي، وحتى يهود اللي هو يهود خيبر ويثرب الذين يعني أسلم بعضهم بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، ويهود نصارى ونصارى نجران واليمن، كل هؤلاء يعني القصص التي ذكرت، و يعني نشوف فرق واضح بين الوحي السماوي الذي حفظ بعهد من الله جل وعلا وبين قصص التراث الشعبي الذي نقل مشافهة عبر آلاف السنين فأضيف إليه ما أضيف وحذف حذف منه ما حذف وغيره. ففي فرق يعني بين الروايات حتى العهد القديم وروايات القرآن الكريم لقصة ولدي آدم، والفارق ما بينهم هذا نقدر نقوله هو الفارق بين كلام الله تبارك وتعالى وبين تعبير البشر عن الواقعة الواحدة. فكلام الله تبارك وتعالى واضح في هذا الأمر، وفيه صفات الكمال المطلق والعلم المحيط بكل شيء، العلم المحيط بكل شيء، وما للبشر من محدودية العلم وقصور الحواس وعرضة، طبعا كلام البشر كله عرضة للنسيان والنقص في كل شيء
15: والتغيير،
14: وفيه تدليس وتغيير يعني وتزوير في كثير من الأحيان. فقصة ابن آدم التي جاءت في القرآن هي قصة الإنسان في الارتفاع وفي الانحطاط، في الطاعة وفي المعصية، في السعادة وفي الشقاء، وفي السمو وفي السقوط، فهي قصة البشر، ولذلك جعلها الله جل وعلا يعني درسا بليغا لهذا الإنسان لكي يتعظ بها ويستفيد منها في حياته ويستخرج منها الدروس والعبر. الله جل وعلا يقول واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، يعني يأمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبأن يتلو على اليهود والمجاورين له والمحيطين به، يقول اتلوا على هؤلاء اليهود الناكثين للعهود الناقضين للمواثيق، اتلوا على هؤلاء الذين يعني صدرت منهم الخيانة تلو الخيانة والغدر بعد الغدر، واتلوا على النصارى وعلى المشركين، واتلوا على أصحابك من المؤمنين والمسلمين، واتلوا على الجميع وذكر الجميع وحذر الجميع، لأن الله جل وعلا قال عن القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. واتلوا عليهم يعني اقرأ عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي الخبر، هذا الخبر العظيم اللي يستدعي منا الدراسة والعناية، فهو خبر متميز، خبر له دلالة عظيمة. نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. ابني آدم هما ابناه لصلبه وفي عهده وزمانه، لكن اسمهم يعني هل هو يعني مسألة قبيل وهابيل ونحو ذلك، لم يرد ذلك في الكتاب ولا في السنة بسبب صحيح فيما علمنا. فكتب التفسير والتاريخ نصت على أن المقتول هو هابيل وأن القاتل هو قبيل، وهذا موجود في الإسرائيلية، الرواية الإسرائيلية، وموجود في كتب أهل الكتاب. والمهم هو أصل القصة والعبرة من القصة، وما يضرش يعني لو بعض الناس يعني قالوا هذا قبيل يعني هابيل وقبيل ونحو ذلك. هذا الأمر هو وارد في بعض الآثار عن يعني عن عبد الله بن عباس وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بعض المسانيد، لكن كما ذكرنا ما فيش يعني دليل صحيح يعني يثبت ذلك، لكن ورد هذا في كتب التفسير وكتب التاريخ، ورد عن بعض الصحابة زي عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. واتلوا عليه ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما، فحصل ما بينهم الخلاف بين ابن آدم واتجه إلى العمل، وكل واحد منهم يعني يضرب في الأرض كسبا للرزق وابتغاء الرزق. فكان أحدهم من زرع الأرض، وهو اللي سموه كتب التاريخ وكتب التفسير بقبيل، وكان هو هابيل يعني اللي هو الآخر الثاني، هذا من رعاة الماشية. ثم وقع الخلاف، وقع الحسد ما بينهم زي ما هي طبيعة البشر بسبب وساوس الشيطان، وادعى كل واحد منهم أن الصواب والحق معه، واتفق أن يقرب كل منهما قربانا إلى الله جل وعلا، فأيهما قبل القربان منهم كان الأحق فيما يدعيه وفيما يريده. وقدم هابيل جملا أو كبشا من أنعامه، وقدم قبيل قمحا من زراعته، فتقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان الآخر لأنه لم يكن خالص النية. فلماذا حصل يعني تقريب القربان؟ لماذا قربا القربان؟ الله جل وعلا أعلم، في يعني سبب واضح في الكتاب والسنة.
15: شيخ أول نعم طلب القربان هذا قال لهم على سيدنا آدم أو هم هيك من راسهم داروا؟
14: هو طبعا بعض أهل العلم يقولوا أن الله أمرهما بذلك، وبعضهم قالوا هم قربا قربانا، وأن القربان يقوم مقام الصدقة، لكون الصدقة ما كانتش موجودة في ذلك الزمان،
15: ما فيش أصلا من يتصدق.
14: نعم
15: فقط موجودين.
14: نعم وحتى مش معروفة يعني، كانت بال هذا القربان هو. وقيل كل واحد منهم تقرب إلى الله بقربان يعني كي يفصل الله جل وعلا في نزاع دار بينهما، اللي هو أمر زواج أحدهما بأخت الآخر، يعني اللي هو هي توأم الآخر. نعم يعني اللي هو توأم الآخر، كان التقريب يعني بأمر أبيه ما آدم عليه السلام. قيل هذا كلها أقوال، وهذه وفيها أقوال أخرى، وكل هذه الأقوال ما فيش عليها دليل واضح، لا تستند يعني لمستند صحيح، لكن أورد المفسرون في هذا الصدد أثار، وأثار كلها لا يعني فيش صحيح حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معظم الروايات اللي تتحدث يعني الزواج من بنت الأجمل، وهذا معنى ظل ساري المفعول في بني آدم وزي من غيره، يعني كله يعني اسمه حتى يقيل يعني
15: مش ثابت، كله
14: ما فيهاش دليل،
15: مجرد اتمام للقصة وخلاص. نعم. اجتهاد من
14: ما فيش دليل واضح. يعني الصراع لمسألة الجمال والثياب والطعام وكونه مثلا سبب كثير من الحروف وغيره، فهذا مشهور، لكن ما فيش دليل على ذلك يعني من الكتاب والسنة أو فيما صح من الآثار. والقرآن لم يعنى بتفعيل ذلك، لماذا؟ لأن المقصد هو العبرة، العبرة بتعظيم الدم وحرمة الدم وحفظ حقوق الأخوة الإنسانية الآدمية.

0: الكتاب والسنة أو فيما صح من الآثار، والقرآن لم يعنى بتفعيل ذلك. لماذا؟ لأن المقصد هو العبرة،
1: ما فيهاش عبرة
0: العبرة بتعظيم الدم وحرمة الدم وحفظ حقوق الأخوة الإنسانية الآدمية.

0: بر في موا في مج... في يعني مجاوبة وإجابة اعتداء أخيه، والجهر يعني جهر أخوه بنية الاعتداء عليه، وهذه اعتداء في ذات اعتداء، فقال إنما يتقبل الله من المتقين.
1: شيخنا هو هدد
0: نعم
1: أو
0: كان
1: توعد؟
0: نعم هو هذا بالنسبة لي، هو هذا هدده بالقتل،
1: هو
0: هذا
1: الباين إن
0: نعم
1: توعد يعني بنفهم
0: نعم قال لا
1: التفسير.
0: أقتل، يعني نعم لم يقول لا أقتلنك بهذا الأمر، هذا تهديد بالقتل، والتهديد بالقتل يعني بمن قلت لك، فبهذا الأمر اللي يعني الذي نطق به هو يعني كان رد بأربع كلمات بس، أربع كل واحدة منها نقدر نقول هي تنبئ عن إيمان عميق مكين. فالكلمة هذه اللي قالها يعني إنما يتقبل الله من المتقين، فلعل أخوه يرجع ولعل
1: يحس في
0: يطهر
1: نفسه
0: قلبه
1: أنه غلط.
0: ويتجه إلى ربه ويستشعر خشية الله تبارك وتعالى. فقال له أول حاجة إنما، وهذه كان معروفات يعني إنما تفيد الحصر يعني والقصر، فأي التقوى راهي هي سبب السبب
1: قبول
0: سبب
1: القربان.
0: قبول سبب القبول، فبالتالي إذا وجدت التقوى فهي يعني التقوى دائما من القلوب، والجزاء يكون على قدر النية، وعدم القبول هذا إنما يكون يعني من نفس المتصدق، مش من أمر خارجي،
1: يعني
0: مش
1: هو تحسه كأنه ينصح فيه
0: يعني
1: من
0: التقوى هي سبب القبول، كان وجدت القبول هذا موجود، فقال له يعني إنما يتقبل الله من المتقين. ركز على هذا الجانب ووجه يعني إلى أن يقلع عن المعصية ويقلع عن ذنبه هذا اللي هو مسألة القتل، ووجه إلى التقوى اللي هي السبب للجزاء الطيب، وهذا هو اللي قال لأخوه يعني. وزاد قال له كلام آخر، يعني قال له كلمة ثانية يعني نقدر نقوله هي من أهم الكلمات والتي ينبغي للمسلم أن تكون دائما حاضرة في ذهنه، قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قال له هذه الكلمة الثانية هو مسألة بسط اليد، ويعني لما قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا كان بتعتدي علي أنت، وشاف في المسألة هذه يعني يعني شاف نيته يعني في طبعا المسألة هذه ذكر فيها جزء من الكلام لينبئ عن الشر ونية الأذى والتصميم عليه من قبل هو، وهذا دائما التصوير هذا موجود يعني بين الأخيار والأشجار دي من تضاد، هذا واحد سلى قلبه سليم وعمله سليم، والآخر طول مباشرة جيل اتجاه الآخر مباشرة. فقال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، فالأمر واضح ونفي عليه يعني على نفسه وصف يعني بسط اليد لأجل الاعتداء، ما قالش يعني راهو يعني بتبسط يدك للخير تمام، لكن لأجل الاعتداء أني هذه مش حندير الأمر هذا. فالتعبير باليد كله مش يشير إلى راهو بينهم رابطة الرحم، وهذه رابطة الرحم، هذه رابطة الرحم اللي هي موصولة ما بينهم، هذه هي التي تمنعه أن يمد يعني إليه يده بالأذى. قال لأقتلنك، لم يقول التعبير أقتلنك، هذه هي الجريمة اللي العظيمة اللي تنفر الطباع السليمة وما يرضاش بها أي عقل يعني مستقيم لا يرضى بها. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وحتى له يعني مسألة الدفاع عن النفس وغيرها اللي يعني، وهذا ممكن يعني سؤال يطرحه كثير من الناس، يقول به هو علاش هو ما دافعش عن نفسه، الإنسان لا يقدر يدافع عن نفسه وغيره. الدفاع عن النفس صحيح إن عند يعني محاولة الجاني للقتل هذا أمر مشروع، وهذا ما يتنافس مع التقوى، لذلك يقرر حتى بعض العلماء الحنفية غير يقولوا الشخص إذا تأكد أنه مقتول إذا لم يدافع عن نفسه هو ولو بالقتل يكون الدفاع هنا واجبا هنا لحفظ نفسه، لكن أكثر الفقهاء يقولوا الدفاع مشروع، وليس يعني ليس بذلك.

0: لازم سواء كان هذا أم ذاك. فالمهم أن هو ليس من التقوى أن يقف المجني عليه، يعني مكتوب في اليد لا يدافع، هذا عند. ولكن على يعني الرد على هذا وكلام الفقهاء، التقوى في هذا المقام يعني اختيارية، هو له أن يختار أحد الطريقين، فإما أن يدفع الشر، وإما أن يكون عبد الله المظلوم ولا يكون عبد الظالم يعني، ولكن ليس في كليهما ما ينافي التقوى. إذن لو جانا حد بشبهة مسألة أن كيف يقف مكتوب في الأيدي وما فيش تقوى نحو ذلك، نقول هنا المقام مقام اختياري، له أن يدافع ويدفع الشر، وله أن يكون عبد الله المظلوم، وله أن يكون عبد الله المظلوم، وله في الصبر أجر، له في هذا الصبر أجر. فلعل يكون دخل حتى في يعني لما الأخ يهدد أخاه بالقتل، ولو أن يعني هدده بمثل ما هدده به، ربما يدخل حتى في الأمر اللي وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه. فقال لا، طبعا هذه الكلمة الأولى، إنما يتقبل الله من المتقين. الكلمة الثانية، لئن بسطت إلي يدك تقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وجاب بكلمة ثالثة مهمة أيضا، إني أخاف الله رب العالمين. هذه كلمة تنبئ عن الباعث اللي خلاه يقف هذا الموقف السلبي ويتخلى أن يدافع لنفسه، الباعث هو خوفه من الله تبارك وتعالى. وهذا فيه إشعار لأخيه الذي أراد قتله وهم بقتله، إشعار لي أن لعل يقف هذا الموقف ويخاف من الله جل وعلا، الذي هو يقبل الطاعات وهو يرد المعاصي، وهو عليم بكل ما في الصدور، وهو الله جل وعلا شهيد على حركات الجوارح والأعضاء والقلوب، ولا يخفى عليه شيء في الأرض. وفي الآية دي واضحة فيها تأكيد خوف الله جل وعلا، يعني لما ذكر لهذا الكلام، ويعني وصف الله جل وعلا بأنه هو رب العالمين، هو اللي يعني منشئ الكون ومن فيه، وهو الذي يتعاهد يعني بالنماء والتربية والتغذية. فرأى وقتل النفس التي حرم الله وقتلها هدم لما بناه الله تبارك وتعالى، وتخريب في الأرض ونشر للفساد. بعدين جت الكلمة الرابعة الذي قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قال إذا أنت يعني مددت يدك لتقتلني، فليس من شأني ولا من طبعي أن أفعل هذه الفعلة بالنسبة لك. يعني هذا الخاطر، مسألة القتل اللي بتديره أنت، هذا راوني ما فكرتش فيه أصلا، ولا يدور بنفسي أصلا، وما اتجاهلاش إليه يعني فكري أبدا مطلقا، هذا كله خوف من الله رب العالمين، أراه مش عاجز مني، ليس عاجزا عن إتيانه، وأنا تاركك يا أخي تحمل إثم قتلي وتضيفه إلى إثمك الذي يعني إثمك اللي الآخر. طبعا الإثم الثاني هو الذي شنو السبب اللي خلاك يعني لا يتقبل منك قربانه كده، إثم داير أنت، فهذا سيكون إثمك مضاعفا وعذابك مضاعفا، وذلك جزاء الظالمين.
1: ستكون ظالم.
0: نعم، وطبعا هذا كله فهره تصوير حتى إشفاقه هو من جريمة القتل، لعل يخليه يعني يرجع عما تراوده به النفس، ويخجل يعني من هذا الحديث اللي تحدث به يعني نفسه تجاه أخ مسلم مسالم وديع تقي، يعني عرض له يعني مسألة القتل وغيره، لكن نفر منها، لكن ونصحه، وكان يعني كانت النصيحة بليغة، ولكن طبعا بسبب النفس الحاقدة الحاسدة التي يعني لا تنزجر ولا تتعظ، وزين يعني زينت هذه النفس لصاحبها جريمة القتل وشجعته عليها، فقتل أخاه الله جل وعلا يقول فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
1: نعم بعد الشيخ. نعم. بارك الله فيك شيخنا، في الحقيقة قصة مشوقة مليئة بالعبر. شيخ نستأذن منك للخروج إلى فاصل قصير. مستمعين الكرام، دقائق قليلة ونعود لكم لاستكمال قصة أبناء آدم عليه السلام، فابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ولا يزال حديثنا متواصلا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. نواصل هذه الرحلة. شيخنا، توقفنا قبل الفاصل عند قول الله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. شيخنا، ماذا يدل هذا النص الكريم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله؟
2: بعد كل الموعظة التي وعظها له الأخ الناصح، وهذا التذكير وهذه العظة وهذا التحذير، النفس الشريرة اندفعت ووقعت الجريمة، ويعني ذللت له النفس كل عقبة من العقبات، وطوعت له كل الأمور المانعة، وطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. طبعا قول الله جل وعلا فطوعت له نفسه قتل أخيه، النص يدل على أمرين. طوعت، كلمة طوعت، أن قبيل اللي الذي قتل أخاه وقال لأقتلنك، أراه نفسه كانت مترددة، كانت يتردد منها عاملين. العامل الأول في عامل هيك يود ورحمة بمن أخوه وغيره، والعامل الثاني اللي هو عامل الحسد والضغينة والحقد. فهذا الأمر الآخر، أخوه فيما ساقه من قول وزرع في نفسه راه روح المودة والأخوة، لعله هو لعله تتحرك تتحرك نفسه
1: وغير رأيه ويتوب
2: ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، لكن النفس هي التي غلبت. فلذلك الفقهاء لم يتكلموا، المفسرين كلهم لم يشوف في قول الله تبارك وتعالى فطوعت، هذه كلهم يقولوا تدل على فيه مقاومة، مقاومة من قبيل في داخله وفي شعوره قبل أن يقع في الجريمة، لكن نفسه هي شجعتها، سهلت له الأمور، وسعت له وزينت له وحسنت له. هذه كلها معاني لكلمة فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فراه الكثير من الناس في أول في المعصية الأولى تلقاه عند التردد هذا وعند الخوف، لكن يجي بسبب النفس وبسبب أهل الباطل وبسبب الطمع، ويغلب في جانب الحسد والحقد، ويبعد في الجوانب الأخرى، جوانب الطيبة، جانب الأخوة والاطمئنان للقرابة. كل هذه كانت دواعي تعارض دواعي القتل، تعارض هذه الدواعي القتل.

0: كلما ارتكب وعندما أشرق نور الصبح كأن هو وقت الحيرة، ويعني
1: صار
0: عرف
1: الندم.
0: نفسه يعني الذنب الذي فعله والأمر العظيم الذي فعله، وخسر خسرانا مبينا. فالخسران الذي لحقه هو يعني خسران القلب المؤمن إذا يعني أصبحت المعاصي هي المسيطرة عليه، و حتى غلبته وأركسته في مهاوي الشر. بسبب ماذا؟ بسبب نفسه وامتلاء القلب بالحسد، وأحس بأنه هو خسر أخوه الطيب، أخوه الطاهر العفيف، وأحس بغضب الله جل وعلا. هذا هو الخسران المبين. ذلك قال الله جل وعلا يعني فأصبح من الخاسرين، يعني صار في زمرة الخاسرين الذين كسبوا السيئات وأركس يعني وأركست نفوسهم في مهاوي الخسران، وأصبحوا يعني لا منجاة لهم ولا بقاء، وأصبحوا في قاع الهاوية بارتكاب أعظم الجرائم التي فعلوها. لذلك جاءت في حتى حديث يعني كثيرة يعني من السنة أن أول من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما، لا يعني لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. مش
1: سبحان
0: تعدلها
1: الله.
0: هي بس، يعني لا تقتل،
1: نعم.
0: لا تقتل نفس ظلما، مش تعدلها بس، لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. يعني الحسد هو سبب أول جريمة قتل في الأرض، وتتابعت بعدها يعني بعد هذا الجريمة النكبة، يعني نكبات ومآسي ومذابح بشرية وجماعية. شنو السبب فيها كله؟ هو الحقد والحسد والبغي، وهذا ما توقفش إلى يومنا هذا. ونشوفه احنا حتى الشيخ مالك يعني أصبح الأمور زادت حدة، حتى بعد اكتشاف الأسلحة اللي تول الفتاكة هذه الكيميائية
1: الأسلحة النووية
0: والنووية والذرية، كل يوم نسمع يعني
1: الهيدروجينية،
0: مذابح للبشر، ونشوفه في مقابر جمعية لرفات
1: السلاح
0: مئات
1: هذاك
0: من البشر.
1: المئات الألوف
0: نعم
1: الآن.
0: نعم أبيدوا جميعا ولم يعلم حتى عنهم إلا بعد حين من الدهر، مقابر جمعية. ويعني أصبحت الدماء رخيصة واستبيح القتل كله تحت يعني تحت اسم أي شعار، ما يمتش حتى للدين بصلة.
1: هو شيخنا خلينا نقول إنه يسلم في نفسه لإبليس
0: نعم
1: عليه اللعنة.
0: نعم ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك دين أمر آخر، وهو كيف
1: كيف
0: يعني
1: استطاع أن يواري سعادة أخيه؟
0: نعم الله جل وعلا قال: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. طبعا
1: سبحان الله.
0: طبعا الآية هذه فيها دلالات علمية وإنسانية لهذا النص القرآني. طبعا الغراب طائر شديد
1: ذكاء
0: الذكاء، ومن أوضح
1: أذكى الحيوانات
0: نعم
1: طبعا.
0: ومن أوضح الأدلة على ذلك أنه يعني يدفن موتاه وما يتركهاش نهب للجوارح من الطيور ولغيرها من الحيوانات المفترسة، والله يتركها حتى للتعفن وللتحلل في الجو. كل هذا صون لكرامة الميت وترفق حتى بالبيئة والأحياء فيها. وقد ثبت أن الغراب يقوم بحفر الأرض يعني بواسطة يعني مخالبه ومنقار، يكون حفرة يعني حتى تكون حفرة عميقة، ثم يقوم يعني بطي يعني جناحي الغراب الميت ويضمهم إلى جنبيه، ويرفع يعني يرفع بيرفق مش يوضع في قبره، ثم يهيل عليه التراب حتى يخفي جسد الميت تماما، كما يفعل المسلمون اليوم بموتاهم احتراما لهذا الجسد حيا وميتا.
1: سبحان الله.
0: ولذلك تتضح يعني روعة الإشارة القرآنية للغراب، معلم الإنسان الأول كيفية الدفن الصحيح للموتى، نقدر نقول هذا. وبعدين يجينا العلم المكتسب مش يبين لنا الآن أن الغراب يعني وهبه الله تبارك وتعالى عدة مواهب يعني حسية ومعنوية، ما يجعله يعني من أذكى الطيور على الإطلاق، وقادر على التحايل، وأن ليه عند حدة البصر
1: سبحان الله.
0: وعنده عدة أمور أخرى، هذه كلها عرفناها توا بالعلوم الحديثة. وإن عنده يعني ارتفاعات شاهقة يعني لمساحات تقدر يعني تقدر ب يعني بعشرات الكيلومترات والمئات الكيلومترات المربعة. هذا كله بتفاصيل يعني تفوق قدرة الإنسان بثلاثة وأربع مرات. هذه الواقعة علمتنا وعلمت أحد ولدي آدم كيفية دفن الموت.

0: وتعلمها عن طريق الغراب. وهذه الواقعة فيها حقيقة جانب إعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن هذه القصة ما شافهاش إلا قبيل واحدة بروحها، هو ما فيش حد شافها إلا ابن آدم هذا الذي قتل فقط، ما شافهاش واحد آخر، وليس لها ذكر حتى في كتب الأسفار القديم والعهد الجديد، هذا كله مش موجود، موجودة عند المسلمين فقط. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليوريه كيف يواري سوءة أخيه. هذا السياق لما شاف الغراب بهذا الأمر ونظر بهذا المنظر، اتجه الأخ القاتل لمواراة جثة أخيه مش حتى يسترها، وأراد الله تبارك وتعالى أن يعلمه ذلك، فبعث هذا الغراب يعني وأفهمه أن يفعل ذلك. وقد رأى ذلك الغراب الملهم غراب آخر ميت، وأراد أن يستره عن الأنظار، فأخذ يبحث في الأرض ويحفرها برجليه حتى أوجد حفرة تسع الغراب الميت فوضعه فيها، فكان هذا إعلام للقاتل بالطريقة التي يواري بها جثة أخيه. نعم، فالآية الكريمة أوضحت هذا. وطبعا في بعض الفقهاء كلام يعني ذكروا في كلام آخر في مسألة أن ما فيش غراب وغيرها، أن يبحث الغراب يبحث في الأرض أن ما فيش غراب ميت ونحو ذلك، لكن الآية نص أن الغراب يعني أخذ يبحث في الأرض حتى حفر حفرة بأخيه، حفرة ودفن فيها شيئا أو طيرا ميتا، ولم تتعرض لكون المدفون يعني طيرا أو غير طير،
1: لكن تم التعليم.
0: نعم، السياق يدل على ذلك، السياق يدل على ذلك، لكن يعني في كل هذه الأمور عبرة، يعني في كل هذه الأمور عبرة، سواء غراب آخر أو طير آخر، المهم أن فيه عبرة أخذها منه قبيل في هذا. و يعني العبرة اللي أخذها، إذا كان هذا الغراب يعني قد أراه كيف يواري سوءة أخيه، فضمير استيقظ وأصبح لا يستطيع كيف يواري سوءة فعله التي يعني فتحت باب القتل والقتال إلى يوم القيامة. ولذلك صرح القرآن بأنه اعتراه الندم، ولكن في غير مندم، يعني الندم الآن جاء يعني بعد أن وقعت الجريمة، وما فيش كيف نندو من الجريمة الآن لأنها قد وقعت. فقال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح يعني متحسر في هذه الفعلة، وعند الويل قال يا ويلتا، يعني يا بليتي ويا فضيحتي، يعني من هذا الأمر، هذا الكلام يا ويلتا، يعني كان يقول يا فضيحتي. وهذه النداء طبعا معروف في اللغة العربية، يستعمل التحسر وإظهار الألم النفسي، وأنه هو في بلية وفضيحة يعني نزلت به وتحسر عليها، وأصبح ينادي وعنده هم بين جنبيه، وانبعث من قلبه ومن فعلته التي فعلها هو بسبب جهله وبسبب غباءه وعدم التفاته إلى ما يجب عليه بالنسبة لجثمان أخيه اللي كان سبب في جعله جثة هامدة، بعد أن كان يعني لسانا نقيا وقلبا نقيا وكان أخا مباركا. وصور يعني حتى هو صور نفسه وجهله بإقرار، يعني أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، هذا كله يعني هو صور فيه بهذا الأمر جهلة. والآيات طبعا بينت لنا كأن ابن آدم القتيل هو مسجد الأرض بدماءه، وبجانبه أخيه يبكي على صخرة مغطيا وجهه في ندم، ثم يقوم ويحاول أن يقلد الغراب في دفنه لأول قتيل في تاريخ البشرية. طبعا منذ أن حفر القاتل قبل أخيه المقتول في زمن الحضارة الإنسانية الأولى، أصبح القبر هذه سنة جارية في بني آدم، وقد كان هذا القتل أول قتل وقع من بني آدم على وجه الأرض. لهذا يعني مسألة الجهل القاتل بسنة المواراة ولم يعلم سنة الله في الموتى، فأراد الله جل وعلا تعليمه الطريقة في موتى يعني كيف يتعامل، فبعث الله غرابا في المكان الذي هو فيه يبحث في الأرض حكمة منه ليرى ابن آدم كيفية المواراة. وهذا حتى معنى قول الله جل وعلا ثم أماته فأقبره، أي صيره وجعله مقبورا، ولم يجعله مما يعني يلقى على وجه الأرض للطير والسباع، فالقبر هذا مما أكرم الله به بني آدم، ولم يشذ عن هذه السنة إلا يعني بني آدم كلهم ماشيين على هذه السنة إلا طوائف قليلة طبعا زائغة اشتهروا منها زي نعم الديانة الهندوسية لا يدفنون الموتى لم يحرقوا فيهم يعني بالنار وقاعدين على معتقداتهم حتى اليوم يعني. طبعا هذا زيغ وضلال مع ما هم فيه من الضلال
1: مخالف وحتى الطبيعة
0: نعم
1: البشرية
0: نعم هو يعني خروج عن سنة الله جل وعلا في خلقه. الله جل وعلا يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والله جل وعلا امتن على عباده أن جعل لهم يعني الأرض كفاتة يعني كان الأرض وعاء ليهم في حال الحياة وفي حال الموت. الله جل وعلا يقول سورة المرسلات ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا يعني هي الأرض تضم الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها نعم فهي يعني الأرض هذه كفاتا لنا. فأكرم الله جل وعلا بني الإنسان بالدفن ولذلك المقصود من دفن الأموات هو ستر السوءات بالتراب عن الأحياء وهذه الآية تدل على وجوب مواراة الميت وعلى وجوب دفنه وقد أجمع المسلمون على أن دفن الميت فرض على جميع المسلمين على الكفاية يعني من فعله منهم سقط الفرض عن الباقين وأخص الناس بذلك هم الأقرب الناس الأقرب فالأقرب الذين يعني يلون الميت وقرابته ثم بعد ذلك الجيران ثم سائر المسلمين وما فيش يعني في دفن الميت وإدخال القبر ولا حمله دناءة ولا سقوط مروءة لا هذا بر وهذا في طاعة وفيه إكرام للميت وفعله الصحابة وفعله التابعون وفعله سائر الأمة من أهل الفضل ومن أهل العلم ومن أهل الخير. فدفن الميت والرفق به حال الدفن وقبل الدفن وقبل الغسل وأثناء الحمل وكذلك الإسراع بتجهيز الجنازة وعدم حبس الجنازة كلها مظاهر تدل على إكرام الميت وعلى احترام الميت. وإذا وضع الإنسان في قبره هو محترم لا يجوز التعدي عليه ولا إذاء القبر هو بيت الميت وللمسلم فيه يعني عنده من الحرمة وجاءت السنة بذلك لا يعني ما نتركش عليها شيء من النجاسات لا يطأ القبر لا يداس القبر لا يتكأ على القبر هذا كله أمر معروف يعني ولا للميت هذا حتى لا يحاور بما يؤدي إلا الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة هذا كله محرم هذا كله محرم يعني الميت الإنسان الميت محترم في قبره وهذا ما يعني واحترامه في قبره بمنزلة احترامه في دار اللي يسكن فيها في الدنيا. القبور هي ديار الموتى وهي منازلهم وعليهم تنزل الرحمة من الله تبارك وتعالى والفضل فهي منازل المرحومين فإكرام كرم هذه المنازل واحترامها من تمام محاسن الشريعة. ثم بعد ذلك الله جل وعلا قال فأصبح من النادمين طبعا بعد ما رأى جثة أخوه بين يديه وغفل أن يواريها وأحس بالبلية اللي وقع فيها لما شاف عثمان أخيه الأخوه ملقا وهو عرضة للسباع وعرضة للطير تنهشه وأدرك مقدار الشر والفعل التي فعلها ورأى الغراب طبعا حس بالندم بعد ذلك. لذلك الآن حتى يعني ذوي الخبرة شيخ مالك من رجال التحقيق يستخدمون الآن رؤية المقتول سبيلا لاعتراف القاتل لأن بمجرد رؤيته تضطرب الأعصاب ويتخلى عن يعني ثباته وإصراره على الإنكار حتى ما صرحش بالاعتراف يشوفوا فيها قرائن تتكون منه عند اضطراب ظهر عند سرعة النبض عند اصفرار وجه هذا كله يديروا فيه يعني طرق لأخذ الاعتراف الصريح لأن صوت الفطر المستنكر
1: فيه يعني نوع من خائنة الأعين نعم ذكر الله عز وجل
0: إيه صوت الفطرة يستنكر يعني مستنكر هذا ويستيقظ ويتحرك ويظهر في حركات يعني الجوارح ويعني
1: أصحاب الخبرة يكتشفوا
0: الملسانة نعم اضطراب أعصابة سرعة نبضة كل شوفوا فيها هذه يعني هذه الندامة أصابت ابن آدم هنا في هذه الحادثة وصار من النادمين دخل في زمرة النادمين بعد أن كان قبل شوية في زمرة الحاقدين الحاسدين الباغين فأصبح هنا من زمرة النادمين. طبعا ندم ما كانش ندم توبة حتى مش تكون الصورة أوضح وإلا لقبل الله توبته. طبعا كان الندم الناشئ عن يعني من عدوى جدوى فعلته، من عدم جدوى فعلته، يعني
1: مفيش منها فايدة.
0: ما فيش منها فائدة، أنا يعني اللي زرت شنو يعني، أنا قتلت ولم أستفد شيئا، وفيها تعب وعناء وقلق وحالة نفسية، والمقصود منا يعني لم أحصل عليه. فالندم التوبة الصادقة ينفع الإنسان في الآخرة من كل ذنب، حتى من الشرك، حتى من القتل، وما بالك بما دونهم. فلا بد نفرق بين الندم، الندم راه نوعين، في فرق بين ندم وندم. يعني في إنسان تجرأ على حدود الله جل وعلا مثلا، و شرب الخمر بالنقود نتاعها بفلوسه، واللي كان المفروض يشربها طعام للأسرة، ولما عاد إلى منزله وجد أهله يعني في انتظار الطعام،
1: ندم.
0: ندم لأنه شرب الخمر. هل يعني
1: ندم على خطر،
0: هل ندم الرجل هنا على أنه عصى الله جل وعلا، ولا ندم لأنه لم يشتري الطعام لأهله؟ أيوة ندم.
1: نقيسه ممكن على ذلك في هلبة أول الشباب، زي ما تقول مثلا نقوله كان يسكر، قالوا له كم تقعد تسكر بتموت او بتزيد طول
0: يعني. لما تكون التوبه ليس لله جل وعلا، لما تكون الشرب والندم ليس لله تبارك وتعالى. فهذا الشخص يعني شارب الخمر هنا، يعني الندم يعني بسبب عدم شراء الطعام فقط لاهله،
1: مش على خطر عصي ربي زي
0: نعم.
1: ما نقول.
0: ففي فرق في بين الندم وبين الندم. وذكر أهل التواريخ والسير أن آدم يعني حزن على ابنه كثيرا، وذكروا أنه حتى قال فيه شعرا، وهذا الكلام طبعا يعني منتشر، لكن هو يعني الكلام غير مسلم به، لكن حزن على ابنه هذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فمن أهم مقاصد الشريعة السماوية حفظ الحياة الإنسانية، وبيان ما ينتظر القاتل من عذاب في الدنيا والآخرة، وهذا بيّنه الله تبارك وتعالى بعد أن ساق ما جرى بين ابني آدم وما شرعه من شرائع. هذه الشرائع تردع المعتدي وتبشر الشخص التقي. فعندما ننظر في كتاب الله تبارك وتعالى ننظر يعني أن من قتل نفسا يعني قتل النفس الواحدة يعدل قتل الناس جميعا بالعقاب، وإحياء النفس وحفظه يعدل إحياء الناس جميعا بالتواب.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ عبد العزيز جمعة. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وتلك الأيام. وفي ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما تفضل به من علم وفوائد، كما نشكر لكم حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة لاستكمال قصة أبناء آدم عليه السلام، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM.
3: شيخ نجيب على الأخ محمد، يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
4: نعم، لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم. إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر. أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام. فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة، لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
3: نعم، بارك الله فيك شيخ.
5: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال، يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
6: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين. أول شيء الحوادة والفتوى فيها بدها لفتاء أنها لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان في حوالة تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول $1,000 مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا نعطي هنا الدينار ويأتي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا
5: يتحقق
6: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة هنا حتى لو سلمناه بهذه الطريقة والآن فيها اسمه وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء نبي صلى الله عليه وسلم كذا عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم لا افترقتما وليس بينكما شيء هنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
4: إجابة لسؤال الأخ جب قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين هو سماكم المسلمين فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي ما ندكوش هذا الاختلاف ليه نخلوه يفرق الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة ويكون المسلم أخ المسلم وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا مقسومة الآن كيف ما تراها الآن الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد الجيش منقسم جيش في بنغازي وجيش في ليبيا أنت لما تتكلم عليه ليبيا ككل يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية فهي لها ولاية الأمر هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
5: هذا السؤال عبر البريد يقول فيه السائل ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب؟
4: نعم للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج بتخدم والد زوجها وأم زوجها فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا هذا مش ماشي عليك انت بس ماشي حتى على حماواتك وماشي حتى على بنات عمك وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية فلهذا يعني نقول أن رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا هذا سؤالنا يعني.
5: بارك الله فيك شيخنا.
7: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب

0: تقول لهم الدوله التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصيه. علاش؟ لان الدرس الخصوصي هو ذريعه الى الفساد، واحنا نشوفه الان في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامه، وبعدين ينادوهم ل يعني الدروس الخصوصيه وياخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في اسئله الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا انا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسه، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسه، لذلك الجهه لها الحق ان تمنعك عن اعطاء الدروس. انت الجهه كان اذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجه مش دوام يومي فلا باس ان شاء الله.
1: تسال عن حكم خروج المطلقه في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضروريه.
2: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطي فيه الإذن، نقول إحني عاطي فيه الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي لطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قال له رأى زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
1: نعم شيخنا.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي نستقبل فيه اتصالاتكم للاستفسار عن أمور دينكم وفيما يتعلق بالأحكام الشرعية في باب العبادات والمعاملات، وكذلك مشاركاتكم المتنوعة فيما يخص المجتمع المسلم وما يتعلق به من أحوال تراعي شؤونه تجاه الله سبحانه وتعالى. للمشاركة معنا أو التواصل معنا، وذلك عبر الهواتف 092-092-15-02-092-16-0. هل هناك اتصال؟ طيب، في هذه الأيام كما تعلمون أيها السادة الكرام، يقوم أو طلبة الشهادة الثانوية بإجراء امتحاناتهم، فنبدأ هذه الحلقة بالدعاء لهم، أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليهم فتوح العارفين.

0: وأن يخلص أعمالهم لله سبحانه وتعالى، وأن يوفقهم في هذه الامتحانات بالنجاح بأعلى الدرجات بجهودهم الطيبة المخلصة، وكذلك بجهود القائمين على هذا المرفق التعليمي الهام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي كل من أخلص في هذا العمل وقام بواجبه على الوجه الأكمل، أن يبارك فيه وفي رزقه وفي أهله وفي ماله. معنا اتصال. السلام عليكم أخ علي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال يا شيخنا بارك الله فيكم، صليت الفجر للركعة الأولى نص الفاتحة وبعدين سر، بعدين انتبهت الباقي كملت الجهر.
0: نعم
1: مفهوم
0: إن شاء الله. السلام عليكم أخ سالم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلوا.
2: معك شيخ طيب إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا بك.
2: طيب شيخ عندي سؤال لو سمحت.
0: نعم.
2: عندي زوجة تنجب بالعملية القيصرية.
0: نعم.
2: وأنجبت فيما سبق ثمانية أبناء، يعني ثمانية عمليات.
0: نعم.
2: والآن فيه حمل.
0: لحظة بس.
2: والدكاترة نعم. اللي يقول فيه خطورة، يعني فيه خطورة على الحالة وكذا، وفي اللي يقول يعني
0: نعم
2: عادي، لكن الأفضل إنه ما يصيرش. إيش الحكم الشرعي؟
0: الآن خطورة هي على الأم ولا على ال؟
2: على الأم، على الأم من ناحية العملية، أحيانا يصير نزيف العملية، أحيانا انقباضات في الرحم قبل العملية كذا.
0: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذنه تعالى. إن شاء الله تعالى. أخ الدين السلام عليكم.
3: السلام عليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: نهارك مبارك في حالك.
0: أهلا وسهلا بك، الله يبارك فيك.
3: يا شيخ ما بالله عندي سؤال، أنا نخدم توصيل باهي.
0: نعم.
3: ولما نقصد مع مراتي يتصلوا بي قد نساء يردوا عليهم النساء.
0: نعم.
3: يردوا عليهم النساء في التليفونات.
0: نعم. نعم.
3: ولما نمشي بنسلم مرة تطلع لي مرة ما عندك أخو ولا أبو ولا تطلع لي المرأة.
0: طيب.
3: ونسلمها الطلبية، وطبعا هي بالأمانة بكل حكمة تطلع تاخذ الطلبية وتخش لك. فأنا نسلم الطلبية ونطلع.
0: نعم.
3: طب شنو حكم الشرع بس؟
0: إن شاء الله بإذن الله.
3: إن شاء الله شيخنا بارك الله
0: فيك. بارك الله إن شاء الله تعالى. طيب الأخ علي يقول صليت الفجر، صليت نصف الفاتحة سر والبقية جهر، والبقية جهر. الفاتحة إذا صلاة الصبح طبعا هي من الصلاة الجهرية، وصلاتك هنا بنصف الفاتحة يعني أنقصت سنة من السنن، أنقصت سنة من سنن الصلاة. يعني لو أنت أتيت أعدت الفاتحة لكان أولى، هذا هو الأصوب، أن تأتي تعيد الفاتحة وتكون نصف الآية أو نصف الصورة، هذا من باب الزيادة. والإنقاص هنا إذا استمرت في المسألة كان عليك أن تسجد سجود السهو، سجود السهو. ولكن لو الإنسان لو قرأ آية أو بعض آية علمائنا أو آية يعني يتسامح فيها، أو آية واحدة فقط يتسامح فيها سر جهر أو جهر سر، والله أعلم. الأخ سالم يقول زوجتي تنجب بالعملية ثماني مرات يعني تنجب بالعملية، والآن الحمل التاسع، والعلماء يقولون أن هناك خطورة، هناك خطورة على الحمل، خطورة على الحمل فيما يتعلق فيما يخص المرأة، فيما يخص الأم، فيما يخص الأم. وهذه المسألة يعني نتأكد فيها. المسألة هو ثمانية أبناء بالعملية في العادة، يعني الله أعلم، يرجع فيها إلى الأطباء. إذا كان في خطر متحقق، وهذا يعني كلام أكثر من طبيب أو طبيب حاذق، يعني طبيب يعني متقن لعمله، فتقدم يعني صحة الأم أو حياة الأم على حياة الجنين، تقدم حياة الأم على حياة الجنين، وبالتالي يعني إذا كان لابد من الإجهاض فلا بأس بذلك، لكن كما قلت يعني الأمر يعني ينتظر فيه، ينتظر فيه ماذا يعني قول الناس المتقنة، الناس المتقنة ممكن تعرض أنت الحالة على أكثر من طبيب، وبالتالي إذا استقر هذا الأمر وأن فعلا فيها ليس مجرد احتمال وإنما يغلب الظن على أن فيه خطر على صحة الأم، فبالتالي كما قلت إذن وقول أهل العلم أنه تقدم يعني صح حياة الأم وصحتها على الجنين، يقدم الأصل على هذا الفرع، وخاصة وأن طبعا أمر آخر يتعلق بمسألة أخرى وهي عملية الإنجاب، أن عدم الإنجاب بلا عذر شرعي لا يجوز شرعا، في فرق بين تنظيم الحمل وفيه فرق بين قطع الإنجاب، قطع الإنجاب. ففي هذه الحالة لابد أن نميز بين الأمرين حتى لا يأخذ الحكم حكم واحد يعني. فالمسألة في هذه الحالة كما قلت التنظيم لا بأس بذلك، تنظيم الحمل لا بأس بذلك، ولكن وقف الحمل أو قطع الحمل بحجج، وخاصة في هذا الوقت الآن بعض الناس يعني بعض الناس يعني يقول أن أريد أن مثلا يقولوا زي ما يقول الناس قلل ودلل، يعني قلل ودلل يعني هو ولدين أو ولدين وبنت أو كذا، خير الدرية ولدين وبنية، نتكلم الآن المثل اللي يقول في هناك بعض الناس يعني يتكلمون فيه، يعني وبالتالي يحمل هم الرزق على نفسه ولا يسلم أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، بيد الله سبحانه وتعالى، فيقول لك والله أني الآن مرتبي ضعيف وبالتالي ما عنديش قدرة على الإنفاق يعني، وبالتالي ما قدرش يعني نوفر متطلبات البيت، وهذا كل واحد يعني منين يعني اسمه يعني منين بنوفرهم معيشتهم، وتشوف والله الدنيا هي الدنيا في الغلاء، هذا شرعا لا يجوز، هذا شرعا لا يجوز. ربي قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، رزق الله سبحانه وتعالى، ما من عبد يأتي إلى هذه الدنيا إلا ورزقه عند الله مكتوب قبل أن نخلق الله المقادير ب50,000 سنة، قبل أن نخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة، قدرت المقادير قبل أن نخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة، فلا يجوز شرعا أن الإنسان يقول والله يعني نوقف الحمل خلاص بنجيب عيلين ولا ثلاثة على الأقل نقدر نتكفل بمعيشتهم، هو رزق الله سبحانه وتعالى كما قلت، لكن تنظيم الحمل لا بأس بذلك، تنظيم الحمل لا بأس بذلك، يعني يبدأ فيه يعني الإنسان يعني تنجب الأم ثم تتوقف فترة 3 سنوات 2 أو 3 أو كذا، بحيث أن إحنا نقول ترد صحتها، خاصة الأوضاع تغيرت في المجتمعات الحديثة، يعني النساء 21 ليست كنساء القرن 20 حقيقة، يعني الظروف تغيرت والبنية الجسدية حتى هي تشعر بها واضحة في عند الناس بين النساء مثلا بين جداتنا وامهاتنا وبين النساء في الوقت الحاضر. مع اتصال خالد، السلام عليكم.
4: صباح الخير يا شيخ.
0: صباح النور
4: شيخي، عندي استفسار. أنا
0: تفضل كريم.
4: أنا مكلفت محامي في عندي قضية نزاع على في المحكمة، فكلفته بقضية
0: عفوا
4: وخدم مني
0: محامي. أيوة. عندك عاود السؤال لو
4: سمحت.
0: نعم،
4: أنا عندي قضية في المحكمة، كلفت محامي إن هو يتولى هذه القضية.
0: نعم
4: تمام، من شهر يناير، بداية يناير، ولكن طبعا المحامي ما دار شيء ولا دار أي إجراء ولا دار أي حاجة، طبعا واخد مني دفعة.
0: نعم.
4: حاليا عزلته، ما قدمش ولا أجر، رغم أنني اجتهدت وعطيته مستندات ونكتب له في المشاكل بشيء، لأن هذا النزاع على بيتي يعني، ولكن تفاجأت بيه ما دار شيء فاضطريت اني نعزل وطلبت الان بالمبالغ اللي انا دفعتها له، هل انا ليها لي الحق بها ولا لا يا شيخ؟
0: نعم ان شاء الله تسمع الاجابه باذن تعالى.
4: وراه ما دار شيء ولا قدم اي اجراء، عباره عن احضر ثلاثة جلسات من اصل خمسة جلسات وما دارش ولا اجراء، فهل ليه الحق انه ياخذ المبلغ هذا وهل ليه الحق في استرجاعه ولا لا؟
0: ان شاء الله تعالى.
4: شكرا شيخ، وفقكم الله ان شاء الله. السلام عليكم وبركاته.
0: السلام عليكم. أحيط علما أستاذ المستمعين بأن الجهاز أو الاتصال عن طريق الواتساب يعني متاح عبر الرقم 092-092-17-02، فمن أراد التواصل معنا يتواصل عبر الواتساب وإن شاء الله نحاول الإجابة على الأسئلة الواردة في من هذا الباب إن شاء الله عن طريق الواتساب إن شاء الله تعالى. معنا اتصال. نعم أخت ليلى، السلام عليكم.
5: معلش نسأل.
0: تفضل.
5: معلش يا سيد الشيخ، أنا متجوزة من رجل 24 ساعة هو يسب ويلعن فيا وما غير مداري، وتوه سيبته لكن ما طلقنيش، مش حرام عليا؟
0: إن شاء الله تحمل الإجابة بإذن تعالى. نعم أخي يونس، السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله شيخ. حالك؟
0: أهلا وسهلا سيد يونس، كيف الحال؟
6: تحالي بك والعمر تطلح الخير إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك ونزاك الله خير.
6: كلها هي سؤال، احنا عندنا الحين وقت مع الابنين
0: تغطية شوية بس أخوي يونس
6: حبيبي.
0: تغطية شوية، كيف قلت لي؟
6: قلت لك احنا عجبت من الابنين والابنين ولها 10 توفي
0: الوالد ولا الوالدة؟ أسكر أسكر المديعة بس وكلمني بالهاتف.
6: أكلمك
0: من هاتف؟ سكر المديعة كانك فاتحة بس الراديو. في واجب علي الصوت ما نسمعش كويس. قلت كانت قطعة أرض من الوالد.
6: الأرض عندي أرض حوازة.
0: إيه.
6: وطبعا من هذا قاعده ارض
0: بور
6: ما دعتش الدعاء انا دعت عندك
0: ولا
6: هذا خط اجاء
0: ولا عاود اتصالك الكريم. راهو الحقيقه نص الكلام سمعته ونص كلمه بكلمه انا سمعت، فنتعاود اتصال ان شاء الله باذن تعالى. اخ علي السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: تفضل
7: شيخنا. سؤالي على صلاه الفجر بكر، اتصلت هل صحيحة ولا نعاود ولا نسجد سهو ولا
0: شيء؟ هي هي هي يلزمها سجود السهو
7: بس يعني
0: سجود سهو. نعم ان شاء الله تعالى ان هي على الخاص. هي اليوم ولا امتى؟
7: اليوم فجر اليوم.
0: عودها او احتياط يعودها ما دام اسمها يعني عودها افضل ما دام في
7: نعم
0: اعادتها افضل خروجا من الخلاف يعني.
7: نعاود
0: لان هي
7: الوقت الحالي توي
0: يعني. افضل افضل خروجا من الخلاف بس. نعم
7: جزاك الله خيرا.
0: جزاك الله
7: خيرا. مع السلامه.
0: اخ منير السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمه الله، كيف الحال يا شيخ؟
0: تفضل.
8: والله عندي سؤال بالله.
0: تفضل.
8: والله في مراه مريضه عندها طبعا جلطه، هي طبعا نص اليمين بتسيف تحرك الفتره الاولى لكن تو الحمد لله تحسن، لكن تو لها 8 سنوات الصلاه الفتره اللي هي مريضه فيها استمرت بها ان هي جالسه، وحتى في تكبيره الاحرام وهي جالسه.
0: نعم.
8: غير قيام.
0: كيف عاود لي معلش الا
8: قلت لك
0: عندها جلطه هي
8: المراه هذه.
0: ايه؟
8: من اول ما مرضت تمام.
0: ايه؟
8: كانت تصلي وهي جالسه.
0: نعم.
8: يعني من غير المفروض هي تكبيره الاحرام تكون واقف ولا
0: تمام؟
8: لا هي تو تعودت من هي قلت لك من اول ما مرضت الى الان الحمد لله هي تو حاليا تتحرك وتمشي وتخش حشاك الحمام وتنزل وتمشي لكن هي قصه الصلاه ماشي على اساس انها تصلي جايز انها تصلي وهي يعني جالسه مش حتى في تكبيره الاحرام
0: وعندها قدره على الوقوف
8: عندها ما قلت لك هي تمشي
0: من الاصل قاضي حتى لما مرضت يعني انا جيتها الجلطه يعني في البدايه لما جيتها الجلطة في البداية عندها قدرة على الوقوف
8: كانت في البداية بكل كانت لا لكن بعدين قلت لك الحمد لله لما خشت علاج طبيعي وحجامة ومع السنوات التحسن المشي وتحسنت الحركة لكن الصلاة استمرت ان هي حتى في تكبيرة الحرام اول ما تخش الحمام حشاك وتوضى وتجي تقعمل وتقول الله اكبر وتكبيرة الحرام وهي جالسة
0: ان شاء الله بدي تعالى
8: وشيخ شن حكم الصلوات اللي فاتت السنين اللي فاتت يعني
0: ان شاء الله بدي تعالى
8: كان مهيش بارك الله
0: فيك ان شاء الله بدي تعالى طيب فالكلام إذن مستمعينا الكرام كما قلت إذن في عملية الإنجاب هذه مسألة يعني يكثر السؤال حولها في بعض الناس يعني عملية إذن تنظيم الحمل لا بأس هناك فرق بين تنظيم الحمل وبين يعني وقف الحمل وبين وقف الحمل تنظيم الحمل زي ما قلت يعني حتى لاحظوا أن الآن البنية البشرية تختلف يعني من وقت إلى آخر يعني كان متعارف عليه في فترة الأزمان السابقة العقود السابقة الستينات والخمسينات والسبعينات أن ما يجيب كل عام وما أمر طبيعي جدا يعني ما فيش إشكال في ذلك ومع ذلك لها القدرة على القيام بأمور البيت دون أن يعني يلاحظ يعني منها وهن ولا ضعف والفترة الأخيرة يمكن فترة من الثمانينات التسعينات وإلى يومنا هذا الآن وخاصة يعني الحقيقة من الأشياء التي تثير التساؤلات يعني أيضا كثرة الإنجاب عن طريق العمليات القيصرية في المصحات أمر حتى هو يعني يدعو إلى التساؤل يعني عكس الأصل المتعارف عليها أن الإنجاب دائما يكون بالطريقة الطبيعية لكن منذ عقدين من الزمن أو على 15 عاما على الأقل نقوله يعني أصبح ممكن السمة الغالبة هي العمليات القيصرية للنساء وهذه حقيقة يعني بحاجة إلى وقفة وبحاجة إلى دراسة يعني علمية وأيضا من ناحية وزارة الصحة وغيرها وكذا النظر في هذه المسائل الأصل متعارف عليه أن الإنجاب بالطريقة الطبيعية هو الأمر السائد والعملية القيصرية هي التي يعني عارض وعادة تكون يعني هي الاستثناء الآن أصبح لما نسمع على الأقل واحد المجتمع المحيط عايش فيه أن 90% من الولادات كلها يعني الأغلبية يمكن عمليات قيصرية وعمليات جراحية يعني وهذا كما قلت يعني بحاجة إلى نظرة وبحاجة إلى يعني تساؤل يثيره كثير من الناس على ما أسباب هذه الظاهرة والله أعلم مع الاتصال أخ وليد السلام عليكم
9: وعليكم السلام الله
0: تفضلوا تفضل اخ وليد
9: لا عندي سؤال يا شيخ
0: تفضل اخ وليد نعم
9: عندي اخوي ضلوعه مكسوره
0: ضلوعه مكسوره لا باس عليه ان شاء الله
9: كيف يصلي ما يقدرش يصلي يقضيها بعتال يعجل
0: ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله تعالى أخ عبد المنعم السلام عليكم
10: وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ نهارك مبارك
0: أهلا وسهلا بك
10: طيب إن شاء الله بالله يا شيخ سؤال نبي إجابته جايز ولا لا
0: نعم
10: أنا مشترك في معهد خاص
0: نعم
10: نمشي وقت الامتحان فقط ما نمشيش للمحاضرات ناخذ بكورسات معاهم تمام
0: نعم انتساب يعني كان انتساب يعني بصفة انتساب منتسب يعني
10: نمشي وقت الامتحان النهائي فقط
0: نعم ان شاء الله
10: ايه.
0: ان ان شاء الله تسمع.
10: هل هذا جائز؟ والله ضروري نمشي نحضر محاضرات والله.
0: ان شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.

0: الامتحان النهائي فقط.
1: نهائي فقط. نعم إن شاء الله. به. إن شاء الله تسمع.
0: هل هذا جائز؟ والله ضروري نمشي نحضر محاضرات والله.
1: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.

0: راجل كبير المشكلة مش صغير. كان عندي بولادي بابنويتي كبار، أنا منهم عشرة عمر طويلة طويلة مش عام 2 3 4 5، لكن أنا استحملت إلى 30 سنة وخلاص. وصلت لدرجة أني حتى أكثر من مرة نبي ننتح، يعني تعذبت وتعبت معهم ما قدرتش ما يرجعش بكل لسان. يعني أنا حتى لما كلمني ما أرد عليه هيك فوق من النفس، يعني دلني هالبهاني هالبه وسبني هالبه، وأنا متحمله ومتحمله وصابرة وصابرة علشان صغار. وقولوا لي ناس وأقارب معناها بري أشكي بري دري أي حاجة، لكن أنا ما نبيش الشهادة، نبيش مصدر الشهادة. نبي هيك بالهادي ربي هيك، يا ريت يا ريت. يعني
1: عندك أولادك وبنات كلهم متزوجين ولا؟ بنويتك أولادك متزوجين كلهم ولا عندك؟
0: والله يعني عندي بنت واحدة بس متجوزة والثانية لا. بسم الله ما شاء الله ما نحكي لكش إن يوم ما يشتغلوا هم معناها في مراتب عالية سواء أولادنا، لكن حتى مؤثراتهم نفسيا وحالتهم النفسية لا تفر من كتر المشاكل اللي يدير فيها فيه وليه. والله يا شيخ نبي نمشي لدار الإفتاء هكي من قاعدة نحكي لك يعني بكل صدق وبكل صراحة وكل اللي صاير معي، ونبيكم تساعدوني نبيكم تساعدوني أنصحوني قولوا لي شو ندير، بس أعطوني حل بس قولوا لي شو ندير.
1: ايه باخذ ان شاء الله تعالى طيب يتواصل معك ان شاء الله المخرج باذن تعالى يترك المخرج ان شاء الله تعالى. طيب السائل الكريم نخ عز الدين يقول نخدم في خدمه التوصيل وترد علي النساء ونستلم من امراه، يعني لما نمشي نصرف البضاعه تطلع المرأة وتأخذ بضاعتها وتعطيها وتعطيني عفوا الأجرة متاعها والثمن. يعني المعاملة مستمعينا الكرام، المعاملة بين النساء والرجال. أخذ اتصال أخ عبد المنعم. أخذ اتصال معلش. نعم أخ عبد المنعم السلام عليكم.
2: عندي سؤال يا أستاذ.
1: تفضل.
2: طبعا في رجل اعتدى على امرأة يعني زارتها.
1: نعم.
2: وحملت منه.
1: نعم.
2: وبعدين عقد عليها.
1: اخي عبد المنعم. اخ عبد المنعم لو تتصل. اخي عبد المنعم تتصل بال 14 13 افضل السؤال فيه خصوصية شوية. يعني فلعل ال 14 13 يكون افضل يعني فيها اسئلة خاصة يعني وفي يعني مسائل يعني دقيقة تبي اتساع في بعض الأسئلة حيسهلها لك للشيخ إن شاء الله. فالأفضل 14 13. بارك الله فيك وجزاك الله خير إن شاء الله. طيب فإذن السائل الكريم يقول عز الدين يقول أني عندي نخدم في توصيل وتتصل بيها بعض أو الطلبيات تكون عادة للنساء فنتصل بيها نأخذ عنوان وين بالضبط ونسلم البضاعة ونستلم المال. المعاملة المستمعين الكرام بين الرجال والنساء يعني لا بأس فيها، البيع والشراء هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم الحكاية المضبوطة بالضوابط الشرعية، مضبوطة بالضوابط الشرعية، عدم التبرج، عدم الكلام اللي يعني احنا نقول احنا فيه يعني تغنج او فيه يعني كلام الذي يعني يستمال به الرجال والعياذ بالله مثلا، أو الغراءات التي تأتي عن طريق الإيحاءات الصوتية والكلام الدلع زي ما يقولوا عامة الناس. هذا الذي لا ينبغي أن تتعامل مع المرأة مع الرجل كرجل لرجل وفي حدود المطلوب فقط. يعني الدخول في كلام جانبي يعني زي ما يحدث في بعض الأحيان، تجد المرأة في داخل محل تبي تشري سلعة تبدأ تضحك للبايع وتحاول يساعدني في التمن وكذا ومعليش وكذا ويبدأ تسترسل معه في الكلام، والنفوذ والشيطان ينزغ بين الرجل وبين المرأة. ويعني لا يؤمن مثل هذه المحادثات يعني أن تتطور إلى ما لا يحمد عقبة. يعني فبنقوله أن الإنسان هو الأفضل دائما أن الرجل هو الذي يشتري سلعته. يعني زي ما يحدث الآن وتسهل فيه الناس وتوسعها في هذا الأمر عفوا كثير من الناس، يعني بدأت المرأة هي يعني يبدأ الرجل يشتغل أو يراقد في الحوش يتلقاه يشتغل مشغول ويبدأ

المرأة هي اللي عليها أعباء البيت كله. يعني كان خضرة تشيل الخضرة، كان مواد غذائية تشيل مواد غذائية. حقيقة هذا لا ينبغي الإنسان أن يتساهل فيه ويتمادى فيه. يعني عندنا أحوال خاصة، المرأة المطلقة التي لا عائلة لها، الأرملة التي لا يعني أحد عندها من أبنائها كبار يعني يتولى هذا الأمر، الرجل قد يكون مسافر زي الناس اللي تشتغل مثلا نقول احنا في أماكن بعيدة في الصحراء وكذا وإلى آخره، يعني بيغيب بالأسبوع بالعشر أيام بالكذا، يعني تضطر المرأة فيها مثل هذه المسائل أو في مثل هذه الأحوال أنها يعني تتكفل هي بمسؤولية البيت، لأن الرجل كما قلت بعيد ولا يرجع للبيت إلا بعد أسبوع أو عشر أيام أو كذا إلى خلال 20 يوم زي الناس اللي يخبوا في الصحراء على سبيل المثال. هذه جاءتها الظروف الضرورة معي. ليش؟ زي ما قلت لكم لأن التعود المرأة يعني دخول المحلات ودخول الأسواق وكذا يعني يعني ينزل حتى الحياة في بعض الأحيان.

0: ينبغي الإنسان تكون عنده نخوة، نخوة الرجولة، نخوة الغيرة، سامحوني مستمعين الكرام. فيبدأ الإنسان، المرأة ما لا تتكلم المرأة مع الرجل الأجنبي إلا لضرورة، إلا لضرورة يعني. حتى لما تمشي وتنزل المحل وزي ما يقولوا محلات الملابس ولا كذا وإلى آخره، يعني أنت بكم المرأة تختار شن تبي وتبسش تبي، وأنت تتكلم مع البايع، مش انت واقف في تركينا وهي تساوي معه وتبيع معه وتشري معه. يعني قصدي كلام يعني اللي عنده غيرة ما يرضاش بهذا الأمر حقيقة. يعني هذا ما هوش تخلف ولا متحجرين ولا أنتم لا خير تتكلموا هيك. الثقة في المرأة موجودة قولا واحدا عادة في الأصل، هذا هو الأصل، الأصل في النساء المسلمات الثقة، أنها ثقة. لكن تكلموا عليه الحدود التي ينبغي نتوقف عندها، الحدود التي ينبغي نتوقف عندها، وألا نفتح بابا للشيطان. هنتكلم على اختلاط. هو السؤال السائل الكريم هنا يا أخ عز الدين أثار مسألة هي مفتاح لمسائل أخرى، مفتاح لمسائل أخرى. زي ما قلت لك، أنت لما تنزل لمحل محل ملابس نساء مثلا، أكيد المرأة هي في العادة، هذا أصبح عرف متعارف عليه وشيء طبيعي، أن ذوق الرجال يختلف عن ذوق النساء. يعني مو زي زمان، يعني أيام القرن الماضي المرأة يجيبها الرجل يجيبها تلبسه بس ما فيش كلام. الآن تغير الوضع، يعني عندهم مناسبات وعندهم حفلات وعندهم كذا. إحنا ما نحجر على النساء أن يلبسن ما أحل الله لهن ويتمتعن بزينة الحياة الدنيا، لكن نتكلموا عليه ما يؤدي إلى المحظور، ما يؤدي إلى المحظور. زي ما قلت، يبدأ تدخل أنت والمرأة وزوجتك ولا بنتك ولا يعني أختك ولا كذا، تقول شوف لي هذه سعرها كذا، وأنت تتفاوض مع الراجل، أنت تتفاوض بكم هذه كذا، فيها أرقام، في كذا إلى آخره. مش أنت واقف زي الصنم، زي الصنم وزي الحجر هيك غرا، ولا زي السواق زي ما نقول إحنا. يعني هي تتفاوض وهي تطلب وهي كذا وإلى آخره كلام. يعني ليه أول ما نشي آخر بشو نطوله في هلبة. فينبغي يعني الإنسان أن يخسر الاختلاط مثل هذه المسائل، البيوع والشراء وكذا وإلى آخره، على ما تقتضيه الضرورة. أخي عبد أخي عز الدين، إذا تتصل بالمرأة هذا ما فيش باس، وين حول مكان تعطيك عنوان بالضبط، كلام جدي، ما فيش بصارة، ما فيش ضحك، ما فيش كذا فتح الباب يعني في مثل هذه المسائل معايو، ولا تحاول تخزن الرقم بعد ما تكمل كذا وتشد الرقم وتخزنه عندك. لا لا، يعني الحوار بقدر ما تقتضيه ضرورة المعاملة معاي. الكلمة الطيبة صدقة. السلام عليكم، كيف حال، وين المكان، كذا. زي ما قلت لك الكلام كله يكون جدي، وتوصل للبيت، ما تدخل البيت بروح. إذا كان المرأة في بيتها وحدها لا ينبغي الدخول، لا تفضل خش لا كذا، لا خذ طاسة مي، لا لا لا لا، رد بالك. واني في الباب الخارجي نسلم البورزة وناخذ فليشات ونمشي على حالي فقط، لا أكثر ولا أقل. يعني هذا حدود المعاملة معي، وهي تطع وكان بتطع لك يعني بهيئتها الكاملة بلباسها الشرعي دون التبرج ودون كذا. طبعا انت هذا أمر ما تتحكمش فيه في بعض الأحيان، يعني نتوقع كل شيء، يعني جميع المعاملات الناس ليسوا على درجة واحدة من الدين. انت نتكلم خطاب مواجه للطرف الآخر، يعني المرأة اللي بيجي رجل يعني بيسلمها بضاعة ولا كذا، ما فيش داعي تطلع، يعني تفتح الباب ما تطلع اليد والبضاعة ولا يشوف وجهها ولا يشوف شيء، تاخذ بضاعتك وتسلمي له فلوسها ويمشي لحاله، وانت بالمقابل نفس الشيء. وفي الامر اذا لا حرج فيه، امر جائز، وبامكانك العمل على هذا المنوال وان تتقي الله في نفسك زي ما قلت لك بالطريقه التي اخبرتك عنها، والله اعلم. معنا اتصال. السلام عليكم محمد.
1: وعليكم السلام حضرتك، كيف حالك؟
0: انا وسهلا، تفضلي.
1: الو،
0: تفضلي ام محمد، اسمع فيك.
1: معلش شيخ، أنا بدي أحكي لك على الموضوع وقد نشوف ليسات ومتعش.
0: أعطيني السؤال باختصار، لأنه برنامج مباشر، هو على الهواء مباشرة، أعطيني المسألة كي باختصار.
1: أي تمام خلاص. صار خناق بين الزوجة تماما، يعني أنا بنطلع قبل المنطقة اللي نتاع ونجي لطرابلس مع هالي بش أنا نتعالج، فهو قد صار خناق بين الزوجة.
0: نعم،
1: فقال لي
0: واحدة واحدة واحدة واحدة بس.
1: قلت لك أنا صار خناق بيني وبين زوجي.
0: نعم.
1: السبب إن أنا نبي نطلع من المنطقة اللي أنا فيها ونجيب طرابلس.
0: من العلاج بقى. تمام بقى.
1: تمام خلاص. فهو يعني قال لي لا ما تمشيش.
0: نعم.
1: أنا قلت لي لا أبنمشي معهم. هو طلع من الحوش وجاء قدامي من الحوش وقال لي لو أنت طلعتي انت طالب.

0: باي تمام. أنا وبعدين أنا طلعت مش مشكلة، ما نشوفش مع أهلي.
1: لو أنت طلعت من الحوش،
0: أنا طلعت من الحوش ما نشوفش مع أهلي.
1: لو أنت طلعت، لو أنت طلعت من الحوش أنت طالق طالق طالق، هيك قلتي، هيك قال لك.
0: أي مع كيف؟
1: قلت قال جاء وقف قدام باب البيت وقال لو انت خرجتي من البيت فانت طالق طالق طالق، صح؟
0: ايوه هيك دايت. هو قال لي ان انا نيتي كانت انك انت ما تمشيش مع اهلك، لكن هو ما ذكرش ان انا ما نمشيش مع اهلي.
1: نعم.
0: قال لو طلعتي من الفرشه.
1: نعم.
0: ايوه وانا طلعت قصدي طلعت من الفرشه قصدي شنو توجر
1: تصميم
0: الطلقه ولا
1: لا؟ تصميم الاجابه ان شاء الله تعالى.
0: ايوه شيخ انا ما عنديش اغراض لا لا تحسزون.
1: طيب اذا البهل هو ومرسل حاجه، بس هل ما فيش علاج في المنطقه اللي انت فيها؟
0: نعم.
1: هل في يعني المنطقه اللي انت فيها ما توفرش فيها العلاج؟
0: لا
1: لان
0: انا علاج مخ
1: واعصاب، ما فيش كثره في طرابلس. اي ما فيش الا في طرابلس. طيب هو اولا اذا احنا بنوجه كلام اول بس، لان الزوج لكل شخص يعني العناد يعني من الشيطان، وهذا نعرفه كويس والناس يعرفوه كويس معي. والإنسان ينبغي أن يحكم شرع الله سبحانه وتعالى، والمعاملة للزوجة هذه يعني دائما كلامه الآن يكون أكثر من سؤال يتعلق بمثل هذه المسائل، فلينبغي الإنسان يعني أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي أهله وفي ذريته، يعني ولا يعني يفتح باب الشيطان للنزاع على مسائل لا ينبغي النزاع فيها أصلا. يعني السائلة الكريمة تقول أن العلاج مش موجود غير إلا في الطرابلس، بقى كيف الرأي؟ هل تقعد يعني وعلاج أعصاب قد يترتب عليه مضاعفات تصل للحالات النفسية المرحلة المتقدمة أو جنون والعياذ بالله أو كذا إلى آخره، هذا لا حكم للزوج فيه، هذا ليس من صلاحية الزوج أنه هو يعني يتحكم في مثل هذه المسائل. المحافظة على النفس من ضروريات الدين، من ضروريات الدين الخمس المعروفة عند أهل العلم، فبالتالي لا يجوز له شرعا أن يمنع زوجته من العلاج في مكان لا يوجد العلاج إلا في هذا المصحة أو في هذا المرفق في طرابلس مثلا على سبيل المثال، فهذا شرعا لا يجوز. على كل حال فهو الآن لو الفتوى الرسمية لابد أن يتصل الزوج معايو، لابد أن يتصل الزوج ويأخذ الفن اللي نسمع منه بالضبط. ليش؟ أنت قلت واجه وقف قدام الباب وقال لو طلعت من بيت أهلك أنت طالق طالق طالق، أو طلعت من الباب يعني عفوا لو طلعت من برا من الحوش، عفوا لو طلعت برا من الحوش أنت طالق طالق طالق ثلاث مرات. طبعا هذا من السفه، هذا يعد سفه، يعني الطلاق هكذا بال يعني معلق أو بالحلف أو كذا إلى آخره، هذا الإنسان يبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى. هم ثلاثة كلمات زي ما يقولوا مشايخنا رحمهم الله، ثلاثة كلمات تلعب بهم تلوحون بعدين تقول تجري في جرة الفتوى. الآن نبو الزوج شنيته لو طلعتي من البيت، إذا كان نيتا لو طلعتي من البيت لأي مكان فأنت طالق وقد وقع الطلاق، هذه مسألة. إذا كان نيتا هو هذه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، النية عند الله سبحانه يعلمها الله سبحانه وتعالى. إذا كانت نيتا أنك أنت لو مشيتي مع طلعتي من البيت وطلعتي لأهلك مشيتي لطرابلس بتعايني فأنت طالق، وأنت مشيتي لحوش الماليك ولا مشيتي لمكان آخر غير المكان اللي يقصده هو فالطلاق هنا لا يقع، فهذه بحسب نيته، هذه مسألة. المسألة الثانية اللي ينبغي أن حتى هي لابد من اتصال الزوج، قلت لك يعني شنو قصده بتكرار الطلاق ثلاث مرات، يعني تتغير تترتب عليها الفتوى، الفتوى ليست واحدة، الطلاق في كل أحوال واقع لكن قد تحسب واحدة وقد تحسب اثنين وقد تحسب ثلاثة. فهذا انت الان زي ما قلت لك، اذا كانت نيته لانك ما تطلعيش من البيت بكل وطلعتي، انت قلتي طلعت مشيتي لغير المكان اللي قصدي من غير العلاج، اذا كان هو نيته انك عدم الخروج مطلقا وما تطلعيش بكل وانت طلعتي فالطلاق قد وقع، وينبغي عليه الا يبقى معك في البيت يعني الا حتى يستفتي منهم أهل الفتوى، يتصل بدار الإفتاء 14-13 ويشد الإصابة والاستعباد أن يرد عليه ويسأل الشيخ ويعطيه المسألة بالكامل ويرد عليه. إذا أو يتصل بنا في البرنامج هو الآن يعني في الجزء الثاني من البرنامج، الجزء الثاني بعد الساعة 11 بعد الساعة 12، فما فيش بأس إن شاء الله رد عليه إن شاء الله بإذن تعالى. لكن على كل حال الآن لو قال قصدي عدم الخروج نقصد المستشفى وانت طلعت لغير المستشفى لا يقع الطلاق، وان كانت الاخرى ففي كل الاحوال لابد ان يتصل والله اعلم. أم أسامة السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: تفضل أم أسامة.
2: صلاة الشروق.
1: نعم.
2: صلاة الشروق.
1: صلاة الشروق.
2: يعني بعد صلاة الفجر والأذكار والتسبيح والذكر الله يعني نوع في مجلسي، هل ما فيش خروج منه حتى ولو فتح باب أو صبغ وضوء أو أي شيء؟
1: نعم، تسمع الإجابة. تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نكمل الجزء الثاني من برنامج فتوى، فإلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى. نستقبل مكالمة. السلام عليكم أخ سالم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى. نستقبل المكالمة. السلام عليكم أخ سالم.

0: يا شيخ نصر،
1: إن شاء الله.
0: لما نكون لما مثلا غلطت أنا، مثلا أصلي في رباعية مثلا حتى بروحي مثلا، وثلاث ركعات مثلا برد السلام، ولا هي خطأ مثلا بسيط ودركت على طول أنا، هل نسجد سجود سهو ولا عادي؟
1: قلت السلام عليكم ما استغلت لروحك.
0: لا، مجرد مثال، كيف بنقول مثلا
1: ما
0: ولا برد السلام، انت مجرد ما افتكرت ان ما زال عندي ركعه مثلا.
1: اي ما انتقد شيء انت.
0: ايه هممت سهو ولا مش
1: شيء. هممت بالسلام وتذكرت يعني ان ما زالت ركعه.
0: ايوه ما زالت ركعه مثلا، اي حاجه، اي سهو مثلا، اي سهو معين ادركت على طول انا مثلا.
1: ان شاء الله تسمع كلام، ان شاء الله تسمع الاجابه
0: باذن الله. ان شاء الله فيك، شكرا.
1: السلام عليكم. أخ إسماعيل، السلام عليكم.
2: سلام، شمحاك يا دكتور.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
2: إن شاء الله ربي يزيدك
1: علم يا رب. وإياك أخي الكريم إن شاء الله.
2: يا دكتور، أنا فيه يعني هو رجاء أو دعوة منكم أنتم أو كذا، يعني هالمبيدات الزراعية اللي يجيبون لنا فيها.
1: نعم.
2: يعني يبتلوا في البشر، هذا قتل معناها تعمد من الناس اللي المزارعين، وهل الناس اللي يجيبوا الصيدليات اللي يبيعوا في الأدوية هذه يبوكم تتكلموا عليهم
1: إن شاء الله بدي هذا،
2: تتكلموا عليهم بكثرة يعني، ونطلبوا من النائب العام ومن المفتي طوال الله في عمره، الحقيقة يعني هذا قتل متعمد، هذا قتل متعمد يعني.
1: نعم نعم. أخ أبو طاهر، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: أهلا وسهلا بك.
3: حياك الله يا شيخ.
1: الله الكريم، بارك الله فيك.
3: بارك الله فيك، عامل نظام طيب يا شيخ.
1: الله يبارك فيك.
3: شيخ، هذه لما لقيته ركبة مصر يعني.
1: نعم.
3: ما ركبة مصري.
1: بح، هي ركبة مصري.
3: عندها شيء مرتين عليها طيب، لي أربع أيام.
1: إيه.
3: طيب. عموما مشينا شركة كهرباء. كان يقال عن موضوع الرحلي، قال أنا أربع أيام أعطاه المكان وين، قاعدة تلتين مكان وين، قال أنت موصل الخيط من البالو، معناه ما عندك ساعة، قال ما عندك ساعة، قال أنت موصل الخيط من البالو، جاي أمم قال أنت الضيب، قال برا البص مصيانة لكن يبقوا فلوس، راح تعطيهم فلوس باش يجي وركبونك.
1: هو مأجر إيجار ولا ملك الحوش؟
3: هو مأجر إيجار. مجد رجال، وقلت له رأيك بنام صاحب الحوض، قال لي ما عندش نكلمش يعني فيه بنات وما نعرفش. عموم أنا يا قلت له أنا ما ندرس وأنا ما عاش نقدر نكمل معك، فهمتك؟
1: أوكي.
3: عموم ماشي شوية، هو الموظف اضطريت ووصلت يا شيخ غاي هيك، أنا ما نجيش واصل بينهم بالرشوة يا شيخ.
1: إن شاء الله. أنت وصلت على أي أساس؟
3: أنا وصلت هيك وخلاص.
1: بيمشي قسم الصيانة، بيمشي قسم الصيانة، بقسم الصيانة بيحاول معاهم يعني بفلوس ولا بغير فلوس؟
3: إيه، قسم الصيانة أساس هو شيء إحنا مشان الشركة.
1: إيه عارف، سمعت الأول. تمام. إيه أنت وصلت لقسم الصيانة بيطلب منهم يوصلوا للخط من غير طريقة غير شرعية يعني؟
3: إيه بطريقة شرعية، هم نفسهم موظفين. عملهم بياخذ مبلغ مالي من الراجل اللي هو بس يركبولك.
1: ما انت شو قلت؟
3: ما يدفع ما يركبولك.
1: به؟ وصلت انت؟
3: ايه وصلت انا بعد الحاح والمنطقة اللي شدوا فيها وصلت.
1: شانس ما الاجابة ان شاء الله.
3: وكان انا مثلا انا شيخ وقعت بالرشوة هيك واصل بناته ومنبي جني الكفارة.
1: انت ما نزلت من السيارة، انت نزلت او مشي؟
3: لا ما نزلت، انا حطيتها قلت اني عم السيارة لولا نزلت.
1: إيه لولا ما تمام.
3: أنا وصلت أرسيانا من
1: ذلك. تمام إن شاء الله بدني تعرف من الإجابة إن شاء الله.
3: بارك الله
1: فيك شيخ، الله يرحمك. الله يرحمك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت لا تجعل حزنا سهلا. الأخ خالد قال أني عندي قضية وكلفت بها محامي وأرسلنا يترافع فيها بخصوص بيت ما بيت يعني عند بيتنا بين رده وكذا، والمحامي هذا تفاهمت معه على قيمه معينه وعطيته قيمه معينه، لكن يعني لم يقم بالعمل الذي اتفقنا عليه. ومن ضمن كلام السائل الكريم قال اني انه هو حضرت 3 جلسات من 5 يعني أولا

هذا إتقان العمل هذا واجب على كل مسلم يعني، والمؤمنون على شروطهم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعند شروطهم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإنسان أن يوفي ما عليه مقابل ما يتقاضى من أجرة أو من أجر. السائل الكريم قال هو حضر 3 جلسات، يعني الأخ خالد قال من شهر يناير إلى الآن ما، وبعدين سحبت منه التوكيل بالقضية وكلفت بها محامي آخر، وطلبت استرجاع الأموال اللي دفعتها. وأخي الكريم إذا كنا احنا طبعا هي هذه أجرة على مقابل عمل، ومن كلامك من كلام حضرتك أنا قلت حضرت 3 جلسات، يعني قام بجزء من العمل، يدل هذا أن الكلام قام بجزء من العمل، هل هو أداه بطريقة صحيحة أو غير صحيحة؟ حقيقة هذه مسألة يعني ترجع لي هو، يعني الأجير من حقه أن يستحق أجره إذا قام بعمل الذي قام به. التقصير هنا ما هل لعذر أو لغير عذر ما لا أعلم حقيقة. وبعدين هذه الصنعة يعني صنعة المحاماة يعني لعل بحيث تكون إجابتي فيها واضحة قد تخفى علي أشياء حقيقة، يعني لا أدرك أو لا أعرف يعني طبيعة مهنة المحاماة. هو صحيح بدي له توكيل وفي قضية معينة، وطبعا يشترط أن القضية هذه يعني تكون قناعة عند المحامي حتى من ناحية شرعية، هذه كلام موجه لجميع المحامين من دين النصيحة، يعني أن تكون عندك قناعة بينه وبين الله أن هذا الإنسان مظلوم. يعني هذه مسألة يجب أن يركز عليها المحامي، مش أنه موكلي وأني نترافع عليه بحسب القانون، والقانون هو الذي يبرئ والقانون هو الذي يجرم. هذا شرع الله لا، يعني لا ينجيك من الخوض في الحرام. يعني القانون يعني بعض المعروف كان ببعض الإجراءات، يقولوا ببعض الإجراءات تبطل يعني كما قلت لسه متخصصا يعني وأهل القانون أدرى بهذا، اللي بيقول أنني شخص واضح أنه هو مجرم وأجرم في حق شخص أو في حق دولة أو في حق يعني مال عام أو مال خاص، والثوابت والأدلة أو مخدرات أو كذا، وثابت عليه ثبوت لا شك فيه كما يقال، ونجي أن نحاول من طلع بري، هذا شرعا لا يجوز. كون القانون فيه قصور في القانون الوضعي مثلا أو كذا، هذا يعني لا يترتب عليه ياهو لا يبرئك أمام الله سبحانه وتعالى. إيه اللي أنت مقتنع به أنه فعلا مظلوم، الثوابت والأدلة والبرهن تدل على أن هذا الرجل أو هذا الشخص اتهم ظلما، فهنا أنت مأجور أجرين، أجر الدنيا وأجر الآخرة الاثنين في الدفاع عنه. هو لأن الإنسان المظلوم والمحبوس هذا يعني مكتوف اليدين، ما عنداش من يعني من يتولى أمره إلا المحامي، فكل ما يقوم به المحامي هنا على المظلوم فهو مأجور عليه عند الله سبحانه وتعالى، لا شك في ذلك في كل خطوة، ولها بأجر، لأن من باب ماذا؟ من باب يعني تفريج الكروبات، باب صح، وان كان فيه مقابل فهي النية هنا تكون عند المحامي الذي يخلص عمله الله سبحانه وتعالى، ان تكون النية تفريج الكروبات عن المظلومين، وهذه لا شك ان فيها اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والمقابل ايضا كذلك مال مبارك في المعقول المتعارف عليه. فاخي الكريم 3 جلسات هذه هل تمثل يعني 50% من الاجرة؟ أنت ما نحنكش طالب بالأجرة كاملة، تعبك اللي دفعتها كاملة بالضبط، هذه يرجع فيها للعرف عند المحامين. يعني هي المسألة تستحق مثلا 5 قضايا و6 قضايا يفصل فيها القضاء، يعني والمحامي حضر 3 من 5، يعني نسبة وتناسب زي ما قلت لك، يعني لعل يرجع فيها العرف المحامين العادة إذا كان فيه قانون ينظم هذا الأمر أو هذا العمل. لو ما قام بشيء يعني خذ الفلوس بشيء لحالة، إيه عندك حق تسترجع مالك هنا، أو بين أن هو مثلا لم يقم بأي جهد، لكن كلام حضرتك قلت حضرت 3 من 5 ففيه جهد، لكن هل هذا الجهد هو المطلوب؟ هل هذا الجهد هو الذي يعني لو كان فيه يعني قوة أكثر من ذلك ترتب عليه مثلا الفصل في قضية باستعجال أو الحكم لصالحك؟ هذه حقيقة لا أدركها، وبالتالي لا أستطيع أن نفتي فيها يعني بالقول الذي أنا متيقن منها أو يغلب على الظن كما يقال. فبالتالي وجود 3 جلسات لعل والله أعلم إذا كان في عرف عند المحامين متعارف عليه، المعروف عرفا كان مشروط شرطا هي القاعدة معي، يلجأ إليه، أو مثلا 3 جلسات من أصل مفروض 6-7 جلسات نسبة وتناسب، يعني يأخذ بأجر بقدر تعبه ويرجع الباقي والله أعلم. هذا الذي أعرفه والله أعلم.
أخت ليلى كانت متزوجة من 24 سنة والزوج يعني يسيء معاملتها، وهذا كلام يعني لا تكاد تخلو منه حلقة من حلقات دار الإفتاء البرنامج، أو لا تكاد تخلو منه أسئلة العشرات أو أقول مئات الأسئلة التي ترد يوميا دار الإفتاء عبر التطبيق وعبر الهاتف، اللي ولا تخلو أسئلة من هذا النوع، يعني وهو إساءة العشرة الزوجية وخاصة من الزوج وخاصة من الأزواج. وأنتم يعني مستمعين الكرام يعني تكاد تسمعون هذه الأسئلة تتكرر حقيقة، يعني من لا أعلم ماذا أصف يعني بعض الناس الذين يعني يظلمون زوجاتهم، وخاصة زي ما قالت السائلة الكريمة بعد عشرة عمر يعني 24 عام أو 25 عام وهي معاه وعندها معها ابناء كبار وعندها أولاد متزوجين وبنات متزوجات أو كذا، ومع ذلك يعني الإشكالية وين يا جماعة الخير؟ الخلاف يحدث والعصبية تحدث، وكل الرجال يعني شيء طبيعي جدا إنسان تتعاشر معها 24 ساعة يوميا لسنوات لا يستحيل أن يخلو الأمر من الخلاف، لا يعني يستحيل أن يخلو الأمر من خلاف بين الزوجين، شيء طبيعي. أنت بتقول روحك مرة تراك أنت روحك، يعني كان تقتلون في نفسك على أشياء أنت قصرت فيها لما تراجع في نفسك، فما بالك لما تكون يعني زي ما قلت علاقة زوجية بين يعني شخصين عايشين مع بعضهم 10 و 15 و 20 عام وهلم مجر، يعني فلا يستحيل أن يحدث التناغم دائما في الاتفاق، لكن الغالب ماذا؟ حسن العشرة. فلو صير خلاف يعني الزوج يشوف شيء مثلا من الأشياء التي يعني تحدث من النساء عادة في القيام بالواجبات الزوجية وكذا، يغض الطرف مرة ومرة ينبه ومرة يكشخ ومرة كذا، هذا شيء طبيعي، يعني ما هوش يعني شيء غريب ولا يمكن يعني اجتنابه، لا بالعكس الزوج يعني هو وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فيشبح اشياء معينه. والزوجه كما قلت لك انت ماخذ واحد ما واخذ امراه معصومه ولا واخذ اله برمجه معينه بتمشي على نفس الناس حتى الاله تعطل، فانما هي اوصيكم بالنساء خيرا فانهن خلقنا من ضمن اعوج، يعني قال لك النبي صلى الله عليه وسلم مهما تحاور درجه الكمال هذه وحتى شبه الكمال ما تعباش عليها، يعني ما تعباش عليها على الاطلاق، لكنه يتغافل الانسان على الاشياء اللي يمكن التغافل عنها ولا يتغافل ويسكت على الاشياء التي لا يمكن السكوت عنها دينا وخلقا، يعني فالمسألة هذا من كمدخل بس. لكن مهما كان يا جماعة الخير يا معشر الرجال، مهما كان من الأخطاء السب والشتم واللعن ليس من صفة الرجال للنساء، يعني تصفها وتسبها وسبوها وأمها وعيلتها وقبيلتها وكذا، يعني هذا ليس من باب الرجولة، ليس من باب الرجولة. ليش؟ ممكن حاجة واحدة بسيطة بس، لو أنت واقف قدام أبوها مش هتقدر تشتمها ولا تسبها قدام خوتها، لكن لأنها بروحها في الحوش ومستفرد بها تحسب روحك أنت أنا متقوي ورجولة، هو شيء اعتداء وإثم ويعني وخرم للمروءة ويعني وتطيح من قدر الزوجة قدام أبنائها وبناتها، يعني ليس من الرجولة ولا من الدين في شيء أن تشتم الزوجة شتم ولا، ومن باب أولى طبعا السب، يعني وهذا موجب من موجبات الطلاق للمرأة إذا تكرر هذا الفعل من الزوج ولم يتب الله سبحانه وتعالى ولم يحسن عشرة، من حقها أن ترفع أمرها للقضاء وتطلب الطلاق للضرر، تطلب الطلاق للضرر. ولكن معشر النساء حقيقة في العموم أتكلم يعني يصبرنا وأكثر ما يصبر فيهم صغارهم، اللي يخليهم يصبروا على الظلم يصبروا على الذل أنهما يقولك صغاري ما نبيش نفارق صغاري ما نبيش نخش في الطلاق وكذا، وتصبر على أذى الزوج يعني من أجل كما يقول يعني لو يلد اللي هي فلذات الكبد، فلذات الكبد وتبيش تكون عبء على حوش أهلها وكذا وإلى آخره، فهذا يخلي في النساء يعني يصبرنا على الظلم على الظلم. وإن كان في المقابل طبعا لا نعفي حتى النساء مش مقصرات فيه البعض، يعني مش مقصرات حتى هم في النكد وفي التنكيد عليه الأزواج، وتسمع من الأشياء التي يعني تخرج الإنسان عن طوره في بعض الأحيان من تصرفات بعض النساء. لكن مهما كان ربي قال امساكم بمعروف وتصريح
بإحسان، فامسكهم بمعروف أو تصريحهم بإحسان. يعني العشرة الزوجية إذا لم تستقم بعد محاولات مرات فلا بأس بالطلاق إذا كان فيه حفظ الحقوق وخروجا من الذنوب. أنت كل يوم لما تشتم وتسب، الله أعلم، والسب هذا الله أعلم شيء يترتب عليه مستمعين الكرام، سب الدين، دين أبوها ودين أمها، أنا وتسبها دينهم الإسلام، راهو شوف روحك أنت حتى وضعك من ناحية العقيدة، يعني هل أنت مسلم وعلى إسلام باقي على إسلامك أم لا؟ يعني ما هيش مسألة هينة لما تسب دين بول مرأة الزوجة أو دين أمها، هذا كده مسلمين تكلموا في العموم، يعني 99% فاصل سعمل زوجين من مسلمات، يعني الكتابيات يعني شاذ جدا ولا يعني يخطر في البال. لكن أنت لما تسب، على الأقل إحنا من باب التأكيد، لما تسب المرأة والسبان والشتم، وعادة السبان يدخل في هذا في سب الدين في العادة، لما تقول سبني يعني في العادة يدخل في سب الدين، وسب الدين كفر وردة، يعني مشان هو أنت اللي خليت فيها مترقع زي ما يقولوا إحنا. فينبغي على الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. صح يعني السائلة الكريمة تقول لي الآن يعني وصلت لمرحلة نبي نطلب الطلاق، والله المسألة الأمر هو إحنا بالخيار لك أيتها السائلة، الأمر بالخيار عندك، يعني أنت الحرية في أنك تطلب الطلاق من عدم، بتشوف المصلحة والمفسدة لك أنت. أولا أنا أنصح إذا كان فيه يعني هو كبير في السن، كانت الرجل هذا يعني الله أعلم العمر كم، فيناصح يتكلموا لحد من كان عنده أخوه كبير، كان عنده خال كبير قاعد فيه خال عايش كبير، كان عنده في حد ولد عم كبار ويتحشم منهم، خاصة شخص أشخاص ذوي الوجاهة أو شيوخ أو كذا، يكلموه ينصحوه ينصحوه. أنت الآن يا من بلغت هذا السن، يعني أنت الآن بأحوج ما تكون بحاجة إلى زوجتك، هذه خلينا نقضوا بعض الناس بس اللي دون روحها يعني يلعب في الساعة زي ما نقولوا إحنا وما يعيب شيء. يعني احنا توا نعرف ان العمار من الستينات وبالرغادي معرض للجلطة ومعرض للأمراض المتعددة، كويس، ولن يتحمل أحد القيام بشؤونك إلا من عاشت معك عقودا من الزمن، يعني الزوجة. يعني هذا نشوفه فيه يا جماعة الخير في مجتمع احنا عايشين في ليبيا، ونشوفه في المجتمع قدامنا كيف عايش، ما فيش من يعاني الزوج في العموم وفي 99% في مرضه ويصبر على أذاه الجسدي والنفسي ويراعيه ويهتم به مثل الزوجة، نلاحظه يوميا نشوف فيه مثل هذا الأمر. فأنت الآن لما كبرت بك السن وينبغي أن تكون أعقل مما كنت عليه وتحترم العشرة الزوجية طيلة هذه السنين، ولما ضعف حالك وأحوج ما تكون إلى زوجتك يعني تسيء إليها وتشتم وتسب وكذا، أنت لو خلوك يعني سامحوني مستمعي الكرام في مسائل ينبغي التوقف عنها توقف عندها، الرجل لو لما يكبر في السن ولا يستطيع الحركة ويدخل في مرحلة عدم التحكم في الحاجات البشرية ويتعرض للتكشف، يعني هذه خلي نقولها نوجه بها الناس، الرجل يستحي مهما كان يعني ما عنده من صبر يستحي أن يتكشف أمام أبنائه وبناته حتى أولاده وبناته، يعني يستحي حتى ولو كان لا يظهر ذلك، لكن يعلم الله أنه في داخله يتألم أشد الألم، لكنه لا يستحي من زوجه، الزوجة ما يستحيش منها لأن فيه عشرة وفيه مباشرة بيناتهم في تكشف سنين مع بعضهم، فالأمر أخف بكثير ويحس أن أمر عادي جدا. فبنكلمك أنت يعني اليوم صحيح وغدوة طايح، من سيقوم بشأنك؟ من سيرعاك؟ يعني هذه مسألة، يعني الآن أنت أحوج ما تكون إلى الزوجة في مثل هذه السن، ليس العكس، هي الآن من حق المرأة في مثل هذه الحالات اللي تحكي فيها السائلة حسب ما تقول، يعني طبعا الكلام دائما حسب السؤال، مطابق للواقع وغير مطابق هذا أمر لا نعلمه، لما نحكم بما نسأل فيه. يعني المرأة زي ما تقول الآن سبان وشتيمة سبان وشتيمة، بشر راهي مخلوق، يعني ما تظن أنت والحيوان يتعلم لما يعني تفزع، ولا تقول حتى اللي يربوا في الحيوانات لما تكشخ عليه ولا كذا يتأثر الحيوان، بالك بشر
مخلوق يعني له مشاعر وله أحاسيس، يعني لما تشتمها ولا تلعنها ولا كذا تحس تحسن إليك وتسيء إليها، تحسن إليك وتسيء إليها، تحسن إليك وتسيء إليها، وأنت حساب روحك أنت يعني ما زيك حد، يعني زي ما قلت لك أنت مو غضوة يعني تطلب الفراق وتطلق تلقى روحك بروحك. يعني الزوجات يعني مش كل زوجة بيخليها زوجها رأي وماشي ماشي جايين عليك، الزوج يصبر منكم مرة واثنين وثلاثة، وخاصة إذا كان في بعض البنات يعني مش فيش عمل تناوب زي ما نقول احنا، يعني في نوع من التكليف بدك كي جاي عليه وحده بس وبتصير مشاكل مع زوجها، وانت تجرحك انت سبب مشاكل بيوت اخرى بسبب التصرفات الرعناء التي لم تراعي فيها لا حق الله سبحانه وتعالى ولا حق العشره ولا اخلاق الرجل المسلم. فينبغي على الأزواج يعني أنت صح نقول للمرأة، من ناحية أخرى أن الزوج لما يكبر في السن حتى الحكاية يعني لو بتراعيه شوية، لأن التفكير وخلوق الضيقات يبدو معش نفس يعني التفكير المنطقي أو العقلاني الدائم، راهو كل ما بيكبر كل ما حكاية بتبص شوية في التركيز وسعة الصدر زي ما نقوله إحنا بتراعي، لكن لا يصل الأمر إلى كثرة الشتم واللعن حقيقة يعني مهما كان، يعني هذا حد ينبغي نتوقف عنه الزوج. السائلة الكريمة هذا الموضوع طبعا حضرت فيه حوالي 5 دقائق أو كذا، لأن من المسائل التي كذلك نراها يعني في العائلات الموجودة في المجتمع وتعاني منها بعض النساء، تحس روحها مع العشرة هذه كلها وما ولم تأخذ حقها ولم يحفظ لها ما قامت به من حسن عشرة وصبر مع زوجها يعني 30 عام في 25 وتحس نفسها أنها ظلمت يعني ولم يعني يعطى حتى جزء من حقها ولم يحفظ لها حتى جزء من حسن عشرتها، يعني تشفع لك أنت طيلة العشرة أن المرأة صابرة معك، وفي اللي طبعا بدت معهم السفر وفي اللي بعت الذهب بعد خاطرة وفي اللي بعت يعني وفي حتى ممكن يعني عصت زوج أباء والديها في طاعة الله سبحانه وتعالى إكراما لزوجها في مسائل يعني لا يحق لها طاعة فيها والديها، وأخذت يعني بجانب زوجها وكذا، ثم تأتي في هذا العمر يعني تمسح هذا كله ولا تحفظه، هذا يعني حقيقة من باب يعني القرآن الجميل ومن باب معصية الله سبحانه وتعالى. السائلة الكريمة أقول لك الأمر يعني إن استطعت أن تصبري فهو خير لك، لأن الأمر كما يعني وإن استطعت، لكن ينبغي في المقابل نقول أصبري وخلاص أصبري، وينبغي أن ينبه الأبناء يكلموا حتى الأولاد يكلموا عم يكلموا خال يكلموا ناس من المنطقة من العفو من العائلة القريبة الدائرة الأولى اللي عندهم يعني جاه ويحسبهم هذا البوهم حسبة يكلموه جي يكلموه راه أنت حسن من خلقك يا أخي الكريم، مش يقولوا أصبري بس يعني وخلاص، لا مش جهتين احني السائلة الكريمة زي ما قلت لك انت يعني عندك حدود شرعية مع الزوج ينبغي عليك ألا تهمليها، وفي المقابل لك أن تطالبي بحقك معي، يعني مدمت زوجة عليك واجبات وليك حقوق، يعني فالعشرة أو وعدم القدرة يعني عليه معاملته معاملة الزوج الحبيب يعني غير مجبر عليه حقيقة ما دام هذا سلوكه، لكن حقوقه يعني من حقه أن يأخذها، حقوقه من حقه أن يأخذها، وكذلك في المقابل زي ما قلت لك تبي يقول لا والله أنا إذا اشتمني مرة واثنين وثلاثة وكذا ونبي نطلق، يعني قد يكون الضرر أكثر من النفع، استخير الله سبحانه وتعالى وأن تصبري يعني خيرا لك، وتتجنبي معلش النقطة الأخيرة تحاولي تتجنبي ما يثير غضبه، ما أقل كلام زي ما نقول إحنا ما أقل كلام، بس يعني ما هذا هو يعني كثرة النقاش معه وحضور معه في نقاشك ما دام عرفتيه بيأدي إلى سب وشتم لا نس ليمته، حوائج نظاف أغداه وعشاه وفطورة موجودات طب شهي بكذا حاجة ولا دواء ولا كذا وسليمته، يعني ما أقل كلام، هذا ما أقول والله أعلم. الأخ يونس ما تكلم عن خطة أرض بور ولم تباع، ما في السؤال حقيقة يعني. الأخ علي يقول إن امرأة أصيبت بجلطة وفي طيلة السنوات تصلي وهي جالسة، في البداية لا تستطيع حتى القيام، لا تستطيع حتى
القيام، وبالتالي تصلي جالسة فصلاتها صحيحة. لكن قال بعدين صحت الحاجة ولد صح، يعني صحت يعني بدت تقدر توقف، توقف تتحرك شوي يعني كذا، وكذلك ما تزال تصلي وهي جالسة بدءا من تكبيرة الإحرام. طبعا تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة، والقيام لها ركن، فلا يستصح صلاة أو لا تصح الصلاة لمن كبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، وهو جالس وعنده القدرة على الوقوف، هذه لا تصح، لأن القيام لها فرض من فرائض الصلاة. وبالتالي يعني الله أعلم على السائلة الكريمة أن تتحرى كم صلت جالسة وتعيد هذه الصلوات، لأن خلت بفرض من فرائض الصلاة. والجهل لا يعذر به الإنسان في مثل هذه المسائل. مستمعين الكرام، دائما نوجه أن في مسائل لا ينبغي المسلم، يعني الإنسان السائل مصاب بجلطة عمرها على الأقل نقول إحنا مثلا 50-60 يعني، وتصلي من 20-25 عام يعني قاعدة، يعني لا تعذر بعدم إدراكها لأحكام الصلاة. وبعدين مستمعين الكرام في مسألة أخرى وتوجيه هذا لعامة الناس، لأن لما تجي وتسمع السؤال يعني في 14-13 ولا كذا، والله قالوا لنا كذا وقالوا لنا كذا، أنت شخص قاعد جنبك قدامك تعرفه لا هو الشيخ ولا هو من أهل العلم ومتأخذ منه في الأحكام الشرعية، بدي والله قالوا لي، لا تتحمل أنت الإثم، راه أنت تتحمل الإثم. عندك وسائل وقنوات اتصال من ضمنها يعني إما شيوخ معروفين في المنطقة متاعك ومشهود لهم بالعلم سنين، يعني منتشر يعني وذاع صيتهم في المنطقة متاعك تسألهم، أو عندك دار الإفتاء والاسم الاتصال المجاني يعني مش خاصر شيء يعني بالبلاش، فما حجتك أمام الله سبحانه وتعالى؟ ما تقولش ما كنتش نعرف، وخاصة يتعلق بما لا يسع الإنسان أو ما يعذر فيه الإنسان بالجهل زي حكام الطهارة والصلاة، واحد في عمر 30-40-50-30 وهكذا يعني. فالله أعلم عليها أن تتذكر السنوات أو الأوقات التي فاتتها وتعيدها، والله أعلم. الأخ وليد سؤاله قريب، يقول عندي أخي ضلوعة يعني مكسورات، هل يترك الصلاة ثم يقضيها؟ لا لا لا أخي الكريم، لا تسقط الصلاة ما دام هناك عقل واعي وعقل يعني يتذكر ما يدور حوله، يعرف ما يدور حوله. دام إنسان صاحي لا يعذر بترك الصلاة، لا يعفى القلم عن ثلاث، النائم والمجنون والصبي حتى يبلغ الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي عليه أن يصلي بالوضعية التي يستطيع بها، واقف يقدر يصلي واقف يكبر تكبيرة الإحرام زي ما قلنا السؤال اللي فات، وبعدين ما يقدرش يقعد فيش بأس، ما جالس ما يقدرش جالس يعني متكي ما يقدرش تتكي، راقد على ظهره يصلي راقد على ظهره، يوم إما ولا تترك الصلاة مطلقا ولا يقضيها بعدها، صلي بهذه الوضعية، صلي واقفا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متكي على اليمين متكي على اليسار، هذه حسب القدرة بتاعك، اللي تقدر تجيبها من الصلاة بالطريقة الصحيحة تجيبها، واللي ما تقدرش تجيبها بالوضعية التي تستطيع أن تفعلها فيها. الأخ عبد المنعم يقول اشتركت في معهد خاص وندخل امتحانات فقط نهائي بس، يعني احنا نقوله هذا ما يعرف بنظام الانتساب زي ما نظام الانتساب، يعني لا يحضر المحاضرات. أخي عبد المنعم باختصار معهد الخاصة يعني إذا كان أنت فيها جدية، والجامعات إذا كان فيها جدية وفيها امتحانات فعلية وفيها تصحيح صحيح يعني كويس دقيق يعني فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. هذا القيد المعاهد الخاصة ولا حتى في الخاصة ولا العامة، إذا كان نيجي ننتسب وفيه يعني ندخل الامتحان وبيصححوا لي وكان يسحق نجاح نجحت يسحق نجاح سقطت، هذه لا بأس بذلك، ولا لا يشترط فيها يعني حضور المحاضرات، لا يشترط حضور المحاضرات ما دمت داخل بنظام الانتساب. أما عملية أدفع فلوس ودخل شهادة هذا يعني حرام لا يجوز، يدخل في الرشوة ويدخل أيضا في شهادة الزور والعياذ بالله، هذا القيد اللي ينبغي أن يحتاط له الإنسان. أخي الكريم علي قال اشتغل نشتغل في محل الذهب والبضاعة نجيبها من تركيا، وقال بدل ما نأخذ مهنية نمشي لتركيا ونأخذ نجيب البضاعة بروحي نختار الذهب ونجيبها معي، قال لما مشيت غادي قال ما في ما يتمش العقد والتقابض في كلمة العقد، راهو معلش التوجيه لعامة الناس،
دائما تسمعوا انتم في الشيوخ لما تكلموا العقد، العقد هو اللي جابه القبول، مش كلمة العقد لو معناها في حاجة مكتوبة. لما أقول كلمة العقد المقصود بها الإجابة والقبول بين البائع والمشتري، بين الأجير والمؤجر، بين المتعاملين الاثنين يعني معي، بين ولي الزوجة وولي الزوج، هذا مقصود به العقد في المعاملات. الإجابة والقبول من طرفي العقد، الإجابة والقبول من طرفي المعاملة أصحاب العقد، هذه كلمة العقد. فأنت لما تمشي غاية تختار البضاعة وتتفق معهم على البضاعة وتختار ثلاثة واكم من هذا وأربع حدايد من هذا وست حدايد من الخلاصات هذا أو ست قطع من الخلاصات هذا وكذا، وتتفاهم معهم على قداش حقهم 50,000 دولار 30,000 دولار، وخلاص تروح. ولما تجي البضاعة توصلك البضاعة هنا في ليبيا خلص حق هذا، شرعا لا يجوز، لأن التقابض لم يحدث، تقابض لم يحدث. يعني هنا يعني البضاعة قاعدة عندهم، طلعت من صاحب المصنع أو الشركة وذهب عنده وفلوسك أنت قاعدات عندك وتميتوا على هذه العقد بهذه الطريقة، فهذه الطريقة لا تجوز شرعا، لابد أن تعطيه الفلوس بطريق الحوالة في نفس المكان اللي أنت مقامز فيه، وتأخذ بضاعتك وتطلع بها في نفس الوقت. ما فيش إمكانية، خذ من بضاعة من هنا وخلاص، هذا أسلمك وأكثر. وحتى هنا بالتقابض طبعا نفس الحكم، ما عندكش قدرة على ما دام ما فيش إمكانية إنك تجيب بضاعتك معك في نفس الدقعميزة اللي تختار فيها الضاعة وتدفع فيها الفلوس، ما أنت في هذه الحالة يعني العقد يكون غير صحيح وفيه عدم التقابض، وبالتالي يعني عدم يدخل حتى فيه ربا النسيئة، وحتى لو سلموا لك الذهب ولا أنت سلمت الفلوس بالعكس تدخل فيه تأخذ في التقابض وعدم التقابض مطلقا. يعني مسألة من كل الأحوال لا تجوز والله أعلم. إذا تأخر الثمن أو المثمون أو الثمنين فلا تجوز. الأخ عبد المنعم طبعا قلنا لحولناها خذ منه قلنا اتصل بال14-13 لأنه في خصوصية الأمر. الأخت محمد جاوبناها تشاجرت مع زوجها. الأخ من أيضا عندنا صلاة صلاة الشروق، نعم هل ملزمة بالبقاء أو المكان حتى تطلع الشمس؟ هو حديث يصلى من صلى الغداة في جماعة الصبح ثم قاعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. طبعا الحديث يعني هناك من أهل العلم من صح هذا الحديث وهناك من ضعفه، يعني والله أعلم. في الحديث أيضا عندنا حديث لحمس الله حديث المصلى كان إذا صلى الفجر جلس يعني في مصلى حتى تطلع الشمس حسنا يعني. وفي رواية أنه يعني المصلى كان لا يقوم مصلاه الذي يصلي في الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، يعني فيه هو هذا الفعل ثابت عن صلى، وهذا في حديث في مسلم. لكن حتى أن أجل حجة وعمرة تامة تامة فيه كلام، هناك من صح هذا الحديث وهناك من ضعفه. والسائلة تقول هل ينبغي أن نقعد في مكاني؟ هذا هو الأفضل خروجا من الخلاف. هناك ما العلم من أجاز يعني مثلا تحركت من مكانك فتحت باب طقت حد ولا كذا حد يعني ما فيش باس فيها والله أعلم. وحتى مثلا تحرك إنسان من مكانه قد ما كان يستريح فيه يجلس فيه للذكر فلا بأس بذلك والله أعلم، لأن ليس فيه ما يدل على التأكيد على عدم الحركة من المكان يعني. وخاصة زي ما قلت إذا ما تفتحي باب ولا حد تقضغ ولا كذا، مثلا الزوج ما يصلي في الفجر في البيت في الجامعة وأنت في مكانك فتحت الباب، هذه أشياء الله أعلم خفيفة والله أعلم. زي مثلا أو حتى مثلا لنقض الوضوء، مثلا إنسان بيتوضأ بيعد وضوء أو كذا، فلا شيء في ذلك والله أعلم. عمليه الحروف العربيه وكتابتها في الاكياس السائل الكريم اخ سالم، هذه الاشياء حقيقه التي مما عمت بها البلوى الناس، يعني لا يبالون بالحروف العربيه وخاصه بعض ان طبعا تكلم المشايخ في مسابقه على حكم طبعا الايات القرانيه وما في حكمها اذا يعني توضعها في القمامه وكذا، يعني تتبع حتى الكفر والعياذ بالله، يعني المصحف يعني المصحف وإهانة كلام الله سبحانه وتعالى. والحروف العربيه علماء قالوا حتى ولو لم تكن يعني فيها ايات او كذا يعني فيها يعني ذكر الله وكذا، يعني في هناك من كره حتى المجرد الحروف العربيه. وبالتالي الاكياس بالذات يعني نصيحتي لاصحاب المحلات واصحاب المطابع، واصحاب المطابع الكلام موجه بينهم بالدرجه الاولى، يبتعدوا عن مثل هذه الكتابات خروجا من الخلاف، وخاصه بعض فيها الاسم عبد السلام وعبد الرحمن وعبد الله يعني وابو محمد او محمد او احمد او كذا، هذه اشياء ينبغي ان يبتعدوا عنها لاصحاب المطابع بالدرجه الاولى، لانك انت يعني قد تدخل هؤلاء الناس في الحرام من حيث لا تدري.
يعني قراءة القرآن، قراءة القرآن يتكلم السائل الكريم كذلك على ماذا عليه حكم قراءة القرآن لمن لا يتقنه؟ يعني بعض الإنسان، بعض الناس، طبعا مراتب الناس ليس مثل بعضها في القدرة، في اللي فاشي كتاب، وفي اللي قاري في كتاب، وفي اللي ما مسكين ما ناش الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نستذكره حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به ولك مع الكرام البررة، مع كرام مع عفرة مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. يعني طبعا الذي يتتعتع في القرآن يعني يقول يقرأ بصعوبة، لا يتقن الأحكام، لكن بالركز والحاجة واحدة بس، أنه يحاول يركز عليه القراءة الصحيحة، عدم القدرة على الإخفاء والإدغام والإظهار والغنة وكذا، يعني ليس مطالب بها الإنسان يعني بحيث أنه يدخل في التحريم، لا، لكن دائما يقرأ القراءة التي لا تحيل المعنى، لا تحيل المعنى إلى أمر كفري والعياذ بالله، كما يعني زي إنما يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى الله من عباده العلماء متى على سبيل المثال، يتغير المعنى أن الله هو الذي يخشى العلماء، فيحاول الإنسان يركز يجتهد الإنسان، ما نحرموش الناس يقول لا ما تقرأش ما دام تتقن الإتقان الصحيح ما تقرأش، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يعني فيه صعوبة في القراءة، فيه صعوبة في القراءة، ولكن يحاول الإنسان حتى الإنسان قرأه مخطئ وهو يحاول أن يحسن من قراءته فله أجر إن شاء الله سبحانه وتعالى. اللي يقدر الإنسان وخاصة يا جماعة الخير في الآن في عهد التقنية والتكنولوجيا، يعني كل أساليب عبادة الله متاحة بأيسر ما لا يخطر على قلب بشر، ممكن من قبل 100 عام و150 عام الآن تستطيع تختار القارئ اللي تبيه أنت وتتبع معه، تشد المصحف وتتبع معه واحدة واحدة عليك، ويعطوك حتى السرعات، سرعة بطيئة وسرعة سريعة وكذا. فالحقيقة يحاول الإنسان يجتهد ما استطاع ويتقي الله ما استطاع والله أعلم. المعاملة 2000 دولار مستمعين الكرام، الفتوى معروفة فيها يعني تكرارا دائما أن عدم البت فيها الآن، فيها دار الإفتاء متوقفة فيها، هناك في بعض التساؤلات موجهة لمصرف ليبيا المركزي للاستضاح منها وتصحيح المعاملة، ولم يرد حتى حسب علمي الله أعلم حتى أن حول هذه المسألة شيء فيها. يعني المسألة الأخرى اللي هو الأخ وليد، السائق التاكسي يعني يبتعد عن نقل المرأة بروحها وخاصة صغيرات في السن، يعني يجتهد ما استطيع يتقي لها بقدر ما يستطيع، ويبتعد عن إصاد وخاصة صغار السن سواء من الشباب أنفسهم من الرجال، وكذلك أنها تدخل تأخذ حكم الخلوة، تأخذ حكم الخلوة، زوج سوين مع ليش، زوج سوين ماشيات وكذا ما فيش بأس يعني، لكن المرأة وحدها والله أعلم يعني يدخل في الخلوة والله أعلم، فينبغي الإنسان أن يبتعد على ذلك إلا حالات طارئة سمح الله لا قدر الله، مرض ولا سم وقية مرأة طايحة ولا كذا، هذه حالات استثنائية لا تأخذ الحكم العام. السائل الكريم أخ إبراهيم يقول أنا داخل المسجد إقامة الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الصحيح، من قال مثل ما يقول المؤذن الثابت في الحديث الصحيح أنها كاملة، لما يقول لي الله لما رب هذه دعوة التامة وصلاة قائمة، تأتي بالدعاء هذا ابتغاء الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدخل في الصلاة، تدخل في الصلاة، هذا هو الأولى بك أخي الكريم. سجود السهو للمسبوق، المسبوق لما يجي يخش مسبوق يدخل في المسجد، والإمام يسجد سجود السهو، إذا كان الإمام سجد سجود قبلي فأنت بتتبع الإمام سجود، يعني قبل ما تلقي السلام كمل التشهد، وقبل يطلق السلام داير حاجة ناقصة الإمام مثلا وسجد سجود قبلي يعني قبل السلام فتتبعه، وإن أطلق وكان هو أطلق السلام تجيب المسبوق اللي صلاتك المسبوقة ثم تأتي أنت بعدين بالسجود البعدي، بعد السجود البعدي، إذا كان سجود قبلي من تبع الإمام، وإذا كان سجود بعدي الإمام بعد ما أطلق السلام يعني جاب سجود بعدي نكمل الأشياء الركعات اللي فاتن علي وبعدين نسجد سجود بعد جيب سجود بعدي حتى نيم. قال هممت بالسلام مثلا، أنت بتدير شيء ثم قبل أن تفعله تذكرت لا سجود عليك، بتقول السلام عليك لفت تعليمين اتفاقات بسيطة، بتقول السلام عليكم تذكرت أنت ما زالت ركعة نضت مثلا معي، طبعا إذا يعني في العادة
هنا انت قاعد مثل تشهد وتشهد في حلم في غير محله. على سبيل المثال هنا انت في الركعه الثالثه احسب لك في الركعه الرابعه، وكيف بتقول السلام عليكم تلفت على اليمين ذكرت انت في الركعه الثالثه، اذا عند التشهد هنا جاي زايد التشهد بتسجد سجود السهو للتشهد هذا اللي جلست في التشهد عفوا في الركعه الثالثه. اما مجرد الهم بالسلام تلفت على اليمين وانت ما طلقتش السلام فصلاتك صحيحه، وكذلك اي فعل هممت ان تفعله ولم تفعله. اخ اسماعيل، المبيدات الزراعية الوقت يعني المستمعين الكرام أزف على الوقود على عفوا على النفاد. لعل في الحلقة القادمة إن شاء الله نستفتح الكلام عن المبيدات الزراعية، لأن الكلام فيها يعني لن تكفيه دقيقة حقيقة، يعني الكلام فيها لن تكفيه دقيقة. أخي أبو الطاهر اللي وصلت المصري و

0: أو ما فيش إشكال، والناس اللي عايشة في الضواحي ما همش بشر، مش مرضى، ما عندهمش كذا، هذا ولي الأمر مسؤول عليهم الله سبحانه وتعالى. يحاسب يعني الليبيون سواسية، هذا عند الله سبحانه وتعالى، والناس كلها سواسية عند الله سبحانه وتعالى. أما يعني تخلي تخدع في الناس أو تخدع في العالم أو تخدع في من هو رئيسك، تحيلها أن الأمور طيبة ووسط العاصمة والمحيط بها يعني أمور كويسة والضي موجود، والناس في الضواحي تعاني في انقطاع الكهرباء بالستة ساعات وثمانية ساعات، واتوا إجابة وقوفكم يوم الوقوف مع الله سبحانه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأمامكم الألاف بإذن تعالى يسألونكم عن مثل هذا التقصير، وإن كان لابد من طرح أعدلوا، ولو شيء إشكالية عندك عز ووسط العاصمة قطعت عليك كهرباء ساعة ولا ساعتين، يعني شو الفرق؟ ما الفرق؟ هذا يعني لا عذر لهم أمام الله سبحانه وتعالى. على كل حال أنت وصلت المصري هذا إلى القسم الصيانة يطلبوا من يركبوا له خيط، هذا شرعا لا يجوز، هذا شرعا لا يجوز، يعني لا ينبغي لك. إذا كان عارفة بيمشي لهم بيدفع لهم رشوة وهو حيقوم بعمل يعني غير قانوني بيطلب منه رشوة، هذا شرعا لا يجوز لك أخي، لأن هذه إعانة له، فعليك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى. وإن كنت رفعت بحاول معهم بالتي هي أحسن لعل يركبوا له حتى هي نفس الشيء، لأن التركيب بغير طريقة قانونية هذا شرعا لا يجوز. اللي حرم القانون عادة يحرمه الشرع، لأن الأصل فيه تنظيم الحياة بين الناس، وما فيه من مخالفات ترتكبها المسؤولين فهم يحاسبون عليه أمام الله سبحانه وتعالى. وعن اللي بيأجر له هو اللي ركب له ساعة، اللي بيأجر منه ركب له ساعة، وهذا يشحن بعدين بالطريقة، المؤجر هو اللي يشحن بالطريقة المعتادة، والله أعلم. أخي إسماعيل كما قلت لك أعتذر عن كلام عن مبيدات، لأن كلام خطير جدا وكلام يأخذ يعني بوقت، والوقت لا يسعفنا أن نعطي حتى دقائق لهذه المسألة، فلم يتكلم عليها المشايخ في الحلقات السابقة. الأحد القادم لنا فيها موعد إن شاء الله تعالى. مستمعينا الكرام، هذا ما وفقت في الإجابة عليه، فإن كان صحيحا فمن الله سبحانه وتعالى وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل إلى الفريق المصاحب لي في إعداد هذه الحلقة، فجزاهم الله عنا وعن المسائلين وعن المجتمع خير جزاء. فإلى لقاء جديد، وإلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد لنا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
2: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غيره، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان، يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، يا ما تب 15 يا ما تب 20 يا ما توصلوا فيه، لما يجي فتره يوم تقام حتى ب 30 يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومه سواء الغاز والا البنزينة والا الاشياء المدعومه، هذه لا يجوز للمسلم ان يبيعها في الطرقات ولا ان يتخذ هذه هذا

0: المهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت. الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك. لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو افضل ليك انت، وحفاظا عليك وحفاظ على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
1: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
0: إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى. يعني نشتري من محل المواد بناء مرخص لي إن نبيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
2: لا، هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
1: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
2: هو الآن
1: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
2: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن بيقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
1: يتعوض،
2: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: أنا الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
4: نعم، هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب ولو كان الغضب شديدا، فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنا هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توا نبي نقولك شي يدير لكن نبي هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش، لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقولوا له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش وتنحسب عليه طلقة طبعا باش، لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أن هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل أحد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
3: نعم شيخ، بارك الله فيك شيخنا.
5: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
6: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لا نكاح لحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف فإن الزانية هي تتزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط، فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة. فهذا السبب أن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني، والله أعلم. بسم الله.

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي.

0: متكئين فيها.
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

0: بنا.
1: إلى إذاعة دار أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
3: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
4: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح الحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم،

0: أن تلتجأ حتى إلى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط، فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع الـ14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بالذات الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى من وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
1: نعم.
0: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفؤ على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
1: نعم.
0: فهذا السبب لأن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة، حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
4: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته وهذا من أفجر الفجور لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه وأحيانا في ديانته وأحيانا في أبنائه وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به يستهزأ به لا يذكر له في حضرته لأن هذا باب التهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا، واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته يعني راه ما فيش حاجة تضيع راه كله محسوب، فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات 100,000 اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي انت تكلمت عليه مرات عندما لف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب إذا كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر، إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته، مش يقول له أنت راجل كويس والله أنت يا فلانة امرأة طيبة أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة، هم يتكلموا بحسن الظن بحسن الظن
3: ما ظهر لهم
4: ما ظهر لهم بحسن الظن إيه. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بس
3: يعني
4: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي الحظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيضب من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت في أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
1: قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكوا إن فيه سحر، علم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش قالت يعني دار مسامير من أربع جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها، لكن حتى بعد البيع نفس الحالة نفس المشاكل استمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص، والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه، هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ما يحولوش، كيف ممكن يحولوه؟
5: هو الآن الرصد جائز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار ويدق في آيات كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن، هذا موجود. لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من ثلاثة أمور باللي قالته، إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما أنه هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني دار بالفعل باش مرة مرة تجوه إذا كان أعطيتوه فلوس، والأمر الثالث أن نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة ثانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي شخص من السحر أو لقي الحجاب اللي مدايرينه وفكه بالقرآن وكذا ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مدير له السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على أعماء يحسبه السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور، لا نقدر نقول لك هو دجال، ولا نقدر نقول لك نجح، ولا نقدر نقول لك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن التاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قل له تعالى نحى أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور، فقل له تعالى نحى، لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأول نحى جيبوا الأول نحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير، يعني هم تو قالت بعض الرصد زاد، يعني نفرض أن نحى الرصد وقعدت المشكلة نفسها ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم أن يخلوه هو اللي فك الرصد مش هم اللي فكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثات في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
1: بارك الله فيك شيخنا.
5: لأن هذه النفاثات في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع، وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفك السحر ربما لا يتمكن منها أحد الناس وعامتهم، فيجيب المختص زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها هني، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية، والأسباب اللي زي ما قلتم يما الأول مش خبرة يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
6: هذه السائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر، وفي سنة 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر، وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده وتس الآن جات علي يدين 54 يوم، والآن ما نقدرش لا يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
4: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالمريض هذا يباح له الفطر، لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه ومريض مريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره، الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكل، يقول أنت راه ولا مرضى الكلى ولا غيره، يقول لا أنت ممنوع عليك صيام، هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية، لأنه ليس واجبة في حقه فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
6: نعم بارك الله فيك شيخ.
1: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين، فيسأل عن التصرف اللي بيديره، هل هو تصرف شرعي ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
7: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط ألا يحرم أحد من الورثة وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، ولا يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية لهبة، الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يعني إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما شواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
1: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
7: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يباها وبعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه، خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان، ما يدري شرعه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلى بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجه وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
5: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة، لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية، هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب أو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في رأسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا تقدر تديري من الصدر وانزل اللوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة، وإذا كان ما تقدريش هيك بكل والمسألة خطيرة جدا بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
8: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011 وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت. ما الحكم في ذلك؟ أقول

0: فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل لو بعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر، هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن،
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات، صحبة فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا بكم شيخنا.
1: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالسادة المستمعين.
0: شيخنا، بدأنا في الحلقة الماضية في باب الرد وعرفنا معنى الرد. نبدأ اليوم في تفصيل هذا الباب، أقوال الأئمة فيه وكيفية العمل في الرد. تفضلوا شيخنا.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم شيخ إبراهيم،

0: تحدثنا في الحلقة السابقة على معلومة على باب الرد، فقلنا أن الرد هو عكس أو ضد العول. الرد هو ضد العول، وفي الاصطلاح هو زيادة في أنصباء الورثة ونقص في أصل المسألة، عكس العول. العول قلنا أن تضيق المسألة بفروضها، يعني الفروض أكثر من أصل المسألة. وفي الرد بالعكس، عندي فائض ولا أجد لمن أعطيه. من شروط الرد، في شروط للرد، منها أن يكون هناك فضل. مرات كل مسألة ما فيهاش فضل، ما عندي من رد. الرد معناها أني عندي فائض أبحث عن من أعطيه. أن تكون هناك فضل، وألا يكون في المسألة عاصب. لأن لو في عاصب شيخ إبراهيم لا يوجد هناك فضل، ما فيش، بيأخذها العاصب قلت أم كثرت. والشرط الثالث عند البعض أن يكون هناك من أصحاب الفروض من يرد عليهم أصلا، هذه تنجوها إن شاء الله في تفصيلة. ندير مقارنة بسيطة شيخ إبراهيم بين ذكرها شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، شيخنا الشيخ محمد منصور الزالط رحمه الله، عند كتاب تكلمنا عنه قلنا من يعتبر من الكتب المفيدة جدا في هذا العلم، اسمه توضيح علم الميراث، اسمه توضيح علم الميراث. ذكر فيه الشيخ دار مقارنة بين العول والرد، فقال أن لما تكلم عن المقارنة قال العول يدخل على كل فريضة ضاق أصلها عن أنصباء ورثتها أو أنصباء أصحابها، يعني أصحاب الفروض، وهذه الفريضة لا يدخلها الرد إلا إذا بقي شيء من أصلها بعد الفروض. قال أن العول في حالة وجوده يدخل على حتى الزوجين، على كل الورثة. هذا الفرق تون تكلموا عليه، الرد هل يشمل كل الورثة أصحاب الفروض أم لا؟ العول يشمل كل الورثة، كل أصحاب الفروض حتى الزوجين، لو في المسألة في أحد الزوجين هو الزوج أو الزوجة يعتريه أو يدخل عليه العول اللي هو الضرر.
1: نعم.
0: نقدر نسمو العول ضرر ونسمو الرد فائدة أو زيادة أو غنم.
1: نعم.
0: في الرد لا يشمل الرد الزوجين عند الجمهور طبعا، تونجو في التفصيل. العول نقص محقق يلحق جميع الورثة، هو نقص حقيقي، يعني أن العول نقص والرد زيادة. هذه مقارنة بينه. العول إذا لما قلنا يدخل على جميع الورثة يدخل على الورثة الذكور والإناث، يدخل على الورثة ذكورا وإناثا. أما الرد فلا يدخل إلا على الإناث فقط، إلا وارث واحد بالفرض وهو الأخ لأم. لأن أصحاب الفروض، لو تذكر شيخ إبراهيم، أصحاب الفروض اللي يرد عليهم تونجوه إن شاء الله في المسائل، كلهم إناث. حتى أن البعض حصرهم قال يدخل على البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والأخت لأم والأخ لأم والأم والجد.
1: أيوة.
0: لم يذكر الذكور أبدا إلا الأخ لأم، باعتبار أخو لأم لهم أحوال خاصة. فهنا لماذا لم يذكر بقية الذكور؟ لأن بقية الذكور الذين لم يذكروا يعني يحتمل أن يكونوا عصبة، ففيش معهم رد العصب. ذكرت الأم ولم يذكر الأب، لأن الأب صاحب فرض وعاصب في نفس الوقت. لو في أب ما فيش رد.
1: نعم.
0: لا أخذ الباقي. أيضا الجد نفس الكلام، ما يقال على الأب يقال على الجد. لو في المسألة جد، ذكرت الجد في الرد لا يرد عليه الجد، لا نقول والله نرد على الجد ولا نرد على الأب، ما يستقيم هذا الكلام.
1: لو كان موجود
0: ما فيش، لو هو العاصب. لأن كما ذكرنا الأب والجد قلنا كل منهما يعني إذا عنده وجودي أحيانا يرث بالفرض فقط، وأحيانا يرث بالتعصيب فقط، وأحيانا يجمع بينهما، لكن لا تستقيم مسألة تقول نرد على الأب نرد على الجد، لا ما تجيش هذه، أو نرد على الابن، ما عندك مثل، هو عصب. التعصيب أقوى من الرد، ما في حاجة اسمها رد مع التعصيب. إذن فعرفنا أن الرد هو نقص في أصل المسألة وزيادة في أنصباء الورثة. طبعا الشيخ الرحبي رحمه الله تعالى لم يذكر هذا الباب حقيقة، لم يتكلم عن الرد، تكلم عن الأبواب التي نحن أكملنا نروح بها في شرحها والحمد لله. وأيضا الشيخ السبط محمد سبط المرديني شارح هذه الرحبية لم يذكر أيضا، لأنه التزم بالنظم ولم يتطرق، لكن في بعض الشراح والمحققين من بعدهم تكلموا، يعني ذكروا في من يسمى فيها ملحقات لم يذكرها الإمام الرحبي رحمه الله، لكنها تعتبر ملحقات وهي أبواب مهمة في علم الفرائض، كباب الرد الآن، كباب توريث ذوي الأرحام، كباب الوصايا، باب الهبات وغيرها، هذه تعتبر أبواب أو فروع مهمة من علم الفرائض. طبعا الرد هنا اختلف فيه أهل العلم، في من يرى بالرد وفي من يرى بعدم الرد. طبعا المالكية والشافعية متقدمين منهم ما عندهمش رد، ما عندهمش رد. ليش؟ لأن إذا أخذ أصحاب الفروض أخذوا فروضهم وبقيت فضلة ولم يوجد لها عاصب تذهب إلى بيت مال المسلمين، إنه وارث بيت المال، وارث لمن لا وارث له. لكن هذاك في الوقت المتقدم ليس الآن، اشترط العلماء أن يكون بيت المال منتظما، يعني يأخذ في أموال المسلمين ويصرفها في مصارفه المعروفة التي من اختصاص بيت المال. لكن متأخرين حتى من المالكية أنفسهم والشافعية وغيرهم قالوا إذا لم يكن بيت المال منتظما فهنا عندي خيارين آخرين، شنو هما؟ الرد على أصحاب الفروض أولى، ثم ذوي الأرحام في المرتبة الأخرى. من هم ذوي الأرحام شيخ إبراهيم؟ توجه إن شاء الله في بابهم. هم أقارب الميت غير الورثة المذكورين، أقارب ميت غير الورثة الذي لم نذكرهم من أصحاب الفروض ولا من العصابات، هذوم ذوي الأرحام، هم أقارب الميت لكنهم ليسوا من الورثة. إذن عندنا الأصل فيها أن نورث أصحاب الفروض، نجول الترتيب الميراث، نورث أصحاب الفروض ثم العصابات ثم الرد. إن بيت المال قلنا مش منتظم، لو في بيت مال مقدم على الرد باتفاق، وهذا كلام متقدمين المالكية وغيرهم. أما المتأخرين منهم ساروا على نفس النهج اللي هو إذا بعد أن صار بيت المال غير منتظما خلاص حول بيت المال، نذهب إلى الخيارين الآخرين وهما الرد على أصحاب الفروض أو توريث ذوي الأرحام. طبعا الرد مقدم، العمل عندنا على الرد، والدليل على ذلك الدليل موجود، دليل الرد دليل مشروعيته قول الله تعالى في في في في سورة الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني الرحم أو الأقارب، هم يقصد بذوي الأرحام الأقارب، يعني أولى ببعض في التوارث. أنا استدل بها الحاجة الأولى على أن الأقارب اللي حددهم الله سبحانه وتعالى أولى، حتى لو أخذوا نصيبهم فضل شيء ولم نجد لمن نعطيه نرد عليهم بطريقة أو بكيفية سنذكرها إن شاء الله تعالى. واستدلوا على ذلك أيضا بحديثين شريفين. الحديث الأول أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي، في امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية، جواري معروف، يعني أعطت أمها جارية خادمة أهدتها لها تصدقت بها عليها يعني وهي حية، وبقيت الجارية وهي تسأل فيها أن أمها ماتت، تسأل فيها قالت لنا أمي ماتت وروني تصدقت عليها بجارية. هذا شنو تستنتج منه؟ أنها وهبت أو أعطت أمها جارية في حياتها، بعدين أمها ماتت وأن لا وارث لها إلا هذه البنت. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال وجب أجرك، يعني الصدقة اللي درتيها في حياة أمك وصل أجرها، أجرها إن شاء الله وجب عندك عند الله سبحانه وتعالى، ثبت الأجر يعني، ورجعت إليك الجارية في الميراث
1: كاملة،
0: رجعت إليك الجارية. بيتوا شنو استنتجوا منها أهل العلم؟ قالوا أن هنا المرأة هذه توفيت عن بنت، ما قالش نصف الجارية كذا ولا عند أخ بحيث قال ثلث الجارية، مع أن خلاص الجارية صارت ملك لأمها لما ماتت تورث ولا فقال لها وجب أجرك ورجعت إليك الجارية في الميراث. فشراح الحديث قالوا أن هنا البنت ورثت النصف فرضا والباقي ردا، قالش نصف الجارية، معنى الجارية كلها رجعت لها، وجعلوا الجارية كلها راجعة إليها أي بالفرض والرد للزائد عليها. هذا طبعا هذا الحديث رواه ابن ماجة ورواه الإمام أحمد وقال عنه الهيثمي إسناده صحيح. الحديث الآخر أو الدليل الآخر على باب الردي
1: الرد
0: اللي هو حديث ما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه في مرضه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوله في مرضه يعود في النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في مرضه فقال له إنه لا يرثني إلا ابنة لي ابنة واحدة وفي رواية ابنتان لكن نحن نمشي على رواية البنتين على كل حال هم صاحب فرض سواء كان بنت أو بنتين فأوصي بجميع هذا تكلم النبي قلنا الحديث هذا فيه دليل على الرد على الوصية اللي قال النبي أوصي بجميع مالي يا رسول الله قال لا لا لما قال لا قال أوصي بثلثي مالي يا رسول الله الترتيب قال لا قال شطر مالي يا رسول الله قال لا قال ثلث مالي يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير وذكرنا العلة قال النبي إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس أي يسألون الناس وهذا الحديث طبعا رواه البخاري ومسلم رضي الله عنهم أجمعين فهنا سيدنا سعد لما قال لا ترثني إلا ابنة لي كان يقصد معروف البنت هي ترث النصف فقط ما عندش وارث آخر من العصبات أو غير ذلك فكان يعلم رضي الله عنه أن هذه البنت سترث الفرض والرد كان يعلم ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أقر حتى النبي صلى الله عليه وسلم قالش لا ندور على وارث كان يعلم سيدنا سعد يعرف نسبه ويعرف أقارب يعرف كذا فيعرف أنه لا ترث إلا هذه البنت أو البنتين حسب الرواية الأخرى فهذان الحديثان استدلوا بهما على الرد على أصحاب الفروض بقي الخلاف في من يرد عليهم من أصحاب الفروض الجمهور على أنه يرد على كل أصحاب الفروض إلا الزوجين طبعا إلا الأب والأم هذين مبروحهم اللي هم يجوا عصبات خلينا منهم أصحاب الفروض الآخرين وحصرهم في ثمانية حصرهم كما قلنا في ثمانية البنت وبنت الابن طبعا لما نقول بنت معنا حتى بنتين فأكثر يعني البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والأخ لأم والأم والجد غيرهم معاش في حد يرد عليه هذا ما هذا باتفاق الجمهور أنه يرد على هؤلاء الثمانية فقط يعني لو هلك هالك وترك أحد هؤلاء الورثة مثلا إذا كان ترك وارث واحد بس ترك بنت واحدة ترك بنت ابن واحدة ترك أخت شقيقة واحدة ترك أما فقط ترك جدة فقط فنقول لهل الميراث كله فرضا ورد فرضا ورد كما ذكرنا قلنا أنه يرد على كل أصحاب الفروض عدا الزوجين معنى الزوجين أصحاب فروض طبعا الدليل الجمهور شن قالوا أن الله سبحانه وتعالى لما قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله يعني الأقارب والأزواج في الغالب ليسوا بأقارب إلا حالة واحدة نادرة إذا كان الزوج مثلا يكون عاصب هذا بروحه أحيانا يكون زوج وابن عم في نفس الوقت هذا مش باب الرد راهو إنما من باب عاصب
1: تعصيب
0: قد يرث الزوج كما قلنا الأب يرث الفرض والتعصيب حتى الزوج ممكن هذه أشرنا إليه في الحلقات الأولى قلنا أن الزوج قد يرث من زوجته فرضا وتعصيبا فتقول كيف نقول لك إذا كان زوجها وابن عمها في نفس الوقت ولا يوجد ابن عم أقرب منه
1: غير محسوب يعني
0: أيوة فقد يرث الزوج المال كله بهذه الصورة لكن الأصل فيها أن جمهور الفقهاء كما قلنا قالوا بأن الرد يكون على كل أصحاب الفروض عدا الزوجين وطبعا هذا جمهور الفقهاء وجمهور الصحابة رضي الله عنهم إلا صحابيا واحدا اللي هو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هو الوحيد من الصحابة الذي رأى بالرد على الزوجين الوحيد ورا نقول لك حاجة قد يستأنس به بعض القضاء قد يستأنس به مثلا لو وحتى الفقهاء المتأخرين رأوا قالوا به لكن قالوا أمتى قالوا لو كان صاحب الفرض زوجا أو زوجة فقط ما فيش حتى من الرحم أحد لأن بيت المال هنا غير منتظم كما قلنا حتى الرحم ما فيش رأى لأن نحن لو ما قلناش على ما نرد شيخ إبراهيم طبعا عندنا زي ما قلنا الميراث بالفرض ثم بالتعصيب ثم بالرد ثم بذوي الرحم لو ما لقيناش من نرد عليه نمشي لذوي الأرحام لو ما لقيناش ذوي الأرحام أنا برد على من نرد حتى للزوجين في هذه الحالة
1: أيوة.
0: نعم هذه طبعا ترجع لشهادة القاضي أحيانا حتى يعني يأخذ بقول سيدنا عثمان لنا سيدنا عثمان رضي الله عنه يعني قوله ليس بالقول الضعيف كما قلنا. نعم. هو خالف جمهور الصحابة صحيح، لكن رضي الله عنه شن قال؟ قال لأن العول ينزل على الزوجين. قال لو المسألة فيه عول يتضرر الزوج والزوجة المضرش
1: يضر.
0: قال يتضرر. قال باي خلاص، إذا المسألة شو القاعدة شن تقول شيخ إبراهيم؟ الغرم
1: بالغنم
0: كما يقع عليه ضرر الوصية أو ضرر العول أو العول، فإذا النفع أو زيادة الردي حتى ويستحق إن وارث. لكن هذا خالف فيه حقيقة، خالف فيه جمهور الصحابة وجمهور الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. هذا بالنسبة للرد تعريفه ودليله ويعني الأساسات فيه، يعني المسائل الأساسية فيه. نعم
1: نعم.
0: طيب بقي نعم تفضل شيخ.
1: طيب شيخ نستمر.
0: بقي لنا أقسام الرد أو كيفية العمل في الرد.
1: أيوة.
0: كيف نعمل في الرد؟ طبعا كما قلنا إذا كان مسألة فيها صاحب فرض واحد عدا الزوجين فيش اللي هو يأخذ التركة كلها فرضا وردا بدون ما حتى بدون ما نحسب. لو كما قلنا لو هلك هالك كما حدث في حديث سيدنا سعد بن الربيع وترك ابنة فقط بنت، فنقول لها كل المال فرضا وردا. ترك بنتين نقول لهما ثلث المال كله فرضا وردا. ترك ثلاث بنات، ترك أختا شقيقة فقط، ترك أما فقط، يعني صاحب فرض من نوع واحد صنف واحد كما يقال. طبعا هم تنوع الورثة سموا كل صنف بروحه يعني. فنقول ترك أما فقط، ترك جدة فقط، فنقول لها كل المال فرضا وردا. هذا إذا كان صنف واحد. إذا كان طبعا منتكلموا بكل ما عدا الزوجين، ما فيش زوجين مازال. إذا كان أكثر من صاحب فرض، أكثر من صاحب فرض مازال ما نقولش أزواج نحن معه، يعني مثلا ترك أما وبنتا، ترك أما وبنت، طبعا الأم لها هنا إيش؟ السدس، والبنت لها النصف، في فضلة زايدة. المسألة من ستة، الأم لها واحد والبنت لها ثلاثة، هضم أربعة، كم فضل؟ سهمان. السهمين هذين هم اللي بنردهم على الأم والبنت. بس كيف نردهم؟ طبعا مش نردهم مش حلو عشوائي ولا نردهم عليهم بالتساوي، لا، الرد يكون بنسبهم.
1: أيوة.
0: كل واحد ما نابه من الميراث ينوبه من إيش؟ من الرد،
1: كما كان في العول.
0: نعم. فنقول كما قلنا في العول. أبسط طريقة لما يكونوا أصحاب الفروض ما فيش معهم زوجين وأكثر من صاحب فرض، ننظر مثلا مش قلنا صحت من ستة شيخ إبراهيم، وسهام الورثة كم سهم؟ أربعة، للبنت ثلاثة والأم واحد. فكما قلنا في العول مجموع سهام الورثة يصير هو أصل المسألة. فتنتقل المسألة من ستة بدل ما تزيد كما قلنا في العول تمشي للسبعة والثمانية، هنا تقل بالرد فتصير الستة أربعة. تصير الستة أربعة. كيف صارت أربعة؟ للأم منها واحد وللبنت منها ثلاثة. فهيك لو تنظل تحسبها تلقاها فعلا الأم بدل من سدس خذت شنو هنا؟ الربع.
1: الربع
0: بالرد وصلت إلى الربع. لكن فنقول فرضا ورد.
1: نعم.
0: البنت بدل ما تأخذ النصف أخذت ثلاثة
1: أربعة.
0: أربعة. كنت تحسبها تلقاها النسبة صحيحة.
1: زادوا.
0: أنت لو تجير النص الشيخ إبراهيم.
1: أيوة.
0: النص هو عبارة عن كم يساوي سدس؟ ثلاثة أسداس. ثلاثة أسداس. يعني البنت ستأخذ مثل الأم، مثل حصة الأم مضاعفة ثلاثة أضعاف.
1: أيوة.
0: فهنا لما درنا بالرد نفس الحسبة.
1: أيوة.
0: الأم أخذت ربع، معناه المفروض بنت كم تأخذ؟ ثلاثة أربعة. أيوة. وهذا اللي حصل.
1: نعم.
0: صارت المسألة من أربعة، أخذت الأم واحد وأخذت البنت ثلاثة، فزيدت حصة كل وارث بنسبته، والنسبة بينهم قاعدة موجود زي ما هي. اللي هو زي ما قلنا كما قلنا النصف هو ثلاثة أضعاف السدس، فهنا البنت أخذت ثلاثة أرباع والأم أخذت ربعا.
1: ربع.
0: فهكذا المسألة إن شاء الله صحيحة. هذا لما يكون أكثر من صاحب فرض. نأخذ عليه مثال آخر شيخ إبراهيم. لو هلك هالك عن جدة وبنت وبنت ابن. جدة وبنت وبنت ابن. احنا غيرنا هي الجدة نفسها لو كان يؤم، لكن نفسها مفيش باس. طبعا الجدة هنا السدس لوجود فرع وارث.
1: نعم.
0: وأصلا حتى الجدة أصلا سدس لا يزيد ولا ينقص. وللبنت الواحدة النصف فرضا. ولبنت الابن ايش هنا؟ السدس تكملة للثلثين مع البنت. إذا عندي مقام السدس ستة، وعندي مقام النصف اثنان، وعندي مقام السدس ستة. المقامات الثلاثة ننظر بينها، هذه يمكن تكلمنا عليها شيخ بريء وما تكلمناش عليها، اللي هي في استخراج أصل المسألة، ننظر بين مقامات الفروض بالأنظار الأربعة. شو معنى الأنظار الأربعة؟ أي عددين، أي رقمين شيخ إبراهيم، أي رقمين لا بد أن يكون بينهما صلة. الصلة هذه إحدى أربع علاقات أو أربع أنواع، ما فيش غيره. يعني الرابط اللي بين هذين، أي عددين لابد يكون فيه بينهم رابط، وهذا الرابط يعني لابد أن يكون أحد أربعة يسمو فيها بالأنظار الأربعة.
1: نعم.
0: يعني منظور ننظر منه، المنظار الأول أن يكون العددين متماثلين. إيش معنى متماثلين؟ من التماثل، مثل
1: نفس العدد،
0: نفس العدد. الله يفتح عليك. مثلا هنا عندي الجدة عندها سدس وبنت الابن عندها سدس، مقام السدس ستة ومقام السدس ستة، إذن ستة وستة متماثلات. النوع الثاني يسمى تداخلا، وفي من يسميه تناسب، وفي من يسميه تناسب، يعني عند المشارق والمغاربة، لكن مشهور بالتداخل عندنا احنا المغاربة. تداخل شو معناها؟ كلمة تداخل واضحة، معناها الصغير داخل في العدد الكبير، معناها الكبير يقبل قسمة على الصغير بدون باقي. بالعامية نقوله الكبير يحتوي الصغير. مثلا العدد اثنين والعدد أربعة، الأربعة مش تقدر تغني على اثنين، تغني، هذا التداخل، اثنين داخلة في الأربعة. الاثنين والستة مثلا نفس الشيء. هنا عندي لما تكلمنا على الجدة في المثال، جدة والبنت وبنت الابن، قلنا الجدة السدس وبنت الابن السدس والبنت النصف، مقام النصف كم شيخ إبراهيم؟ اثنين. اثنين مع الستة تداخل. إذن هنا عندي تماثل وتداخل. نجاوب على السؤال المسألة هذه بعدين نمشي لبقية الأنواع. طبعا في حالة التماثل أنا كفرضي نبي نستخرج أصل المسألة، بنشوف بين مقامات الفروض ونستخرج، لما يكون متداخلات الأعداد نكتفي بواحد بس، لأن واحدة ستة وستة، واحدة من أحد العددين يغني عن الآخر، خلاص ستة واحدة تكفي. إذن عند التماثل أكتفي بأحد العددين، باي عند التداخل، عند التداخل أكتفي بالعدد الأكبر، لأن العدد الأكبر يغني عن العدد أو الرقم الأصغر، لكن العكس لا. تو عندنا ستة واثنين، ما نقولش والله ناخد اثنين، لا اثنين ما تحلش محل الستة، لكن الستة تحل محل اثنين، تغطي على اثنين الستة عادي. فهنا عند التداخل أو التناسب نكتفي بالعدد الأكبر. لما معناه هنا لما نجيب نستخرج أصل مسألتي، هنا عندي سدس وسدس ونصف، الستة والستة كما قلنا تماثل، اكتفينا بواحدة، نظرنا للستة واثنين لقيناها تداخل، اكتفينا بالأكبر. إذن شن لقب يطلع عندي هنا؟ ستة. ستة واحدة تكفيني في المسألة كلها، أصل المسألة حيكون ستة. للجدة سدسها واحد، وللبنت وللبنت نصفها ثلاثة، ولبنت الابن سدسها واحد. هنا كم العدد عندي شيخ إبراهيم؟ خمسة. وأصل المسألة من كم هو؟
1: من ست.
0: من ست. إذن عندي سهم زايد نبرد. كيف الردة؟ من بيش نحسب حسبة جديدة؟ لا خلاص، مجموع السهام، سهام الورثة، يكون هو أصل المسألة الجديد.
1: أصل
0: يتحول أصل المسألة، بدل من العول يزيد هذا الرد ينقص، الستة تتحول إلى خمسة، وكل واحد نسبته حتزيد. شوف الجدة كانت تأخذ سدس صارت تأخذ إيش؟
1: خمس.
0: خمس. البنت كانت تأخذ ثلاثة أسداس صارت تأخذ ثلاثة أخماس، ثلاثة أخماس أكبر طبعا.
1: أعلى.
0: نعم. بنت الابن كانت تأخذ سدسا فصارت تأخذ
1: خمسا.
0: هذا هو الرد بها في هذه المسألة. أصل مجموع سهام الورثة هو الذي يصير أصلا للمسألة.
1: نعم. شيخنا أستاذ نوك، في تكمل الفائدة في الأنظار الأربعة ذكرت التداخل والتماثل، بقي
0: من ضارين اللي هم التوافق والتباين.
1: نعم.
0: هذه ما إن شاء الله يبو تفصيل شوية إذا كان الوقت نحن لا يسعفنا نتكلم عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
4: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
5: علم الشريعة تاج عز

0: موسى علم الشريعة.
1: بالنسبة لصلاة الفوائد الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى بيشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
4: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها عشر مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها مئة مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: من رياض الصالحين.
5: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ينادي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قالوا: أوفوا ببيعة الأول، ثم أعطوهم حقهم، اسألوا الله الذي لكم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.
4: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب الولي العادل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة

0: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب احتمال الأذى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: من رياض الصالحين. باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم.

0: وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، رأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعن. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين.
2: من رياض الصالحين.
3: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم، فنادى فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل العظيم. وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعربي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
2: من رياض الصالحين.
1: من رياض الصالحين.
0: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب حفظ السر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع أن كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي خذ مثليها. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 27 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في بيان فرائض الوضوء، ووصلنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على الفريضة السابعة، حيث قال: ونية رفع الحدث في ابتدائه أو استباحة ما منعه أو أداء الفرض، وإما عنية رفع الخبث أو إخراج بعض ما يباح. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وصل المصنف رحمه الله في الحديث عن الفريضة السابعة من فرائض الوضوء، وكنا في الحلقة الماضية قد تناولنا الفرائض الست، وهي غسل الوجه وغسل اليدين وإلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين والموالاة، وكذلك الدلك. فهذه هي الفرائض التي تحدث عنها فيما مضى، وبقيت النية. والنية يعني دليل فرضيتها وأنها واجبة في الوضوء في الكتاب وفي السنة. ففي الكتاب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. ونحن لا نتوضأ عند الصلاة نفسها، يعني الإنسان لما عند تقام الصلاة نتوضأ قبلها. فالمقصود إذا قمتم أي إذا أردتم، وهنا هذه الإرادة هي النية، إذا أردتم القيامة إلى الصلاة، إذا أردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى نهاية الآية. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هو عام في جميع العبادات: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية هي التي تميز العبادة عن العادة. يعني هذا الغسل للوجه واليدين وغيره، هل هو للتنظف يعني العادة هذا، أو للتبرد، أو هو المقصود به رفع الحدث وفعل الصلاة أو مس المصحف أو غيره مما يحتاج به إلى الوضوء. فالنية هي التي تفصل وتميز لنا بين ما إذا كان هذا العمل عبادة أم عادة، وتميز كذلك العبادات فيما بينها بينما إذا كان هذا العمل فرض أو نفل. فلابد من النية في العبادات، ومن هذه العبادات الوضوء، فيشترط فيه أو يجب فيه النية. وهنا المصنف رحمه الله قال: ينبغي أن ينوي المتوضئ واحدة من ثلاثة أمور: إما استباحة ما منعه الحدث، عندنا الحدث الأصغر يمنع من أمور، يمنع من الصلاة، يمنع من الطواف، يمنع من مس المصحف. فأنت بهذا الوضوء تنوي رفع ما يعني أو استباحة ما منعه الحدث، أو تنوي به رفع الحدث، الحدث الأصغر يرتفع
0: إزالته
1: يزال بالوضوء. فأنت تنوي رفع هذا الحدث الأصغر وتكون على طهارة معاش عليك حدث. وإما أن تؤدي الفرض، المقصود بالفرض يعني أن تقوم بهذه العبادة اللي هي الوضوء بوضوء واجب. ما هو الوضوء أحيانا يكون واجب وأحيانا يكون مندوب، وسيأتي تفصيل ذلك. الوضوء الواجب هو مثلا الوضوء للصلاة سواء كانت نفلا أم فرضا، هذا وضوء واجب لأن الصلاة لا تصح نفلا أم فرضا إلا بالوضوء. وكذلك الطواف عندنا، إذن هذا وضوء واجب. وكذلك مس المصحف، بخلاف أمور أخرى مثلا الوضوء للنوم هذا نافلة ليس واجب،
0: أو وضوء للسعي مثلا كما مر معنا في الحج. نعم.
1: إذن الوضوء إذا كان نويت به وضوء نفل فهذا لا تفعل به الفرائض، لكن إذا أنت نويت وضوءا فرضا واجبا فهذا يرفع الحدث وتفعل به ما شئت. يعني أنا توضأت لأمس المصحف، ليجوز لي مس المصحف، فيجوز لي بهذا الوضوء أن أصلي وأن أطوف وكذا.
0: هذا معنى شيخنا يعني استباحة الممنوع، يعني ليباح لي مس المصحف الذي كان ممنوعا علي.
1: نعم.
0: قبل الوضوء. نعم.
1: إذن هي النية تكون نية واحدة من ثلاثة أمور أشار إليها ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله ولينوي رفع حدث، الحدث الأصغر هذا، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. نعم.
0: وشيخنا النية هل يعني لازم يقولها بلسانه؟
1: لا، ما يقولهاش، يكره عندنا عند علمائنا كارهوا التلفظ بها، لأن النية محلها القلب. والبعض يشكل عليه ذلك، يعني ليس بأن أنا نويت أن أتوضأ، نويت أن أصلي، نويت كذا، فهذا مكروه عندنا. وقلنا فقط يعني الخلاف فيه في باب الحج كما مر معنا عند حديثنا عن الحج والعمرة وكذا، التلفظ به في ذلك يعني محل خلاف أجازه بعض علمائنا وكانه البعض الآخر. أما باقي العبادات فلا يشرع فيها سواء صلاة ولا وضوء ولا غيره التلفظ بها. إذن يا شيخ عبد الرحمن، التلفظ بالنية غير مشروع، هكذا ذكر علماؤنا، بل هو مكروه، لأن النية محلها القلب ليس محلها اللسان. فالمتوضئ مثلا أو من يريد الصلاة ما يقولش أنا نويت أن أتوضأ لرفع الحدث أو نويت أن أتوضأ للصلاة أو لغير ذلك، فلا يصرح بها. ويكفيك أنت إن سئلت يعني ماذا تصنع الآن يا شيخ عبد الرحمن، تقول يعني نتوضى خلاص، يعني مش أنا المطلوب التصريح بها، لكن خلاص يعني أنت ما قصدك بهذا الفعل؟ هل قصدت به التبرد أو التنظف ولا قصد به العبادة؟ خلاص مجرد أنك أنت قصدت به ونويت بهذا الفعل أنك أنت تستبيح الصلاة أو مس المصحف أو غير ذلك، فإذا هذا أنت في وضوء وفي عبادة، فنية محلها القلب ويكره التلفظ بها كما ذكرنا، إلا في باب الحج يشرع عند بعض أهل العلم لما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نلاحظ يا شيخ أن المصنف رحمه الله قال يعني بعد أن ذكر أنه ينوي واحدة من هذه النيات الثلاث، رفع الحدث أو استباحة ما منعه الحدث أو كذا يعني أداء الفرض اللي هو الوضوء الواجب.
0: وشيخنا قبل ذلك في عبارة قالها المؤلف، قال ونية رفع الحدث في ابتدائه، شن قصده في ابتدائه يعني؟
1: نعم، ما يكونش يعني أنا نغسل وجهي ويدي وكذا وفي الأخير ننوي، لا،
0: ابتداء الوضوء يعني. نعم. بداية الوضوء. نعم. قبل ما يبدأ يعني.
1: نعم. يجيش أو حتى الصلاة مثلا على سبيل المثال، نصلي ركعتين وبعدين نقول يلا هادم نحسبهم أني الصبح أو ركعتي فجر والغير، النية تكون في ابتداء الفعل. نعم، يعني
0: تسبق الشروع، تسبق الشروع،
1: تتصل بالشروع وقبلها، يعني أول فعل من الأفعال مثلا في الصلاة عندنا تكبيرة الإحرام، قبل تكبيرة الإحرام النية، ما تكونش تكبيرة الإحرام مثلا أنا في الأول ناوي نافلة وبالتالي داخل الصلاة نغيرها، ولا بعد ما ننتهي من الصلاة نقول يلا هذه نويت بها كذا، لا، النية تكون في بداية الفعل. وهنا مثلا عندنا البداية مثلا في الفرائض، البداية الوجه، غسل الوجه، فهنا تكون يعني محل النية، ما تكونش متأخر على غسل الوجه. وكذلك السنن هي حبذا يعني من الأول، من قبل السنن اللي هي غسل اليدين إلى الرسغين أو إلى الكوعين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، ليكون أفعال الوضوء كلها بنية. نعم. ثم قال رحمه الله، قال وإن مع نية رفع الخبث، يعني على سبيل المثال لو كان في يدي أو في رجلي مثلا إصابة، يعني أصابتني نجاسة دم على سبيل المثال مثلا من جراء ذبح شاة ولا غيره، ولا دم مسفوح من جرح، المهم فيها نجاسة دم أو غير ذلك من النجاسات أجلكم الله، فأنا نويت أن أتوضأ وأرفع الحدث وكذلك أن أزيل هذا الخبث. وطبعا سبق أن ذكرنا بالنسبة لإزالة الخبث أو طهارة الخبث لا يشترط لها النية، لا يشترط لها النية، لكن أنا نويت أن أزيل هذا الخبث وأن أتوضأ بذات، يعني أن نويت بغسل للوجه أو غسل اليد أو هذا العضو الذي قد أصابه شيء من النجاسة، نويت الطهارتين معا، تجزئني هذه النية. فهذا هو المقصود بقوله وإن مع نية رفع الخبث، فرفع الخبث هو إزالة النجاسة طبعا، وطهارة الحدث اللي هي المقصود بها الوضوء هنا.
0: الشيخ يعني تكفي نفس الغسلة المرة الواحدة في إزالة الدم والأجزاء عن الوضوء؟
1: نعم.
0: أم يجب أن يزال النجاسة ثم يغسل وجهه؟
1: يعني زي ما نقول إحنا يقولوا عصفورين بحجر واحد أو كذا، المقصود النية، النية أنا نويت مثلا بغسل الوجه هو المطلوب طبعا مرة هي الفرض. نعم. والثاني والثالثة مندوبة، فهنا أنا نويت بغسل وجهي أن أزيل ما فيه من نجاسة من دم أو كذا أصابته، وفي ذات الوقت نويت به رفع الحدث اللي هو الوضوء، فهنا يحصل الأمران، يعني قال وإن كانت نيتك نية رفع الحدث مع نية طهارة الخبث أو إزالة حكم الخبث، فقال تحصل الطهارة هنا وهذا ما يخلش بنيتك يعني. نعم
0: نعم. ثم قال أو إخراج بعض ما يباح.
1: نعم، مثلا أنا نويت بالوضوء أن أصلي به الظهر ولا أصلي به العصر، نويت بوضوئي أن أمس به المصحف ولا أطوف به، أو نويت الطواف دون الصلاة، فقالوا يعني هذه نية مجزئة وأفعل بها حتى ما استثنيته وقلت لا أنا مش هنفعل به. مثلا أنا قلت نويت بوضوئي أن أصلي الظهر فقط لا أصلي به العصر، طالما لم ينتقد الوضوء أستطيع أن أصلي به حتى العصر، لا تخل النية التي نويتها لا تخل بوضوئي. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله بخلاف نية مطلق الطهارة.
1: نعم، من نوى مطلق الطهارة، الطهارة يعني تصدق على طهارة الخبث وطهارة الحدث، وهو ما عينش أيهما، تو في الأول تختلف هذه عن الفرض السابق، الفرض السابق يعني أو الفرضية والمسألة السابقة قال وإن مع نية رفع الخبث، يعني نواهما الاثنين معا، لكن هنا نوى مطلق الطهارة، ومطلق الطهارة يعني تصدق على طهارة الحدث وطهارة الخبث، وإحنا مش عارفين إيش أيهما، لم يعين لم يقصد أحدهما ولم يقصدهما الاثنين معا، في هذه الحالة قال لا لا تجزئه النية في هذه الحالة. نعم.
0: ثم قال أو إخراج ناقض بخلاف نعم. نية مطلق الطهارة أو إخراج ناقض.
1: نعم، يعني نوى إخراج ناقض من النواقض، هذا الوضوء مثلا أجلكم الله مثلا من البول ليس من الريح أو كذا، فهنا لا تجزئه هذه الطهارة، يعني هذا الوضوء من بعض نواقض الوضوء، ستأتينا نواقض الوضوء
0: يعني هو مثلا
1: أحداث وأسباب أحداث، فهو قال هذا الوضوء لبعض الأحداث ليس لكل الأحداث،
0: وكان يعني انتقض وضوءه بأكثر من حدث.
1: نعم، إيه
0: يعني خرج منه ريح وخرج منه بول
1: مثلا، وقال هذا الوضوء لرفع للبول فقط مثلا، أجلكم الله ليس لا تجزئه
0: النية.
1: نعم. نعم لا تجزئه.
0: ثم قال أو نية إن كان أحدث فله.
1: نعم، هو يعني لم يجزم في النية هنا، هذا علاش ما تجزيش النية، قال يعني أنا بنتوضأ وإن كنت أحدثت، فهنا مع الشك لا تجزئه هذه النية،
0: يعني هو شاك في الحدث جازم. شاك في وقوع الحدث يعني
1: شاك في وقوع الحدث، يقول يلا بنتوضى خلاص لرفع الحدث.
0: نعم.
1: لكن مش يقول يعني أو ينوى في قلبه إن هو كان يعني أحدثت فله، وإلا
0: إن كان خرج ريح فهذا الوضوء يرفع، وكان ما خرج ريح فهو زايد
1: تنفعش، إن كان قد خرج منه فلا يجزئه، إن كان لم يخرج منه. نعم. فالأمر ظاهر ولم ينتقد وضوءه،
0: لازم يكون جازم في النية.
1: جازم في النية. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يضر عزوبها بخلاف الرفض في الأثناء لا بعده.
1: نعم، عندنا فيما يتعلق بالنية إذا عزبت عنه في أثناء الوضوء، يعني في الأول نوى الوضوء وبدأ في أعضاء الوضوء من بداية من السنن غسل اليدين إلى الرسغين والمضمضة والاستنشاق، موجودة النية، بعد ذلك سهى على النية شوية، هذا المقصود بالعزوب.
0: نعم.
1: سهى عن النية، غفل عنها، هربت عليه النية شوية، ما فيش بس قال ما يضرش هذا، ما يضرش نيته، طالما هو النية موجودة في الأساس وفي البداية الفعل لا يضره عزوبها في الأثناء، قال لكن وكذلك لا يضره إن أراد النقض فيما يتعلق بنقض النية أو رفض النية، قالوا هذا نميز ونفصل بينما إذا كان هذا الرفض في أثناء الوضوء وبعده، قالوا إن كان في أثناء الوضوء وصل مثلا في غسل يديه إلى المرفقين قال لا ما صار ليش من الوضوء أنا رفض النية، وقال باطل خلاص هذا ما تجزيش النية، الرفض في الأثناء يبطل الوضوء ويجب عليه عندها البداية من الأول، أما الرفض بعدها بعد ما توضأ وخلاص ارتفع الحدث وقال لا ما صارش هذا ما ملغى الوضوء في نفسها أو صرح بذلك، يقولوا الرفض بعد الفعل فيما يتعلق بالوضوء خاصة.
0: نعم.
1: يعني العبادات فيها تفصيل كما سبق معنا في الحج. نعم. وغيره والصلاة وكذا فيها تفصيل وتختلف، لكن الآن نتحدث عن الوضوء، بالنسبة للرفض رفض النية يضر في الأثناء ولا يضر بعد، وبالنسبة للعزوب في الأثناء لا يضر. نعم.
0: ايش المقصود شيخنا بالعزوب؟
1: العزوب قلنا تهرب عليه النية، يعني ينسى شوية موضوع النية، يبدأ في أعضاء الوضوء موجودة النية، بعد ذلك تعزب عنه يعني ما يستحضرهاش النية، يغفل عليها ينساها النية ويكمل باقي أعضاء الوضوء لكن مش مستحضر النية يكملها وهو مش مستحضر ولا مش
0: يعني كان مش عارف روح عشان يدير توه يعني
1: إيه لكن في البداية موجودة النية
0: في البداية ناوي إنه يتوضر الصلاة
1: إيه نعم وبعد ذلك اغفل شوية لين
0: صراحة
1: تم أعضاء الوضوء
0: إيه
1: هذا المقصود يعني عزوب النية فهذا شنو حكمه قالوا لا ما تضرش هذا العزوب في أثناء أفعال الوضوء أو فعل الوضوء لا يضره وبالنسبة للنقض ورفض النية قالوا نفصل إن كانت في الأثناء فهذه تضر وإن كانت بعد ما توضأ وخلاص وارتفع الحدث وأكمل رجله اليسرى خلاص بدأ في وضوءه وتوضأ وضوءا كاملا وبعد ذلك قال أنا رفضت هذا الوضوء هل هو ناقض من نواقض الوضوء ليس ناقض من نواقض الوضوء وضوء صحيح يقدر يفعل به ما يشاء من مما يشترط فيه الطهارة
0: نعم بارك الله فيك شيخنا وبعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على فرائض الوضوء انتقل لبيان سنن الوضوء بقوله وسننه غسل يديه إلى كوعيه قبل إدخالهما في الإناء إن أمكن الإفراغ وإلا أدخلهما فيه كالكثير والجاري وندب تفريقهما
1: نعم هذه السنة الأولى من سنن الوضوء وسنن الوضوء عندنا في المذهب أو في مشهور المذهب هي ثمانية
0: نعم.
1: وابن عاشر رحمة الله عليه أشار إليها بقوله سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس طبعا غسل اليدين مقصود غسل اليدين إلى الرسغين أو إلى الكوعين. أما غسل اليدين للمرفقين فقد مر معنا في فرائض الوضوء والتي ذكرها الله في كتابه نعم. وأيديكم إلى المرافق إذن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثلاث مرات إلى الرسغين هذه سنة من سنن الوضوء سننه السبع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين مضمضة استنشاق استنثار ترتيب فرضه وذا المختار فذكر ابن عاشر رحمة الله عليه سبعة وهذه يعني من المواضع التي خالف فيها ابن عاشر رحمة الله عليه مشهور المذهب هو يعني من مزايا نظم ابن عاشر رحمة الله عليه أن نظمه على المشهور على مشهور المذهب وافق المشهور ولم يخالفه إلا في مسألتين هذه واحدة من المسائل يعني لم يذكر رد تجديد الماء لمسح الأذنين وهو سنة عندنا إذن عندنا مسح الأذنين سنة ذكره ابن عاشر مسح الأذنين لكن لم يذكر تجديد الماء لهما وهو سنة أيضا فالسنن عندنا في المشهور هي ثمانية والموضع الآخر التي خالف فيها ابن عبد البر رحمة خالف فيه يعني
0: ابن عاشر
1: رحمة الله عليه مشهور مذهب مالك هو في مسألة نواقض الوضوء وسنأتي عليه يعني عندما يتكلم عن الإلطاف المرأة فعد الإلطاف من نواقض الوضوء وليس كذلك في مشهور المذهب أن مسها لفرجها ليس ناقضا من نواقض الوضوء ألطفت أم لم تلطف هكذا المشهور عندنا فالمهم فهذه فائدة عظيمة فيما يتعلق بنظم ابن عاشر رحمة الله عليه وهذا يعني لعل من أسرار انتشاره وقبوله بين عامة الناس وبين العلماء وبين طلبة العلم قبوله يعني كونه وافق المشهور ولم يخالف مشهور المذهب رحمة الله عليه فهذه إذن عندنا السنن الثماني أولها غسل اليدين إلى الرسغين أو إلى الكوعين هذه السنة قبل إدخالهما في الإناء والأحاديث يعني عندنا أحاديث تدل على ذلك منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في وضوئه الوضوء يقصد به الماء يعني فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وغيرهم وكذلك عندنا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه طلب منه أن يبين لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعني صفة وضوء طلبوا منه أن يبين لهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتوضأ فدعا بوضوء فأفرغ على يديه وغسلهما مرتين إلى رسغين غسلهما مرتين ومضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه كذلك ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ومسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر أو أدبر بهما وأقبل بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وهذا حديث عظيم يعني ثم غسل رجليه. ففي وهذا الحديث أيضا أخرجه مالك في الموطأ وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهم، فالحديث صحيح أو الحديثان صحيحان ولا غبار عليهما. فورد في الحديثين غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الوضوء، قبل إدخالهما في الإناء. وهذه طيب لماذا لم نقل إنها هذا فرض طالما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر فليغسل هذا فعل أمر، والأمر الأصل فيها أنه الوجوب. قالوا لا، عندنا قرينة صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهذا التعليل يعني فيه احتمال أن فيه نجاسة فلهذا ينبغي أن يغسلها قبل أن يدخلها في الإناء، فهذا التعليل قالوا لا يتماشى مع الوجوب،
0: ومربوط إذا قام أحدكم من نومه فقط يعني في الحالة هذه.
1: هذا شيء، والشيء الآخر أن يعني سيأتي حتى هذا يقال هذا الأمر في المضمضة والاستنشاق والاستنثار، يقال في سنن الوضوء لماذا لم نقل إنها واجبات، يعني لماذا علماؤنا لم يقولوا إنها من الواجبات؟ قالوا لأنها لم ترد في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وكذا، ففي هذه زيادة على ذاك، فقالوا إذن هذه من باب الجمع بين الآية وبين ما ورد في الأحاديث تحمل على الندب وعلى السنية بما أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها. فإذن هذه سنة من سنن الوضوء، غسل اليدين إلى الرسغين
0: أو الكوعين. أو شيخنا ما المقصود بالكوعين أو الرسغين؟
1: نعم، هو يعني شوف عندنا يقول لك ارحمكم الله مما يقال في هذا يا شيخ، يقول لك هذا ما يعرفش كوعة من بوعة. فعندنا العظم النات هذا في المفصل بين الكف والساعد، العظم من جهة النات هذا أو في المفصل من جهة الإبهام هذا يقولوا له كوع، هذا في اليد. والعظم الناتئ في المفصل بين الإبهام وبين القدم هذا يقولوا له بوع. وعندنا الرسغ الذي هو العظم الناتئ في مفصل اليد هذا بين الكف والساعد من جهة الخنصر هذا يقولوا له رسغ. وعندنا الكرسوع اللي هو يعني بين المفصل كله هذا يقولوا له كرسوع. فلما نقوله إلى الكوعين أو إلى الرسغين أو إلى الكرسوع كلها ماشية ما فيش بس الله ملا البوع، لا البوع لاش، لأنه هو
0: في القدم،
1: في القدم. أيوة طيب. إذن قال المصنف رحمه الله غسل يديه إلى كوعيه قبل إدخالهما في الإناء. وهنا لابد أن ننتبه لمسألة قبل إدخالهما في الإناء. طبعا لو كان عندنا إحنا الصنبور أو الحنفية واللي نقوله الشيش ما يعني هذا ما فيش بأس، خلاص بتوصلهم ثلاثة وخلاص. لكن لو كان عندي إناء ينبغي أن أفرغ، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه أفرغ على يديه، وقال طبعا هذا يعني أخبرهم بأن هذا وضوء
0: صبوا عليه المية صب يعني
1: إيه صب أفرغ إيه أفرغ على يديه. فما يدخلش مثلا أنت لو بتتوضأ من الإناء نقوله من مالقي مثلا إحنا ما تدخلش يديك فيه تصب عليه ما صب. لو كان طيب لو كان ما قدرتش، ما هو السنية أمتى يعني أو المطلوب هنا اشتراط هذا الأمر وإنك أنت تفرغ إفراغ، قالوا إذا كان بإمكانك الإفراغ. لكن إذا كان ليس بإمكانك الإناء ما تقدرش تفرغ منه تفريغ، فقالوا هنا نشوف كان هو يعني ماء كثير وما يتغيرش بإدخال اليدين فيه، ولو كان فيهما شيء يعني اليدين ما يتغيرش الماء بإدخال اليدين فيه، فقالوا هذا ما فيش بأس أنك أنت تدخل اليدين فيه. أو كان الماء جاري، كان هو نهر ولا وادي ولا مية عين تجري يعني ماء جاري مش راكد، أو كان ماء مستبحر كثير بحيث أنك أنت إذا أدخلت اليدين ما يتغيرش الماء، فقالوا هنا ما فيش بأس في هذه الحالة أن تدخل. وإذا كان الماء يسير وأنت ما قدرتش الإفراغ، فقالوا هنا تتحيل أو تحتال لإخراج الماء وصبه على يدين، تجيب إناء صغير آخر أو كذا فتدخله وتغسل يديك في الخارج، أو ولو احتاج الأمر يعني إلى أن تكرع يعني أو تملأ فيك بشيء من الماء وتغسلهما في الخارج وبعد ذلك تدخلهما في الإناء. فهذا إذا كان الماء قليل ويخشى أن يتغير بإدخال اليدين فيه. أما إن كان الماء كثيرا مستبحرا
0: أو جاريا، كان
1: جاريا
0: نهر أو غيره
1: فلا يضير بعد ذلك إن أدخلت أنت يديك في الماء. نعم.
0: قال وندب تفريقهما.
1: نعم، من المندوب لأنه كما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه المتقدم أنه قال أو أنه فعل وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا، فغسل يديه إلى الكوعين أو إلى الرسغين ثلاث مرتين مرتين مرتين، قال هكذا اللفظ مرتين مرتين، وهذا يدل على أنه يعني أفرد كل واحدة منهما بالغسل، يعني اليمين يغسلها مرتين واليسار يغسلها مرتين، ما يغسلهمش مع بعض. فهذا المقصود بقول المصنف رحمه الله وندب تفريقهما، يعني لما نغسل اليدين إلى الكوعين ينبغي أن نبدو باليمين نغسلها مرتين ولا ثلاثة، طبعا عند المرة الأولى واجب والثانية والثالثة مندوب، وبعد ذلك نجو نغسل اليسار مرتين أو ثلاثة مش مع بعضهم، يعني هذا من باب الندب. أنت درتهم مع بعضهم غسلتهم ثلاث مرات مع بعض، يعني اليمين مرة واليسار مرة، اليمين مرة واليسار مرة إلى أن وصلت ثلاث مرات ما فيش بأس، لكن خالفت المندوب. حبذا أنك أنت تغسل اليمين ثلاث مرات إلى الكوع وبعتالي اليسار ثلاث مرات. لنوافق في ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي هو في الموطأ وفي البخاري ومسلم.
0: هل شيخنا الغسل يكون مرتين مرتين أو ثلاث مرات ثلاث مرات؟
1: هي الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثة ثلاث، لكن أنا لأني ذكرت حديث عبد الله بن زيد فاقتصرت على النص الذي ورد فيه وهو مرتين مرتين، لكن يعني علماؤنا قالوا طالما هو توضأ مرة وتوضأ مرتين وثلاثة فإذا المرة هذه الواجبة، لأنه لا يحصل الواجب اللي هو رفع الحدث أو الوضوء أو غسل هذا العضو إلا بالمرة، المرة واجبة هذه لا يحصل الوضوء إلا بها، والثانية والثالثة مندوب. ستأتينا في المندوبات أنه يندب في المغسولات المرة الثانية والثالثة، فإذا أنا غسلت بالمرة الأولى وأوعبت الغسل ولم أترك لمعة تكفيني المرة الأولى،
0: يعني والآن في حالة غسل اليد إلى الكوع المرة الأولى تكفي في الحصول على السنية.
1: نعم
0: تكفي للسنية يعني.
1: نعم نعم نعم نعم، بما أننا نحن نتكلم على السنن مش على الفرائض السبع اللي فاتوا معانا، أو اللي هما مثلا غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس، والمسح طبعا عندنا مرة مكروه الزيادة على المرة، وغسل الرجلين نعم هذيك هي الفرائض اللي يحصل الفرض بها، لكن هنا يحصل المطلوب بها سواء كان هو فرضا أو سنة. نعم تحصل السنة هنا. نعم أحسن.
0: نعم بارك الله فيك شيخ. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السنة الثانية من سنن الوضوء بقوله ومضمضة.
1: نعم هذه وردت في حديث عبد الله بن زيد وغيرها من الأحاديث التي جاءت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. المضمضة اللي هي يمضمض المتوضئ ثلاث مرات أو مرتين، وجاءت حتى مرة، فإذن هذه من السنن. وطبعا يقال ما قيل في غسل اليدين لماذا لم نقل بوجوبها، قالوا لأنها لم ترد في الآية ووردت في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا تحمل على السنية، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي جاءت في صفة وضوئه ذكرتها، فقالوا إذن هذه من سنن الوضوء وليست من الواجبات.
0: ما هي كيفية المضمضة شيخ؟
1: المضمضة هي إدخال الماء إلى الفم وخضخضته، يعني تخض الداخل في الفم وبعد ذلك مش تبتلعه، يعني تطرحه في الخارج، فهذه هي المضمضة. وحبذا عند علمائنا أن الاستياك، وطبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، هكذا يعني رواية الموطأ وغيرها. فهنا مطلوب الاستياك، من مواضع طلب الاستياك عند الوضوء، فحبذا أن يستاك في هذا الموضع. قالوا ومن لم يكن معه سواك، يعني عود أراك أو عود سواك، لا بأس أن يستعمل إصبعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهنا أضعف الإيمان، لو لم يكن معك عود سواك تستعمله قبل المضمضة وكذا وبعد ذلك تمضمض، قالوا يعني عند المضمضة تدخل يدك في فيك وتستعمله نيابة عن السواك. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإسلام.

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على السنة الثالثة من سنن الوضوء، حيث قال: واستنشاق.
1: نعم، الاستنشاق هو أخذ الماء من الكف، يعني باليد اليمنى تستنشق عن طريق نفس من الأنف، يعني إدخال الماء إلى الأنف عن طريق النفس، يعني أنك أنت بتشفط المية اللي هي في كفك عن طريق أنفك. هذا هو سنة الاستنشاق. وعندنا الاستنثار هو يعني دفع الماء الذي دخل إلى الأنف عن طريق النفس أيضا، ولكن ينبغي يعني ومن السنة أن يكون عن طريق استعمال يدك الشمال، لأن كل ما يستقدر عندنا، أول شيء عندنا حديث علي الذي جاء في ذلك أن الاستنثار يكون باليد الشمال، وكذلك
0: سيأتي عمال
1: نعم لكن نشير إليه الآن. وعندنا كذلك يعني كل ما يستقدر من إزالة النجاسات أو أمور المستقدرة وغيرها يستعمل فيها اليد الشمال، وكل ما من شأنه التكريم والتشريف وكذا فيستعمل فيه اليد اليمنى. فعندنا الاستنشاق إذن يكون باليد اليمنى، والاستنثار يكون باليد اليسرى. وقلنا الاستنشاق أخذ الماء إلى الأنف، والاستنثار طرح الماء من الأنف. فهذه سنة من سنن الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثره. فليجعل في أنفه ماء، هذا الاستنشاق، ثم لينثره. فهذا هو الاستنثار، اللي هو طرح الماء اللي يدخل للأنف عن طريق النفس. كلاهما الاستنشاق والاستنثار، كلاهما يعني واحد اللي هو شفط الماء إلى الأنف،
0: جذب الماء للأنف،
1: نعم، عن طريق شهيق من الأنف،
0: نعم،
1: والآخر عن طريق زفير أو يعني دفع الهواء من الأنف حتى يخرج الماء الذي دخل إلى الأنف، باستعمال طبعا اليد اليسرى حتى لا يتناثر شيء مما من المخاط وغيره من الذي مما يخرج من الأنف.
0: والعلماء شيخنا يعني حملوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور على السنية، مش على الفرد،
1: جمعا بينه وبين ما ورد في الآية،
0: في القرآن، نعم،
1: نعم. وهذه قالوا قرينة تصرف، نعم، الأمر من الوجوب إلى الندب، لأن الأصل عندنا كما هو مقرر في علم أصول الفقه أن الأمر إذا تجرد عن القرائن فهو الوجوب، وإذا صحبته قرينة تصرفه من الوجوب إلى غيرها من المعاني والتي هي منها الندب فيحمل على هذه القرينة، فهنا حمل على السنية وعلى الندب. نعم،
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المضمضة والاستنشاق: وندب فعل كل بثلاث غرفات.
1: نعم، يعني المضمضة لوحدها والاستنشاق لوحده بثلاث غرفات، ولو يعني فعلهما معا بغرفة واحدة مضمضة واستنشاق في ذات الوقت، يعني أخذ بعض الماء للفم وبعضه الآخر للأنف بغرفة واحدة، لا بأس إن فعل بهذه الطريقة، وإن لكن الأفضل إن هو الغرفات الثلاث مستقلة للمضمضة وغرفات الثلاث مستقلة للاستنشاق. هذا هو المقصود بقوله: وندب فعل كل بثلاث غرفات. نعم.
0: ثم عطف على المندوب قوله: ومبالغة مفطر.
1: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن طبعا الصائم ينبغي ألا يبالغ سواء في المضمضة أو في الاستنشاق، لألا يسبقه شيء من الماء إلى حلقه فيترتب على ذلك فطره، فلهذا لا يبالغ فيها عند الصيام. لكن عند الإفطار يكون مفطر، ولا في أثناء الصيام لكن في الليل ليس في النهار، فهذا ينبغي أن يبالغ فيه لأنه يحصل به التنظف. نعم.
0: وشيخنا بهي، هل لابد للمتوضئ إذا توضأ أن ينوي بغسل اليدين إلى الكوعين والمضمضة والاستنشاق أن ينوي بها السنية، أم ينوي الوضوء مطلق الوضوء وخلاص؟
1: ينوي مطلق الوضوء، هو لا يشترط أن يميز بين الواجبات وبين لا هذه واجبة وهذه كذا، فقط هو يستفيد من هذا، لأنه إذا قصر في بعضها نسيه مثلا أو لم يأتي به، ما الحكم؟ هل يبطل وضوءه أو لا يبطل؟ لكن إن فعل سواء صلاة أو وضوء أو غيره، فعلها بالصفة والهيئة المطلوبة بواجباتها وسننها ومندوباتها، لكنه لا يميز بين الفرض والواجب، نقول له

0: أديت أنت الفرض الفريضة اللي عليك، سواء وضوء ولا صلاة ولا غيره، لكن هذا يحصل عنده خلل إذا حصل تقصير أو نسيان في بعضها، فلابد مش هيعرف الحكم هنا. لكن لو يعرف أي هي واجب الذي هي يبطل الوضوء بتركها، وأيها ليست واجب لا يبطل الوضوء بتركها، فهذا هو المطلوب. وكذلك في الصلاة، أيها سنة يجبر بالسجود السهو مثلا إن نسيه أو لم يأتي به، أو يمكنه حتى تعمد عدم الإتيان به أحيانا في بعض
1: نعم
0: المندوبات وغيره، وأيها إذا نسيه، يعني ابن عاشر يقول واستدرك الركن، فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبناية طوع. يعني لابد من نسي مثلا سورة الفاتحة لا تجبر هذه بالسجود، أو نسي سجدة أو كذا لا تجبر بالسجود. فهذه هي الفائدة في أن يعرف المسلم هذه ما هو الواجب منها، وما هو السنة، وما هو المستحب. نعم
1: يعني شيخنا، يكفي المتوضئ أن عند غسل يديه إلى الكوعين ينوي بها بذلك الغسل الوضوء،
0: نعم.
1: هذا يكفيه.
0: نعم،
1: أما إن نوى
0: ولا يرفضها.
1: السنة فهذا أفضل وأفضل.
0: نعم، ما فيش بأس. لا لا، هو يعني ينوي الوضوء، والوضوء كما يعني سواء الوضوء ولا الصلاة ولا غيرها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم. فنحن نتوضأ ونصلي ليس كما نريد، وإنما كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم
0: نعم،
1: هي مش شفت لها خطر ان ذكرها الشارح في الشيخ دردير.
0: ايش
1: قال؟
0: وين ما قلناش احنا؟
1: لا لا لا تمام، غير بس قلت لك علاش قالتها.
0: بس وينها؟
1: ثم لابد لهذه السنن من نية.
0: ايه
1: لا تمام تمام، ايه بالتمييز من نية، او ينوي بها الوضوء كافي، ينوي بها الوضوء قال ذكرها، وينوي تمييزا بس تمام. بس
0: جميل جميل،
1: تمام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السنة الرابعة من سنن الوضوء بقوله: واستنثار بوضع أصبعيه من اليسرى على أنفه.
0: نعم، الاستنثار ذكرناه قبل عند حديثنا عن الاستنشاق، وقلنا الاستنشاق هو أخذ الماء إلى الأنف عن طريق النفس، والاستنثار هو طرح الماء بعد دخوله للأنف واستعمال يده اليسرى. وقلنا هذا كما في حديث علي رضي الله عنه في ذلك، يكون باستعمال اليسرى مش باليمنى، هذا المندوب وهذا الأفضل كما ثبت في الحديث. وكذلك قلنا يعني الأمور التي فيها استقذار أو إزالة نجاسة والغيرة، حبذا من المسلم يندب في حقه ويسن أن يستعمل الشمال لا يستعمل اليمين، وإحنا عندنا مخاط وكذا يخرج من الأنف وغيره، فينبغي استعمال اليد اليسرى. وكذلك لا يكون الاستنثار من غير، يعني هو ممكن نقول إحنا ثلاث درجات. الدرجة الأولى وهي الأفضل أنك أنت تدير يدك اليسرى على أنفك، الدرجة التي تليها يدك اليمنى، والدرجة الثالثة أنك ما تديرش إلى يدك اليمنى ولا اليسرى، وهذا خطأ يعني لعله يتناثر، وخصوصا لو كان جنبك أحد وغيره. يعني كرمكم الله، هذا مثل فعل البهائم، يعني عندما تعطس والغيرة يعني يتناثر منها المخاط من أنفه وكذا، وهذا خلل يعني ينبغي للمكلف أن ينتبه إليه ويتبع السنة في ذلك، ويجعل يده اليسرى على أنفه حتى لا يتطاير منها شيء عند الاستنثار، وحتى يستطيع المبالغة في الاستنثار ليخرج ما هناك من وسخ أو غيره في أنفه.
1: شيخنا، شن هم الأصبعين اللي ذكرهم المصنف اللي مندوب أنه يحطهم أثناء الاستنثار؟
0: نعم، السبابة والإبهام. السبابة والإبهام، يعني إحنا نقول الصبع الكبير مثلا في اليد، والسبابة اللي هو جنبها، فبهذين الأصبعين
1: يكون الاستنثار،
0: يكون وكأن من باب السلت، يعني
1: كأن يخرج، كأن يمتخط يعني.
0: نعم،
1: كأن يخرج المخاط. نعم.
0: نعم.
1: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السنة الخامسة من سنن الوضوء بقوله: ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما.
0: نعم، هذا من سنن الوضوء، وعندنا يعني أحاديث جاءت في ذلك، منها حديث الربيع بنت عفراء رضي الله عنها عندما ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت فيه أنه مسح أذنيه. وكذلك عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديثان أخرجهما الترمذي، وكذلك أخرج ابن ماجه الحديث الثاني اللي هو حديث ابن عباس، وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بأذنيه. فهذه الأحاديث تدل على سنية المسح. وبالنسبة لقول المصنف ظاهرهما وباطنهما، يعني طبعا المسح مبني على التخفيف ليس مثل الوضوء، فينبغي عدم التتبع يعني في اللي بالغ في المسح،
1: ليس مثل الغسل
0: الأذنين،
1: ليس مثل الغسل المسح مبني على التخفيف ليس مثل الغسل. ليس مثل الوضوء. قلت مثل
0: نعم.
1: المسح مبني على التخفيف.
0: المسح عندنا مبني على التخفيف ليس مثل الغسل في الوضوء. ولهذا يكره عندنا الزيادة فيه على المرة الواحدة. وكذلك يكره عندنا تتبه الوضوء وكذا وتقعد يعني في اللي يبدأ يمسح في ودنه يعود لها مرة واثنين وثلاثة وقلنا هذا مكروه. وكذلك يعني مجرد أنك أنت تجعل الإبهام على الخارج عندنا داخل الأذن السبابة تجعلها في ثقب الأذنين والإبهام من الخارج وتديرهما مرة واحدة خلاص أنت تكون مسحت أذنك وهو كما ذكرنا مبني على التخفيف لأن كثير من الوساوس وكذا وهذا يعني حتى إكثار الماء ومرة واثنين وثلاثة فيه ضرر على الأذنين إدخال
1: التهابات نعم وأمراض نعم.
0: نعم نعم فلهذا ينبغي الانتباه لهذا الأمر إذن هي سنة ويسن مسحهما ليس الغسل ولا إدخال الماء والغيره من الداخل ومن الخارج مرة واحدة بالإبهام من خارج الأذن والسبابة من داخل الأذن مرة واحدة خلاص تكون أنت أتيت بهذه السنة.
1: وشيخنا كما مر معنا في مسح الشعر ما يكونش بإيصال الماء يعني للأذن.
0: نعم.
1: المسح ما يكونش بنقل الماء للأذن يعني.
0: نعم هو ببل الماء.
1: ببل اليد.
0: أيوة.
1: ثم المسح.
0: نعم نعم.
1: مش غسل. نعم.
0: نعم.
1: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى أو ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السنة السادسة من سنن الوضوء بقوله وتجديد مائهما.
0: نعم تجديد الماء للأذنين سنة من سنن الوضوء وهذا يعني على القول المشهور عندنا في المذهب ويعني هناك قول لبعض أهل العلم أن يعني مسح الأذنين واجب وليس سنة وتجديد الماء لهما هو الذي هو سنة واستدلوا في ذلك بحديث عبد الله الصنابحي الذي أخرجه مالك في الموطأ وكذلك يعني النسائي وابن ماجة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فتمضمض خرجت خطاياه من فيه وإذا استنثر خرجت خطاياه من أنفه وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه وإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه وإذا مسح رأسه هنا الشاهد يا شيخ وإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه إلى نهاية الحديث وهذا الذي يهمنا فقالوا يدلنا هذا على أن الأذنين من الرأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه فقالوا إذن مسح الأذنين واجب لأنهما يتبعان
1: الرأس
0: فهذا دليل هذا القول وكذلك يعني حديث آخر عندهم استدلوا به من يرى وجوب مسح الأذنين وهو حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه يعني ومما جاء في هذا الحديث أنه قال يعني والأذنان من الرأس طبعا القول المشهور الذي هو يعني قالوا إن مسح الأذنين سنة ورد تجديد الماء لهما سنة وردوا على الحديث الثاني قالوا هذا حديث رواه شهر بن حوشب وهو يعني تكلم فيه علماء الحديث والحديث ضعيف وحتى عندما أخرجه الترمذي قال يعني إسناده ليس بالقوي ليس بالقائم وكذا فهذا حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة والحديث الأول هذا حديث صحيح الذي أخرجه مالك في الموطأ ولكن يعني ما جاء فيه التصريح بأن هو فهم منه يعني قالوا هذا يفهم منه أن الأذنان تبع الرأس لكن ليس فيه التصريح كما جاء في حديث أبي أمامة ولكن قالوا لما جي سواء في من حيث الحقيقة أو من حيث الحكم ثم تفارق بين الأذنين وبين الرأس ففي الحقيقة هذه يعني غضاريف ويفصلها عن الرأس منطقة ليس فيها فاصل ليس فيه شعر وكذا وليس فقالوا هذا من حيث الحقيقة هي مفصولة ومن حيث الحكم حتى يعني عندنا سواء فيما يتعلق بالدية أو بأرش الجناية وكذا تختلف الأذن عن الرأس وكذلك عندنا فيما يتعلق مثلا بالحلق أو التقصير في الحج يعني لا يؤمر الحاج أو المعتمر بحلق شعر أذنيه إن كان فيهما شعر أو كذا. فقالوا إذن من حيث الحكم ومن حيث الحقيقة تختلف الأذنان عن الرأس، وهذا دليل مشهور المذهب في أن مسح الأذنين سنة. وتجديد الماء لهما سنة، وليس مسح الأذنين يعني واجب من الواجبات.
1: تجديد الماء شيخنا يعني إنه ما يكونش بالماء اللي يمسح به شعر الرأس يعني.
0: أيوة، لما تمسح رأسك بعد ذلك تبل يديك مرة ثانية وتمسح بهما أذنك.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السنة السابعة من سنن الوضوء بقوله: ورد مسح الرأس إن بقي بلل.
0: نعم، ذكرنا هذا في السنن وقلنا عندنا الرأس فيه واجب وسنة ومستحب. الواجب تعميمه بالمسح كيف كان، من الخلف إلى الأمام، من الأمام إلى الخلف، هذا الواجب الذي لو لم آتي به كنت مقصرا ووضوئي غير صحيح. والسنة هي أن أرد بعد أن أمسح من الأمام إلى الخلف، أرد من الخلف إلى الأمام. والمندوب أن أقدم، أن يكون المسح من الأمام إلى الخلف هو الأول، ومن الخلف إلى الأمام هو الثاني
1: والآخر.
0: هو الآخر. نعم، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي ذكرناه آنفا، حيث قال: ومسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. فهذا دليل على تقديم من الأمام إلى الخلف على الرد اللي هو من الخلف إلى الأمام، وهذا مندوب. لكن احنا عندنا السنة هو أن رد المسح بعد، يعني لو شخص بدأ من الخلف إلى الأمام وبعد ذلك من الأمام إلى الخلف، هذا جاء بالواجب وبالسنة ولم يأتي بالمندوب، لأنه أخر يعني المسح من المقدم إلى الخلف، فهذا فاته المندوب. ومن مسح من الخلف إلى الأمام فقط مثلا نقول هذا جاء بالواجب، لأنه عمم المسح فقط. ومن فعل هذه الثلاثة فقد جاء بالواجب وبالسنة وبالمندوب.
1: وقلنا شيخنا في الحلقة الماضية يعني هذا كله في غير الشعر طويل، مرأة ورجل شعر طويل هذا لا يجب أن يدخل يديه من خلف.
0: نعم، لأنه لا يحصل
1: التعميم،
0: المسح التعميم إعاب كامل الرأس بالمسح لا يحصل لمن كان شعره مسترسلا وطويلا مظفورا أو غير مظفور إلا بإدخال اليدين تحت الشعر. نعم، ليكون قد عمه بالمسح، فهذا الواجب. بخلاف نعم بخلاف الذي شعره قصير. نعم، وعندنا
1: طيب شيخنا اللي شعره طويل وهو مطالب انه يدخل اليدين من تحت الشعر، كيف ياتي بالسنه وبالمندوب؟
0: نعم، ياتي بالسنه او بالواجب هو بالتعميم، وبالسنه بالرد بعد ذلك. اذا الواجب الاول اللي هو يعني بيبدا من المقدم ويصل الى الخلف مع إدخال اليد تحته،
1: من تحت
0: يعني. نعم، يد من الأعلى ويد من الأسفل حتى تحصل المرة الأولى. نعم، والمرة الثانية هي الرد من الخلف، يبدأ من نهايته ويرجع بهما إلى الأمام،
1: من فوق ومن تحت.
0: نعم،
1: يرجع به الأمام.
0: نعم، هذه السنة، سنة الرد.
1: نعم،
0: وهنا نلاحظ أن المصنف رحمه الله قال إن بقي فيهما بلل، يعني كان ما فيها مش بلل، يعني بمجرد هو بدأ من الأمام، هو في المعتاد وفي الشعر المعتاد وفي المناخ والوضع المعتاد، يبقى فيهما في الغالب يبقى فيهما شيء من البلل، يعني ما يجفوش اليدين تمام الجفان، بمجرد أنك تبدأ من الأمام إلى الخلف يجفوا،
1: عندنا شعر طويل وكثيف
0: نعم. هذاك مرات تسقط عليه الرد
1: السنة،
0: لأنه هو خيره خلاص
1: يديه جفوا.
0: نعم، لكن في المعتاد وشعرنا القصير وغير العادي أنك أنت بيقعد فيهما بلل، إذا أنت مطالب بالرد، كان هو إيديك جف وخلاص،
1: طالب على وجه السنية يعني
0: بالسنة. نعم، السنة. نعم.
1: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السنة الثامنة والأخيرة من سنن الوضوء بقوله: وترتيب فرائضه.
0: نعم، عندنا هذه السنة الثامنة، ترتيب الفرائض. وترتيب الفرائض لم يقل علماؤنا بوجوبه لأدلة، منها يعني أن العطف في كتاب الله في الآية لم يكن بالفاء ولا بثم التي هي تفيد الترتيب، لأن الواو تفيد مطلق الجمع، كما قال ابن مالك رحمة الله عليه في ألفيته: فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. والفاء للترتيب باتصالي وثم للترتيب بانفصالي. فعندنا الواو لمطلق الجمع، لما تقول دخل المسجد علي وأحمد، مش معروف أن علي هو السابق ولا أحمد السابق ولا دخلوا في نفس الوقت هذا. لكن لما تقول دخل علي فأحمد، هذه تفيد الترتيب أن علي سابق وبعد مباشرة دخل أحمد. لو قلت دخل علي ثم أحمد، فإذا دخل علي بعد فترة دخل أحمد. فإذا لو نلاحظ أن الآية قال الله عز وجل والذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ما قالش قال فاغسلوا وجوهكم مش فأيديكم، لو قال فأيديكم إذا نقول فيه ترتيب، لكن مدام عطف بالواو تدل على ماذا؟ قالوا تدل على عدم وجوب الترتيب. وكذلك عندنا حديث علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما الذي يعني أخرج هذا الحديث البيهقي وكذلك الدارقطني وغيرهما، يعني أنه قال رضي الله عنه لا أبالي إن أتممت وضوئي بأي أعضاء بدأت، هذا ثابت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كذلك عن عبد الله بن مسعود، فهذا مما يدل على عدم الوجوب. لكن لما نلاحظ صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حافظ على الترتيب وكذلك يعني وإن لم تذكر بالفاء لكنها ذكرت بالواو، فقالوا من باب السنية والأفضل هو أن تأتي بها مرتبة، ولكن إن خالفت أي ترتيب ماذا الذي هو سنة؟ ترتيب
1: الفرائض.
0: أما ترتيب السنن بأن تأتي بها اللي هي المضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل اليدين إلى الرسغين قبلها، هذه الأربعة السنن اللي هي قبل الفرائض يعني ترتيبها فيما بينها مندوب، وترتيبها قبل الفرائض بأن تأتي بها قبل الفرائض لا بعدها مندوب آخر، عندنا فيها مندوبان. لكن الذي هو سنة هو ترتيب الفرائض اللي هي غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين، هذه ترتيبها سنة.
1: نعم. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على حكم التنكيس في أعمال الوضوء فقال فإن نكس أعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف وإلا فمع تابعه.
0: من نكس يعني نتكلم طبعا مش على السنن، على الفرائض.
1: نعم.
0: لأنها ترتيبها سنة. قال إن نكس أعاد المنكس وحده.
1: وشيخنا قبلها شو المقصود بالتنكيس؟
0: التنكيس مخالفة الترتيب بأن يأتي بما رتبته بعده يأتي به أولا، مثلا قلنا إحنا عندنا غسل الوجه بعد ذلك غسل اليدين للمرفقين، فإن قدم هذا التنكيس، فإن قدم غسل اليدين على الوجه كان منكسا في غسل اليدين.
1: نعم.
0: كان منكسا في غسل اليدين. فهنا مثلا قلنا من قدم غسل يديه إلى المرفقيه على غسل وجهه هذا نكس. قالوا إما أن يطول أو لا يطول، فإن لم يطل الوقت يعني كان هو قريب، وقلنا دائما الطول فيما يتعلق بالوضوء مقدر بجفاف الأعضاء، يعني أعضاءه قاعدة ما جفتش، فهذا نقولوا له تغسل يديك وتعيد ما بعدهما، لأن هذه اللي نكس فيها هي يعني غسلها لوجهها جاء بعد غسل يديه، وشوف هو غسل يديه وبعد إلى المرفقين وبعد ذلك غسل وجهه ومسح رأسه وغسل رجليه وقعد أعضاء الوضوء مبلولة، فهذا نقولوا له أنت طبعا هو خالف في السنة هنا ولا تبطل صلاته حتى أن صلى بها على هذه الوضعية، لكن الأفضل ما هو يقول ابن عاشر ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. السنة حبذا يعني سواء كان نسيانا أو تعمدا وغيره يأتي بها لما يستقبل من الصلوات.
1: نعم.
0: أما ما إن صلى بها على هذه الكيفية لا تبطل صلاته. طيب قالوا هذا إذا لم يطل الوقت ولم تجف الأعضاء فنقول له تغسل تعود غسل اليد وما بعدها، وإن كانت الأعضاء قد جفت فهذا نقول له تأتي بالعضو وحده، يعني تغسل يديك إلى المرفقين وخلص، من هذا هو اللي نكسته أنت، هذا هو اللي قدمته على الوجه، تأتي به من غير أن تأتي بما بعده. وهذا قد أشرنا إليه عند حديثنا عن الموالاة يا شيخ، وأن من نسي عضو من الأعضاء نسي، هذا لم ينسى هذا نكس، يعني فيه شبه نوعا ما بما ذكرناه في التنكيس، لكن هداك لم يأتي بالفرض حتى، فهذاك كان جفة الأعضاء نقول له تأتي بما نسيت فقط، العضو المنسي أغسله خلاص وما تأتيش بما بعده، وإن كان يعني لم تجف الأعضاء والوقت قريب فيسن حتى تأتي بالترتيب أنك تأتي بالعضو المنسي وبما بعده لتتحصل على سنة الترتيب.
1: نعم. وشيخنا الغسل هذا اللي يوصله يوصله مرة واحدة ولا ثلاثة مرات؟
0: لا مرة واحدة تكفي هنا، لأنه هو غاسل،
1: هو غاسل بس الترتيب، بس سنة الترتيب.
0: نعم.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: هذه السائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر، وفي سنة 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر، وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده وتس الآن جات علي دين 54 يوم، والآن ما نقدرش لا يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
4: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر، لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه، ومريض مريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره، الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكل، يقول أنت راه ولا مرضى الكلى ولا غيره، يقول لا أنت ممنوع عليك صيام، هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية، لأنه ليس واجبة في حقه، فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
3: نعم بارك الله فيك شيخ.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي نستقبل فيه اتصالاتكم للاستفسار عن أمور دينكم وفيما يتعلق بالأحكام الشرعية في باب العبادات والمعاملات، وكذلك مشاركاتكم المتنوعة فيما يخص المجتمع المسلم وما يتعلق به من أحوال تراعي شؤونه تجاه الله سبحانه وتعالى. للمشاركة معنا أو للتواصل معنا، وذلك عبر الهواتف 092-092-015-0-092-092-16-0. هل هناك اتصال؟ طيب، في هذه الأيام كما تعلمون أيها السادة الكرام، يقوم أو طلبة الشهادة الثانوية بإجراء امتحاناتهم، فنبدأ هذه الحلقة بالدعاء لهم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليهم فتوح العارفين، وأن يخلص أعمالهم لله سبحانه وتعالى، وأن يوفقهم في هذه الامتحانات بالنجاح بأعلى الدرجات بجهودهم الطيبة المخلصة، وكذلك بجهود القائمين على هذا المرفق التعليمي الهام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي كل من أخلص في هذا العمل وقام بواجبه على الوجه الأكمل، أن يبارك فيه وفي رزقه وفي أهله وفي ماله. معنا اتصال. السلام عليكم أخ علي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال يا شيخنا، بارك الله فيكم، صليت الفجر الركعة الأولى نص الفاتحة وبعدين سر، بعدين انتبهت الباقي كملت الإزهار.
1: نعم،
2: مفهوم
1: إن شاء الله.
2: نعم.
1: السلام عليكم أخ سالم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تفضلوا.
3: حاك شيخ طيب إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا بك.
3: طيب شيخ، عندي سؤال لو سمحت.
1: نعم.
3: عندي زوجة أنجب بالعملية القيصرية.
1: نعم.
3: وأنجبت فيما سبق ثمانية أبناء، يعني ثمانية عمليات.
1: نعم.
3: والآن في حمل.
1: لحظة بس.
3: والدكاترة في اللي يقول في خطورة، يعني في خطورة على الحالة وكذا، وفي اللي يقول يعني عادي، لكن الأفضل إن ما يصير. إيش الحكم الشرعي
1: الآن؟ خطورة هي على الأم ولا على
3: على الأم، على الأم من ناحية العملية أحيانا يصير نزيف العملية، أحيانا انقباضات في الرحم قبل العملية كذا.
1: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى. أخ الدين السلام عليكم.
4: السلام عليكم الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: نهارك مبارك في حالك.
1: أهلا وسهلا بك، الله يبارك فيك.
4: يا شيخ ما بالله عندي سؤال، أنا نخدم توصيل باهي.
1: نعم.
4: ولما نقصد مع مراتي يتصلوا بي قد نساء يردوا عليهم النساء.
1: نعم.
4: يردوا عليهم النساء في التليفونات.
1: نعم. نعم.
4: ولما نمشي بنسلم مرة تطلع لي مرة ما عندك أخو ولا أبو ولا يطلع لي
1: المرأة. طيب.
4: ونسلمها الطلبية وطبعا بها هي بالأمانة بكل حكمة تطلع تحت الطلبية وتخش لك. أنا نسلم الطلبية ونطلع.
1: نعم.
4: طب شنو حكم السرقة
1: بس؟ إن شاء الله بإذن الله.
3: إن شاء الله شيخنا بارك الله
1: فيك. بارك الله إن شاء الله تعالى. طيب الأخ علي يقول صليت الفجر، صليت نصف الفاتحة سر والبقية جهر، والبقية جهر. الفاتحة إذا صلاة الصبح طبعا هي من الصلاة الجهرية، وصلاتك هنا بنصف الفاتحة يعني أنقصت سنة من السنن، أنقصت سنة من سنن الصلاة. يعني لو أنت أتيت أعدت الفاتحة لكان أولى، هذا هو الأصوب، أن تأتي تعيد الفاتحة وتكون نصف الآية أو نصف الصورة، هذا من باب الزيادة. والانقاص هنا إذا استمرت في المسألة كان عليك أن تسجد سجود السهو، سجود السهو. ولكن لو الإنسان لو قرأ آية أو بعض آية علمائنا أو آية يعني يتسامح فيها، أو آية واحدة فقط يتسامح فيها سر جهر أو جهر سر، والله أعلم. الأخ سالم يقول زوجتي تنجب بالعملية 8 مرات يعني تنجب بالعملية، والآن الحمل التاسع، والعلماء يقولون أن هناك خطورة، هناك خطورة على الحمل، خطورة على الحمل فيما يتعلق فيما يخص المرأة، فيما يخص الأم، فيما يخص الأم. وهذه المسألة يعني نتأكدوا فيها. المسألة هو 8 أبناء بالعملية في العادة، يعني الله أعلم، يرجع فيها إلى الأطباء. إذا كان في خطر متحقق، وهذا يعني كلام أكثر من طبيب أو طبيب حاذق، يعني طبيب يعني متقن لعمله، فتقدم يعني صحة الأم أو حياة الأم على حياة الجنين، تقدم حياة الأم على حياة الجنين. وبالتالي يعني إذا كان لابد من الإجهاض فلا بأس بذلك، لكن كما قلت يعني الأمر يعني ينتظر فيه ماذا؟ يعني قول الناس المتقنة، الناس المتقنة ممكن تعرض أنت الحالة على أكثر من طبيب، وبالتالي إذا استقر هذا الأمر وأن فعلا فيها ليس مجرد احتمال وإنما يغلب الظن على أن فيه خطر على صحة الأم، فبالتالي كما قلت إذن وقول أهل العلم أنه تقدم يعني صح حياة الأم وصحتها على الجنين، يقدم الأصل على هذا الفرع. وخاصة وأن طبعا أمر آخر يتعلق بمسألة أخرى وهي عملية الإنجاب، أن عدم الإنجاب بلا عذر شرعي لا يجوز شرعا. في فرق بين تنظيم الحمل وفيه فرق بين قطع الإنجاب، قطع الإنجاب. ففي هذه الحالة لابد أن نميز بين الأمرين حتى لا يأخذ الحكم حكم واحد يعني. فالمسألة في هذه الحالة كما قلت التنظيم لا بأس بذلك، تنظيم الحمل لا بأس بذلك، ولكن وقف الحمل أو قطع الحمل بحجج، وخاصة في هذا الوقت الآن بعض الناس يعني يقول أن أريد أن مثلا يقولوا زي ما يقول الناس قلل ودلل، يعني قلل ودلل، يعني هو ولدين أو ولدين وبنت أو كذا، خير الدرية ولدين وبنية، نتكلم الآن المثل يقول هناك بعض الناس يعني يتكلمون فيه. يعني وبالتالي يحمل هم الرزق على نفسه ولا يسلم أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى فيقول والله أني الآن مرتبي ضعيف وبالتالي ما عنديش قدرة على الإنفاق يعني وبالتالي ما يقدرش يعني نوفر متطلبات البيت وهذا كل واحد يعني منين يعني اسمه يعني منين بنوفرهم معيشتهم وتشوفهم الله الدنيا هي الدنيا في الغلاء هذا شرعا لا يجوز ربي قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم رزق الله سبحانه وتعالى ما من عبد يأتي إلى هذه الدنيا إلا ورزقه عند الله مكتوب قبل أن نخلق الله المقادير ب50,000 سنة قبل أن نخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة قدرت المقادير قبل أن نخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة فلا يجوز شرعا أن الإنسان يقول والله يعني نوقف الحمل خلاص بنجيب عائلين ولا ثلاثة على الأقل نقدر نتكفل بمعيشتهم هو رزق الله سبحانه وتعالى كما قلت لكن تنظيم الحمل لا بأس بذلك يعني يبدأ فيه يعني الإنسان يعني تنجب الأم ثم تتوقف فترة 3 سنوات 2 أو 3 أو كذا بحيث أن إحنا نقول ترد صحتها خاصة الأوضاع تغيرت في المجتمعات الحديثة يعني النساء 21 ليست كنساء القرن 20 حقيقة يعني الظروف تغيرت والبنية الجسدية حتى هي تشعر بها واضحة في عند الناس بين النساء مثلا بين جداتنا وامهاتنا وبين النساء في الوقت الحاضر مع اتصال خالد السلام عليكم
5: صباح الخير يا شيخ
1: صباح النور
5: شيخي عندي استفسار أنا
1: تفضل كريم
5: أنا مكلفت محامي في عندي قضية نزاع على في المحكمة فكلفته بقضية
1: عفوا
5: وخدم مني
1: محامي أيوة. عندك عاود السؤال
5: المحامي
1: نعم
5: أنا عندي قضية في المحكمة كلفت محامي إن هو يتولى هذه القضية
1: نعم
5: تمام من شهر يناير بداية يناير ولكن طبعا المحامي ما دار شيء ولا دار أي إجراء ولا دار أي حاجة طبعا واخد مني دفعة
1: نعم
5: حاليا عزلته ما قدمش ولا أجر رغم أنني اجتهدت وعطيته مستندات ونكتب له في المشاكل بشيء لأن هذا النزاع على بيتي يعني ولكن تفاجأت بي ما دار شيء فاضطريت أني نعزله وطلبت الآن بالمبالغ اللي أنا دفعتها له هل أنا لي الحق فيها ولا لا شيخ
1: نعم إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى
5: وراه ما دار شيء ولا قدم أي إجراء عبارة عن أحضر 3 جلسات من أصل 5 جلسات وما دارش ولا أجرى فهل ليه الحق إنه يأخذ المبلغ هذا وهل ليه الحق في استرجاعه ولا لا
1: إن شاء الله تعالى
5: شكرا شيخ وفقكم الله إن شاء الله السلام عليكم
1: وبركاته السلام عليكم أحيط علما أستاذ المستمعين بأن الجهاز أو الاتصال عن طريق الواتساب يعني متاح عبر الرقم 092-092-17-02 فمن أراد التواصل معنا يتواصل عبر الواتساب وإن شاء الله نحاول الإجابة على الأسئلة الواردة في من هذا الباب إن شاء الله عن طريق الواتساب إن شاء الله تعالى معنا اتصال نعم أخت ليلى السلام عليكم
6: معلش نسأل
1: تفضل
6: معلش يا سيدي الشيخ أنا متجوزة من راجل 24 ساعة هو يسب ويلعن بي وما غير مداري وتوصيت لكن ما طلقنيش مش حرام علي
1: إن شاء الله تحمل الإجابة بإذن تعالى نعم أخي يونس السلام عليكم
7: عليك السلام ورحمة الله شيخ حالك
1: أهلا وسهلا سيد يونس كيف الحال
7: تحالك بك وطول عمرك بالله الخير إن شاء الله
1: الله يبارك فيك الله خير
7: كلها هي سؤال احنا عندنا الحال وقت 3 سنين.
1: تغطية شوية بس أخوي يونس
7: حبيبي.
1: تغطية شوية. كيف قلت لي؟
7: قلت لك أنا البطاقة عجبت من الأرض ولها 10 سنين توفي.
1: من الوالد ولا الوالدة؟ أسكر التليف، أسكر المديعة بس وكلمني بالتهم الهاتف. إيه سكر المديعة كان فاتحة بس الراديو. في واجب علي الصوت ما نسمعش كويس. بعد قلت كانت قطعة أرض من الوالد.
7: الأرض عاد أرض حوازة.
1: إيه.
7: وطبعا من هذا قاعدة أرض
1: بور.
7: ما دعش
1: ولا
7: هذا
1: خط اللي عاود اتصالك الكريم رغم ما الحقيقة نص الكلام سمعته ونص كلمة بكلمة ما نسمع يعني. فنتعاود اتصال إن شاء الله بإذن تعالى. أخ علي السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: خذوا
2: شيخنا سؤالي على صلاة الفجر بكرة اتصلت، هل صحيحة ولا نعاود ولا نسجد سهو ولا
1: هي هي هي يلزمها سجود السهو
2: بس يعني
1: سجود سهو؟ نعم إن شاء الله تعالى إن هي على الخاص. أي اليوم ولا أمتى؟
2: اليوم فجر اليوم.
1: عودها أو احتياط يعودها مدام اسمه يعني عودها أفضل مدام في اللوم.
2: نعم
1: إعادتها أفضل خروجا من الخلاف يعني.
2: أنا عودها
1: لأن هي
2: الوقت الحالي توي
1: يعني. أفضل أفضل خروجا من الخلاف بس. نعم
2: جزاك الله خيرا.
1: جزاك الله
2: خيرا. مع السلامة.
1: أخ منير السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟
1: تفضل.
8: والله عندي سؤال بالله.
1: تفضل.
8: والله في مرأة مريضة عندها طبعا جلطة، هي طبعا نص اليمين بتسيف تحرك الفترة الأولى لكن توا الحمد لله تحسن، لكن توا لها 8 سنوات. الصلاة طلع الفترة اللي هي مريضة فيها استمرت بها ان هي جالسة، وحتى في كبيرة الاحرام وهي جالسة.
1: نعم.
8: غير قيام.
1: كيف عاود لي معلش الا
8: قلت لك
1: عندها جلطة هي
8: المرأة هذه.
1: ايه؟
8: من اول ما مرضت تمام.
1: ايه؟
8: كانت تصلي وهي جالسة.
1: نعم.
8: يعني من غير المفروض هي تكبيرة الاحرام تكون واقف ولا
1: تمام؟
8: لا هي تو تعودت من هي قلت لك من اول ما مرضت الى الان هي الحمد لله هي تو حاليا تتحرك وتمشي وتخش حشاك الحمام وتنزل وتمشي، لكن هي قصة الصلاة ماشي على اساس انها تصلي جايز انها تصلي وهي يعني جالسة مش حتى في تكبيرة الاحرام.
1: وعندها قدرة على الوقوف؟
8: عندها ما قلت لك هي تمشي
1: من الأصل قاضي حتى لما مرضت يعني لما جتها الجلطة يعني في البداية. لما جتها الجلطة في البداية عندها قدرة على الوقوف؟
8: كانت في البداية بكل كانت لا، لكن بعدين قلت لك الحمد لله لما خشت علاج طبيعي وحجامة ومع السنوات التحسن المشي وتحسنت الحركة، لكن الصلاة استمرت ان هي حتى في تكبيره الاحرام اول ما تخش الحمام حشاك وتوضا وتجي تقعمل وتقول الله اكبر وتكبيره الاحرام وهي جالسه.
1: ان شاء الله بدي تعالى.
8: وشيخ شنو حكم الصلوات اللي فاتن السنين اللي فاتن يعني؟
1: ان شاء الله بدي تعالى.
8: ما هيش بارك الله
1: فيك. ان شاء الله بدي تعالى. طيب فالكلام إذن مستمعينا الكرام كما قلت إذن في عملية الإنجاب هذه مسألة يعني يكثر السؤال حولها في بعض الناس يعني عملية إذن تنظيم الحمل لا بأس. هناك فرق بين تنظيم الحمل وبين يعني وقف الحمل وبين وقف الحمل. تنظيم الحمل زي ما قلت يعني حتى لاحظوا أن الآن البنية البشرية تختلف يعني من وقت إلى آخر، يعني كان متعارف عليه في فترة الأزمان السابقة العقود السابقة الستينات والخمسينات والسبعينات أن ما يجيب كل عام وما أمر طبيعي جدا يعني ما فيش إشكال في ذلك، ومع ذلك لها القدرة على القيام بأمور البيت دون أن يعني يلاحظ يعني منها وهن ولا ضعف. والفترة الأخيرة يمكن فترة من الثمانينات التسعينات وإلى يومنا هذا الآن، وخاصة يعني الحقيقة من الأشياء التي تثير التساؤلات يعني أيضا كثرة الإنجاب عن طريق العمليات القيصرية في المصحات، أمر حتى هو يعني يدعو إلى التساؤل، يعني عكس الأصل، عكس الأصل، الأصل المتعارف عليها أن الإنجاب دائما يكون بالطريقة الطبيعية، لكن منذ عقود، منذ عقدين من الزمن أو على 15 عاما على الأقل نقوله، يعني أصبح ممكن السمة الغالبة هي العمليات القيصرية للنساء، وهذه حقيقة يعني بحاجة إلى وقفة وبحاجة إلى دراسة يعني علمية، وأيضا من ناحية وزارة الصحة وغيرها وكذا النظر في هذه المسائل. الأصل المتعارف عليه أن الإنجاب بالطريقة الطبيعية هو الأمر السائد، والعملية القيصرية هي التي يعني عارض، وعادة تكون يعني هي الاستثناء. الآن أصبح في لما نسمع على الأقل واحد المجتمع المحيط عايش فيه أن 90% من الولادات كلها يعني الأغلبية يمكن عمليات قيصرية أو عمليات جراحية يعني، وهذا كما قلت يعني بحاجة إلى نظرة وبحاجة إلى يعني تساؤل يثيره كثير من الناس على ما أسباب هذه الظاهرة، والله أعلم. مع الاتصال أخ وليد، السلام عليكم.
9: وعليكم السلام. الله
1: تفضلوا. تفضل اخ وليد.
9: لا عندي سؤال يا شيخ.
1: تفضل اخ وليد. نعم.
9: عندي اخوي ضلوعه مكسوره.
1: ضلوعه مكسوره، لا باس عليه ان شاء الله.
9: ان شاء الله. كيف يصلي؟ ما يقدرش يصلي. يقضيها بعتاد يعجل.
1: ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله تعالى. أخ عبد المنعم، السلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ نهارك مبارك.
1: أهلا وسهلا بك.
10: طيب إن شاء الله. بالله يا شيخ، سؤال نبي إجابته جايز ولا لا؟
1: نعم.
10: أنا مشترك في معهد خاص.
1: نعم.
10: نمشي وقت الامتحان فقط، ما نمشيش للمحاضرات، ناخذ بكورسات معاهم. تمام.
1: نعم. انتساب يعني، كان انتساب.
10: نعم.
1: يعني بصفة انتساب منتسب يعني.
10: ايه نمشي وقت الامتحان النهائي فقط.
1: النهائي فقط. نعم ان شاء الله.
10: ايه
1: ان شاء الله تسمع.
10: هل هذا جائز ولا ضروري نمشي نحضر محاضرات ولا؟
1: ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
10: ايه.
1: اخ علي، السلام عليكم.
11: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
11: مبارك ان شاء الله.
1: اهلا وسهلا بك، كيف حالك ان شاء الله.
11: لا يا شيخ، أنا عندي سؤال. أنا نخدم في محل ذهب.
1: نعم.
11: أنا نخدم في محل ذهب.
1: نعم.
11: والبضاعة من وين زينا؟ من تركيا.
1: نعم.
11: فقررت إننا نمشي بروحي، نمشي نجيب البضاعة بروحي.
1: نعم.
11: فمشيت غديكاي، البضاعة ما تخلصاش وقتي. تمشي تختار بضاعتك، بعد ما يسحنا والدك هنا تجي تخلصها، تستلم بضاعتك وتخلصها وتحول لهم الفلوس. هل هذا الشيء جايز ام شنو يعني؟
1: ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
11: ان شاء الله. بارك الله فيك.
1: بارك الله. ان شاء الله. اخت ليلى، السلام عليكم.
12: ايوه يا شيخ.
1: نعم خليل. انا اسمع فيك. ايه
12: اي والله يا شيخ، نبي نمشي في دار الافتاء غادي، لكن والله ما لقيت من يرفعني.
1: نعم.
12: ظروفي ما تسمحش اني نوصلكم.
1: لا بس
12: إيه؟ أنا متجوزة من رجل ظالم يظلم فيا، والله والله والله ماني غلطة معاه، لا غلط فيا إلى درجة أنه يسب ويلعن حتى فمي أبوي المتوفيين، لكن أنا دو سيبته خلاص، معاش نحب حتى أننا نسمع صوته.
13: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفوز لكن نتفادى فيه ونسيب فيه، أنا ما يبي نرجع له، حرام علي والأحلال. هو يبيني نرجع وفي نفس الوقت نرجع مرة واثنين ويسب ويلعن ونفس نفس الشيء، يعني ما فيش أي تغيير، أي باهرة طيبة ما فيش، أي حاجة كويسة ما فيش منه السب. والله حتى تو صمت ما شاورتهاش، لأني لو بنشاورة مش حيقول لي إيه، وما بصراحة في حلبة حاجات والله ما نقدر نحكي. تمنيت إن مشيكم غادي، لكن الله غالب.
2: يعني يرتكب في المعاصي مخدرات ومخمر وكذا ولا؟
1: لا لا لا لا، هو رجل كبير، رجل كبير، المشكلة مش صغير. أنا عندي بأولادي بابنويتي كبار، أنا منهم عشرة عمر طويلة طويلة، مش عام اثنين ثلاثة أربعة خمس، لكن أنا استحملت إلى 30 سنة وخلاص، وصلت بيه الدرجة أني حتى أكثر من مرة أني فين أنتح، يعني تعذبت وتعبت معهم وقدرتش ما يرجعش بكل إنسان. يعني ما أنا حتى لما كلمني ما أرد عليه هيك فوق من النفس، سامي دلني هلبهاني هلبه وسبني هلبه، وأنا متحمله وصابره وصابره علشان صغار. وقولوا لي ناس وأقارب، ما أنا بري أشكي بري دري أي حاجة، لكن أنا ما نبيش الشيء، ما نبيش نوصل للشيء هذا. نبدي هيك بالهادي ربي هيك، يا ريت يعني
2: حتي. عندك أولادك ومنويت كلهم متزوجين ولا؟
1: ها؟
2: منويتك أولادك متزوجين كلهم ولا عندك؟
1: والله يعني بنت واحدة بس متجوزة والتانية لا. بسم الله ما شاء الله ما نحكي لنا شنو هم يشتغلوا، هم معناها في مراتب عالية سواء أولادنا، لكن حتى مؤثراتهم نفسيا وحالتهم النفسية لا تسفر من كتر المشاكل اللي يدير فيها هي وليه. والله يا شيخ نبي نمشي لدار الإفتاء هكي من قاعمة نحكي لك يعني بكل صدق وبكل صراحة بكل اللي صاير معي، ونبيكم تساعدوني، نبيكم تساعدوني، أنصوني، قولوا لي ندير، بس أعطوني حل، بس قولوا لي شنو ندير.
2: ايه باخذ ان شاء الله تعالى طيب يتواصل معك ان شاء الله المخرج باذن تعالى يتصرف المخرج ان شاء الله تعالى. طيب السائل الكريم نخ عز الدين يقول نخدم في خدمه التوصيل وترد علي النساء ونستلم من امراه، يعني لما نمشي لمصرف البضاعه تطلع المرأة وتأخذ بضاعتها وتعطيها وتعطيني عفوا الأجرة متاعها والثمن. يعني المعاملة مستمعين الكرام، المعاملة بين النساء والرجال. أخذ اتصال أخ عبد المنعم. اتصال معلش. نعم أخ عبد المنعم، السلام عليكم.
3: عندي سؤال يا
2: أستاذ. تفضل.
3: طبعا في رجل اعتدى على امرأة يعني زارتها،
2: نعم،
3: وحملت منه،
2: نعم،
3: وبعدين عقد عليها.
2: اخي عبد المنعم، لو تتصل اخي عبد المنعم تتصل ب 14-13 افضل السؤال فيه خصوصيه شويه، يعني فلعل ال 14-13 يكون افضل يعني فيها اسئله خاصه يعني وفي يعني مسائل يعني دقيقة تبي اتساع في بعض الأسئلة حيسهلها لك للشيخ إن شاء الله. فالأفضل 14-13. بارك الله فيك وجزاك الله خير إن شاء الله. طيب فإذن السائل الكريم يقول عز الدين يقول أني عندي نخدم في توصيل وتتصل بيها بعض أو الطلبيات تكون عادة للنساء، فنتصل بيها نأخذ عنوان وين بالضبط ونسلم البضاعة ونستلم المال. المعاملة مستمعينا الكرام بين الرجال والنساء يعني لا بأس فيها، البيع والشراء هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم الحكاية المضبوطة بالضوابط الشرعية، مضبوطة بالضوابط الشرعية، عدم التبرج، عدم الكلام اللي يعني احنا نقوله احنا فيه يعني تغنج او فيه يعني كلام الذي يعني يستمال به الرجال والعياذ بالله. مثلا أو الغراءات التي تأتي عن طريق الإيحاءات الصوتية والكلام الدلع زي ما يقولوا عامة الناس، هذا الذي لا ينبغي أن تتعامل مع المرأة مع الرجل كرجل لرجل، كرجل لرجل وفي حدود المطلوب فقط. يعني الدخول في كلام جانبي، يعني زي ما يحدث في بعض الأحيان تجد المرأة في داخل محل تبي تشتري سلعة، تبدأ تضحك للبايع وتحاول يساعدني في التمن وكذا ومعليش وكذا، ويبدأ تسترسل معه في الكلام، والنفوذ والشيطان ينزغ بين الرجل وبين المرأة، ويعني لا يؤمن مثل هذه المحادثات يعني أن تتطور إلى ما لا يحمد عقبة. يعني فبنقول أن الإنسان هو الأفضل، الأفضل دائما أن الرجل هو الذي يشتري سلعته. يعني زي ما يحدث الآن وتسهل فيه الناس وتوسعها في هذا الأمر كثير من الناس، يعني بدأت المرأة هي يعني يبدأ الرجل يشتغل أو يا راقد في الحوش يتقاه يشتغل مشغول، ويبدأ المرأة هي اللي عليها أعباء البيت كله. يعني كان خضرة تشيل الخضرة، كان مواد غذائية تشيل مواد غذائية. حقيقة هذا لا ينبغي الإنسان أن يتساهل فيه ويتمادى فيه. يعني عندنا أحوال خاصة، المرأة المطلقة التي لا عائلة لها، الأرملة التي لا يعني أحد عندها من أبنائها كبار يعني يتولى هذا الأمر، الرجل قد يكون مسافر زي الناس اللي تشتغل مثلا نقول إحنا في أماكن بعيدة.

0: يعني دخول المحلات ودخول الأسواق وكذا يعني يعني يعني يعني ينزل حتى الحياة في بعض الأحيان. لا لا أو لا أعمم يعني لا أعمم، وإنما دائما نحن يعني كله باب سد الذرائع وفتح أبواب الشيطان والعياذ بالله. زي ما قلت لكم إنسان يبدأ متعود خلاص، حتى الرجل مسؤوليته تقل في البيت، وبعض الأحيان زي ما قلت لك يبدأ هو مقعد في السيارة والمرأة هي اللي تخش تشتري وتتبضع وكذا وإلى آخره. إنسان ينبغي أن يكون فيه نوع من الغيرة، سامحوني يعني مستمعين الكرام معشر الرجال، يعني قصدي أنت مقعمل في السيارة وهي تنزل تساوم في البضاعة وتساوم وتشتري، أنت شنو سواق، أنت شنو وضعك بالضبط يعني. ينبغي إنسان تكون عنده نخوة، نخوة الرجولة، نخوة الغيرة، سامحوني مستمعين الكرام. فيبدأ الإنسان، المرأة ما لا تتكلم المرأة مع الرجل الأجنبي إلا لضرورة، إلا لي ضرورة يعني. حتى لما تمشي وتنزل المحل وزي ما يقولوا محلات الملابس ولا كذا وإلى آخره، يعني أنت بكم المرأة تختار شن تبي وتبي وأنت تتكلم مع البايع، مش أنت واقف في تركينة وهي تساوي معه وتبيع معه وتشري معه يعني. وقصدي كلام يعني اللي عنده غيرة ما يرضاش بهذا الأمر حقيقة يعني. هذا موش تخلف ولا متحجرين ولا أنتم لا خير تتكلموا هيك. الثقة في المرأة موجودة قولا واحدا عادة في الأصل، هذا هو الأصل، الأصل في النساء المسلمات الثقة، أنها ثقة. لكن نتكلموا عليه الحدود التي ينبغي نتوقف عندها، الحدود التي ينبغي نتوقف عندها، وألا نفتح بابا للشيطان. نتكلم على الاختلاط. هو السؤال السائل الكريم هنا يا أخ عز الدين أثار مسألة هي مفتاح لمسائل أخرى، مفتاح لمسائل أخرى. زي ما قلت لك أنت لما تنزل لمحل محل ملابس نساء مثلا، أكيد المرأة هي في العادة هذا أصبح عرف متعارف عليه، وشيء طبيعي أن ذوق الرجال يختلف عن ذوق النساء. يعني مو زي زمان يعني أيام القرن الماضي نراجع بيها الرجل اللي يجيبولها تلبسه بس ما فيش كلام. الآن تغير الوضع يعني، عندهم مناسبات وعندهم حفلات وعندهم كذا. إحنا ما نحجر على النساء أن يلبسن ما أحل الله لهن ويتمتعن بزينة الحياة الدنيا، لكن نتكلموا عليه ما يؤدي إلى المحظور، ما يؤدي إلى المحظور. زي ما قلت يبدأ تدخل أنت والمرأة وزوجتك ولا بنتك ولا يعني أختك ولا كذا، تقول شوف لي هذه سعرها كذا، وأنت تتفاوض مع الراجل، أنت تتفاوض بكم هذه كذا، فيها أرقام في كذا إلى آخره. مش أنت واقف زي الصنم زي الصنم وزي الحجر هيك غرا ولا زي السواق زي ما نقول إحنا، يعني هي تتفاوض وهي تطلب وهي كذا وإلى آخره. كلام يعني ليه أول ما ليش يا أخي، مش نطول في هلبة. فينبغي يعني الإنسان أن يخسر الاختلاط مثل هذه المسائل، البيوع والشراء وكذا وإلى آخره، على ما تقتضيه الضرورة. أخي عبد أخي عز الدين، إذا تتصل بالمرأة هذا ما فيش باس، وين حول مكان تعطيك عنوان بالضبط، كلام جدي، ما فيش بصارة، ما فيش ضحك، ما فيش كذا فتح الباب يعني في مثل هذه المسائل معايو، ولا تحاول تخزن الرقم بعد ما تكمل كذا وتشد الرقم وتخزنه عندك. لا لا، يعني الحوار بقدر ما تقتضيه ضرورة المعاملة معاي. الكلمة الطيبة صدقة. السلام عليكم، كيف حال، وين المكان، كذا. زي ما قلت لك الكلام كله يكون جدي، وتوصل للبيت، ما تدخل البيت بروح. إذا كان المرأة في بيتها وحدها لا ينبغي الدخول، لا تفضل خش لا كذا، لا خد طاسة مي، لا لا لا لا، رد بالك. واني في الباب الخارجي نسلم البورزة وناخذ فليشات ونمشي على حالي فقط، لا أكثر ولا أقل. يعني هذا حدود المعاملة معي، وهي تطع وكان وإن كان بتطع لك يعني ب ب ب, ب, ب, ب, ب, ب, ب بهيئتها الكاملة بلباسها الشرعي دون التبرج ودون كذا. طبعا انت هذا الأمر ما تتحكمش فيه في بعض الأحيان، يعني نتوقع كل شيء، يعني جميع المعاملات وأن الناس ليسوا على درجة واحدة من الدين. انت نتكلم خطاب مواجه للطرف الآخر، يعني المرأة اللي بيجي رجل يعني بيسلمها بضاعة ولا كذا، ما فيش داعي تطلع يعني تفتح الباب ما تطلع اليد والبضاعة ولا يشوف وجهها ولا يشوف شيء، تاخذ بضاعتك وتسلمي الفلوس ويمشي لحاله، وانت بالمقابل نفس الشيء. وفي الامر اذا لا حرج فيه، امر جائز، وبامكانك العمل على هذا المنوال وان تتقي الله في نفسك زي ما قلت لك بالطريقه التي اخبرتك عنها، والله اعلم. معنا اتصال. السلام عليكم محمد.
1: وعليكم السلام حضرتك، كيف حالك؟
0: اهلا وسهلا، تفضلي.
1: الو
0: تفضلي يا ام محمد، اسمع فيك.
1: معلش شيخ، انا بدي احكي لك على موضوع وقت بشوف لي فات 18.

0: أعطيني السؤال باختصار لأنه برنامج مباشر هو على الهواء مباشرة، أعطيني المسألة كيف باختصار.
1: أي تمام خلاص. أنا صار خناق بين الزوجة تماما، يعني أنا أنين بنات ما قبل المنطقة اللي نزاع ونجي لطرابلس مع هالي بس أنا أنين تعالج، فهو قد صار خناق بين الزوجة.
0: نعم
1: فقال لي
0: واحدة واحدة واحدة واحدة بس.
1: قلت لك أنا صار خناق بين الزوجة.
0: نعم.
1: السبب ان انا بدي اطلع من المنطقه اللي انا فيها ونجيب طرابلس
0: من العلاج. تمام با.
1: تمام خلاص. فهو يعني قال لي لا ما تمشيش.
0: نعم.
1: انا قلت له لا بنمشي معهم. هو طلع من الحوش وجاي قدام من باب الحوش وقال لي لو انت طلعتي انت طالق طالق طالق. باي تمام. انا بعدين انا طلعت مش مشكله ما نمشيش مع اهلي.
0: لو انت طلعتي من الحوش
1: أنا طلعت من حوشة ما مشيتش معاه.
0: لو أنت طلعت لو أنت طلعتي من الحوش أنت طالق طالق طالق هيك قلتي هيك قال لك.
1: أي ما كيف؟
0: قلتي قال جاء وقف قدام باب البيت وقال لو أنت خرجتي من البيت فأنت طالق طالق طالق صح؟
1: أيوه هيك دايت. هو قال لي إن أنا نيتي كانت إن كنت ما تمشيش مع أهلك لكن هو ما ذكرش إن أنا ما مشيتش مع أهلي.
0: نعم.
1: قال لو طلعتي من الحوش.
0: نعم.
1: وأنا طلعت
0: قصدي
1: طلعت من الحوش
0: بقصدي شنو توزع تصميم الإجابة إن شاء الله تعالى.
1: شيخ أنا ما عنديش الأغراض دي لا كرسي الزوان.
0: طيب إذن البهل هو ومسألة حاجة بس هل ما فيش علاج في المنطقة اللي أنت فيها؟
1: نعم.
0: هل في يعني المنطقة اللي أنت فيها ما توفرش فيها العلاج؟
1: لا لأن علاج
0: مخ وأعصاب ما فيش كافة رابلس. طيب هو أولا إذن حيب نوجه كلام أول بس لأن الزوج لكل شخص يعني العناد يعني من الشيطان وهذا نعرفه كويس والناس يعرفه كويس معي. والإنسان ينبغي أن يحكم شرع الله سبحانه وتعالى والمعاملة للزوجة هذه يعني دائما كلامه الآن يكون أكثر من سؤال يتعلق بمثل هذه المسائل. فلينبغي الإنسان يعني أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي أهله وفي ذريته يعني ولا يعني يفتح باب الشيطان للنزاع على مسائل لا ينبغي النزاع فيها أصلا. يعني السائلة الكريمة تقول أن العلاج مش موجود غير إلا في الطرابلس، كيف الرأي؟ هل تقعد يعني وعلاج أعصاب قد يترتب عليه مضاعفات تصل للمثل الحالات النفسية المرحلة المتقدمة أو جنون والعياذ بالله أو كذا إلى آخره، هذا لا حكم للزوج فيه، هذا ليس من صلاحية الزوج أنه هو يعني يتحكم في مثل هذه المسائل. المحافظة على النفس من ضروريات الدين، من ضروريات الدين الخمس المعروفة عند أهل العلم، فبالتالي لا يجوز له الشرع أن يمنع زوجته من العلاج في مكان لا يوجد العلاج إلا في هذا المصحة أو في هذا المرفق في طرابلس مثلا على سبيل المثال، فهذا شرعا لا يجوز. على كل حال فهو الآن لو الفتوى الرسمية لابد أن يتصل الزوج معي، لابد أن يتصل الزوج ويأخذ الفتوى اللي نسمع منه بالضبط. ليش؟ أنت قلت واجه وقف قدام الباب وقال لو طلعت من بيت أهلك أنت طالق طالق طالق، أو طلعت من الباب يعني عفوا لو طلعت من برا من الحوش عفوا لو طلعت برا من الحوش أنت طالق طالق طالق ثلاث مرات. طبعا هذا من السفه، هذا هو يعد سفه يعني الطلاق هكذا بال يعني معلق أو بالحلف أو كذا إلى آخره. هذا الإنسان يبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى. هم ثلاثة كلمات زي ما يقولوا مشايخنا رحمهم الله، ثلاثة كلمات تلعب بهم تلوحون بعدين تقول تجري في جرة الفتوى. الآن نبو الزوج شنيته لو طلعتي من البيت، إذا كان نيتا لو طلعتي من البيت لأي مكان فأنت طالق وقد وقع الطلاق، هذه مسألة. إذا كان نيتا هو هذه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، النية عند الله سبحانه يعلمها الله سبحانه وتعالى. إذا كانت نيتا أنك أنت لو مشيتي مع طلعتي من البيت وطلعتي لأهلك مشيتي لطرابلس بتعايني فأنت طالق، وأنت مشيتي لحوش الماليك ولا مشيتي لمكان آخر غير المكان اللي يخذه هو فالطلاق هنا لا يقع، فهذه بحسب نيته. هذه مسألة. المسألة الثانية اللي ينبغي أن حتى هي لابد من اتصال الزوج، قلت لك يعني شنو قصده بتكرار الطلاق ثلاث مرات؟ يعني تترتب عليها الفتوى، الفتوى ليست واحدة، الطلاق في كل الأحوال واقع لكن قد تحسب واحدة وقد تحسب اثنين وقد تحسب ثلاثة. فهذا انت الان زي ما قلت لك اذا كانت نيته لانك ما تطلعيش من البيت بكل وطلعتي، انت قلتي طلعت مشيتي لغير المكان اللي قصدي من غير العلاج، اذا كان هو نيته انك عدم الخروج مطلقا وما تطلعيش بكل وانت طلعتي فالطلاق قد وقع وينبغي عليه ألا يبقى معك في البيت يعني إلا حتى يستفتي منهم أهل الفتوى، يتصل بدار الإفتاء 14-13 ويشد الإصابة واستعبادة أن يرد عليه ويسأل الشيخ ويعطيه المسألة بالكامل ويرد عليه. إذا أو يتصل بنا في البرنامج هو الآن يعني في الجزء الثاني من البرنامج، الجزء الثاني بعد الساعة 11 بعد الساعة 12، فما فيش بأس إن شاء الله رد عليه إن شاء الله بإذن تعالى. لكن على كل حال الآن لو قال أني قصدي، لو قال قصدي اسمها عدم نقصد المستشفى وانت طلعت لغير المستشفى لا يقع الطلاق، وان كانت الاخرى ففي كل الاحوال لابد ان يتصل والله اعلم. ام سامة السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: تفضل ام سامة.
2: صلاة الشروق يعني بعد صلاة الفجر والأذكار والتسبيح والذكر الله، يعني نبع في مجلسي هل ما فيش خروج منه حتى ولو فتح باب أو صبغ وضوء أو أي شيء؟
0: نعم تسمعي الإجابة، تسمعي الإجابة إن شاء الله تعالى. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نكمل الجزء الثاني من برنامج فتوى، فإلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيك وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باء.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى. نستقبل المكالمة. السلام عليكم أخ سالم.
1: أهلا شيخ.
0: أهلا وسهلا بك كريم.
1: بالله شيخ سؤال بس منطولش عليك، يعني قضية الحروف العربية وحروف القرآن والأزام المصحف إذا كانت مرمية أو وقمتها ولا كذا، ففي كثير من الحاجات ترمى في القمامة، يعني تحافظ عليها لحام التاريخ حتى في القمامة، وأنا سمعت الشيخ يقول الأفضل أن تحرق. وهذا هي ولا أي كلمة عربية ولا أي حاجة فيها حديث ولا فيها كذا، الحروف العربية بصفة عامة. لكن الآن وأنت عارف الشيخ هذا كل الأشياء تعمل فيه في وظائف هذه في البوردات وحاجات في مكتبات العرب، المحلات ولان محلات البيع للشراء وشراء، نعم هذا كله بيستعمل الحاجة اللي فيها بين الرواق في القمامة، فكثرة هذه الحاجة مش عارف كيف توجه الكلمة هذه.
0: إن شاء الله بإذن تعالى إن شاء الله توجيه
1: ولا مسألة. إيه سؤال ثاني لما سؤال ثاني يا شيخ.
0: نعم تفضل كريم.
1: السؤال الثاني القراءة في القرآن.
0: نعم
1: أنا في أرد صوت أنا ما عندي شرط.
0: إيه نسمع فيك إن شاء الله.
1: القراءة في القرآن القراءة في القرآن.
0: نعم
1: أنا لاحظت كثير من الناس وحتى أنا شخصيا نفسه الحروف اللي الدال المشال والتي المثلثة والضاد الألف هذه كلها ما يزودوا فيها، يقول لك ثلاثة ويقول لك إيداء ويقول لك كذا،
0: نعم
1: ما يرعوش فيها، هل هذا حرام ولا حلال ولا قراءة غير زايدة ولا كيف؟
0: إن شاء الله بإذن تعالى إن شاء الله. أخت آمنة السلام عليكم. نعم السلام عليكم أخت آمنة. السلام عليكم أخت آمنة.
2: أيوة
0: السلام عليكم أخت آمنة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضلوا.
2: معي الشيخ.
0: تفضلي معك مباشرة على المباشرة.
2: نبي نسأل عن قصة الدولاب.
0: نعم إن شاء الله بإذن تعالى.
2: لا
0: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى. أخ أبو الطار السلام عليكم.
3: ورحمة الله.
0: تفضلوا.
3: أهلا
0: وسهلا بك الله فيك.
3: يا أخي أنا رفيق نصر نقص الأسوال بهاي.
0: نعم
3: داخل بس وصل لديني صفصف شركة كهرباء مرتين على الضي 4 أيام بهاي. عموما دي قبل الكاسة دي تضريق معناها مربة تاريخ. عموما شركة كهرباء هم اللي نقرولها بنفس الوقت قالوا لا تبع بوصل لك
0: قطع اتصال مش عارفه. عاود معنا أخ أبو الطهر، عاود المكالمة لو سمحت. نرد. أخ وليد السلام عليكم.
4: السلام
0: عليكم. أهلا وسهلا بك أخي كريم.
4: بارك الله
0: فيك. حياك أخي كريم.
4: معي سؤال بسيط لسواق تاكسي ركوب على الصخرة.
0: نعم.
4: ومرة كي يوقفوا فيها نسوين مرأة بروحها تركب. الناس قالوا لي لا ضروري من يكون معها محرم. وفيش كل أي حاجة داخل البلاد، الخدمة داخل البلاد نطلع بها برا من طرابلس ولا كذا مسافة طويلة، مسافة محدودة داخل البلاد، مرأة تكون بروحها نقف لها ولا ضروري يكون محرم؟ بارك الله فيك
0: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى. أخ عمر السلام عليكم. أخ عمر السلام عليكم. أخ عمر السلام عليكم. أخ عمر قطع الاتصال. أخ إبراهيم. السلام عليكم.
5: أيوة شيخ. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: مرحبا شيخ بارك. شكرا على البرنامج وبارك الله فيك مع المجهودات. ونبي بالله نبي سؤال يا شيخ.
0: نعم.
5: وأنت وأنا خاش المسجد. والأذان قائم.
0: نعم.
5: باي. هل الراجل يتم الأذان بكل ولا لما في نهاية مثلا حي على الصلاة؟ نقدر نقيم الصلاة نصلي عادي تحت المسجد.
0: نعم استطاع
5: هذا سؤال
0: في الأوقات يعني.
5: وسؤال ثاني أنا مسبوق بركعة ولا بركعتين خشيت الصلاة باهي والإمام مثلا غلط يبي يدير شو اسمه
0: السجود
5: لا إله الله
0: سجود السهو
5: سجود
0: السهو
5: سجود السهو هل نجيب أنا نجيب الركعة وبعدين ندير سجود سهو ولا ندير سجود سهو معاه؟
0: إن شاء الله تسمع لي الإجابة بإذن الله تعالى إن شاء الله.
5: باهي وعندي سؤال ثالث بالله يا شيخ بصوت. لما نكون لما مثلا غلطت يعني مثلا نصلي في رباعية مثلا حتى بروحي مثلا وثلاث ركعات مثلا برد السلام ولا هي خطأ مثلا بسيط ودركت على طول يعني هل نسجد سجود سهو ولا عادي؟
0: قلت السلام عليكم ما استغلت لروحك.
5: لا مجرد مثال كيف بنقول مثلا
0: ما
5: ولا برد السلام مجرد ما افتكرت ان مازال عندي ركعه مثلا
0: اي ما انتقد شيء انت
5: ايه هممت سهو ولا مش
0: ايه هممت بالسلام وتذكرت يعني ان مازال ركعه
5: ايوه مازال ركعه مثلا اي حاجه اي اي سهو مثلا اي سهو معين ادركت على طول انا مثلا
0: ان شاء الله تسمع كلام ان شاء الله تسمع الاجابه
5: بالله
0: تعالى ان شاء
5: الله فيك شكرا
0: السلام عليكم أخ إسماعيل السلام عليكم.
6: سلام شو حالك يا دكتور؟
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
6: إن شاء الله ربي يزيد
0: علم يا رب. وياك أخي الكريم إن شاء الله.
6: يا دكتور أنا فيه يعني هو رجاء أو دعوة منكم أنتم أو كذا يعني هالمبيدات الزراعية اللي يجيبون فيها.
0: نعم.
6: يعني يبتلوا في البشر هذا قتل معناها تعمد من الناس اللي المزارعين وهل الناس اللي يجيبوا الصيدليات اللي يبيعوا في الأدوية هذه يبوكم تتكلموا عليهم
0: إن شاء الله بدي هذا
6: تتكلموا عليهم بكثرة يعني ونطلبوا من النائب العام ومن المفتي طوال الله في عمره الحقيقة يعني هذا قتل متعمد هذا قتل متعمد يعني
0: قتل بالله يعطي نعم نعم أخ أبو طاهر السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله خير يا شيخ.
0: أهلا وسهلا بك.
7: حياك الله يا شيخ.
0: الله كريم بارك الله فيك.
7: بارك الله فيك عم الله طيب يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
7: شيخ هذه لما اللي طاطوا ركبة مصر
0: يعني نعم.
7: عم ركبة مصر.
0: بح هي ركبة مصر.
7: عندها شيء مرتين عليها طيب لي 4 أيام.
0: إيه.
7: طيب. عموما يمشينا شركة كهرباء. كان يقال عن موضوع الرحلي قال أنا 4 أيام أعطاه المكان وين قاعدة في البيت مكان وين جدا أنت موصل الخيط من البالو معناه ما عندك ساعة قال ما عندك ساعة قال أنت موصل الخيط من البالو جاي أمم قال أنت الضيب قال برا نبص مصيانة لكن يبوا فلوس راح تعطيهم فلوس باش يجي وركبونك
0: هو مأجر إيجار ولا ملك الحوش
7: هو مأجر إيجار مجد رجال وقلت على كون صاحب الحوض قال لي ما نقدرش نكمش يعني بيناتهم ما نعرفش عموما انا يا قلت له انا ما نقدرش وانا ما عادش نقدر نكمل معك فهمتك
0: اوكي
7: عموما ماشي شوي هو الموظف اضطريت ووصلت يا شيخ فاهم هيك انا ما نجيش واصل بينهم بالرشوه يا شيخ
0: ان شاء الله انت وصلت على اي اساس
7: انا وصلت هيك وخلاص
0: بيمشي قسم الصيانه مش بقسم الصيانه بقسم الصيانه بيحاول معاهم يعني بفلوس ولا بغير فلوس
7: قسم الصيانه اساس هو شنو احنا مشان الشركه
0: يعني سمعت الاول تمام ايه انت وصلت لقسم الصيانه بيطلب منهم يوصلوا للخط من غير طريقه غير شرعيه يعني
7: ايه بطريقه شرعيه هم نفسهم موظفين عملهم بياخذ مبلغ مالي من الراجل الواضح يركبولهم
0: ما انت شو
7: غير ما يدفع ما يركبولهاش
0: به وصلت انت
7: ايه وصلت انا بعد الحاح والموقف هذه شدوا فيها وصلت
0: ان شاء الله اسمع الاجابه ان شاء الله
7: وكان انا مثلا انا ساخ وقعت بالرشوه هيك باصص بنات ومنبجني الكفاره.
0: انت ما نزلت من السياره؟ انت نزلت او مشي؟
7: لا لا ما نزلت، انا حطيت قاعد نعمل السياره لولا نزلت.
0: اي لولا ما تمام
7: انا وصلت الصيانه ما نزلت.
0: تمام ان شاء الله بدي تعرف من جاب ان شاء الله.
7: بارك الله فيك شيخ الارحم.
0: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت شئت تجعل حزنا سهلا. الأخ خالد قال أني عندي قضية وكلفت بها محامي وعسلنا يترافع فيها بخصوص بيت ما بيت، يعني عندي بيت نبي نردة وكذا. والمحامي هذا تفهمت معها على قيمة معينة وعطيتها قيمة معينة، لكن يعني لم يقم بالعمل الذي اتفقنا عليه. ومن ضمن كلام السائل الكريم قال أني أنه هو حضر 3 جلسات من خمسة يعني. أولا إتقان العمل هذا واجب على كل مسلم، يعني المؤمنون على شروطهم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعند شروطهم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإنسان أن يوفي ما عليه مقابل ما يتقاضى من أجرة أو من أجر. السائل الكريم قال هو حضر 3 جلسات، يعني الأخ خالد قال من شهر يناير إلى الآن ما، وبعدين سحبت منه التوكيل بالقضية وكلفت بها محامي آخر، وطلبت استرجاع الأموال اللي دفعتها. وأخي الكريم إذا كنا احنا طبعا هي هذه أجرة على مقابل عمل، ومن كلامك من كلام حضرتك أنا قلت حضرت 3 جلسات، يعني قام بجزء من العمل، يدل هذا أن الكلام قام بجزء من العمل، هل هو أداه بطريقة صحيحة أو غير صحيحة؟ حقيقة هذه مسألة يعني ترجع لي هو، يعني الأجير من حقه أن يستحق أجره إذا قام بعمل الذي قام به. التقصير هنا ما هل لعذر أو لغير عذر ما لا أعلم حقيقة. وبعدين هذه الصنعة، يعني صنعة المحاماة، يعني لعل بحيث تكون إجابتي فيها واضحة قد تخفى علي أشياء حقيقة، يعني لا أدرك أو لا أعرف يعني طبيعة مهنة المحاماة. وصحيح بدل توكيل وفي قضية معينة، وطبعا يشترط أن القضية هذه يعني تكون قناعة عند المحامي حتى من ناحية شرعية، هذه كلام موجه لجميع المحامين من دين النصيحة، يعني أن تكون عندك قناعة بينه وبين الله أن هذا الإنسان مظلوم. يعني هذه مسألة يجب أن يركز عليها المحامي، مش أنه موكلي وأني نترافع عليه بحسب القانون، والقانون هو الذي يبرئ والقانون هو الذي يجرم. هذا شرع الله لا، يعني لا ينجيك من الخوض في الحرام. يعني القانون، يعني بعض المعروف كان ببعض الإجراءات، يقولوا ببعض الإجراءات تبطل يعني كما قلت لسه متخصصا، يعني وأهل القانون أدرى بهذا، اللي بيقول أنني شخص واضح أنه هو مجرم وأجرم في حق شخص أو في حق دولة أو في حق يعني مال عام أو مال خاص، والثوابت والأدلة أو مخدرات أو كذا، وثابت عليه ثبوت لا شك فيه كما يقال، ونجي أن نحاول من طلع بري، هذا شرعا لا يجوز. كون القانون فيه قصور في القانون الوضعي مثلا أو كذا، هذا يعني لا يترتب عليه ياهو لا يبرئك أمام الله سبحانه وتعالى. إيه اللي أنت مقتنع به أنه فعلا مظلوم، الثوابت والأدلة والبرهن تدل على أن هذا الرجل أو هذا الشخص اتهم ظلما، فهنا أنت مأجور أجرين، أجر الدنيا وأجر الآخرة الاثنين في الدفاع عنه. هو لأن الإنسان المظلوم والمحبوس هذا يعني مكتوف اليدين، ما عنداش من يعني من يتولى أمره إلا المحامي، فكل ما يقوم به المحامي هنا على المظلوم فهو مأجور عليه عند الله سبحانه وتعالى، لا شك في ذلك في كل خطوة، ولها بأجر، لأن من باب ماذا؟ من باب يعني تفريج الكروبات، باب صح، وان كان فيه مقابل، وان كان فيه مقابل، فهي النية هنا تكون عند المحامي الذي يخلص عمله الله سبحانه وتعالى، ان تكون النية تفريج الكروبات عن المظلومين، وهذه لا شك ان فيها اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والمقابل ايضا كذلك مال مبارك في المعقول متعرف عليه. فاخي الكريم 3 جلسات هذه هل تمثل يعني 50% من الاجرة؟ أنت ما عندكش طالب بالأجرة كاملة، تعبك اللي دفعتها كاملة بالضبط، هذه يرجع فيها للعرف عند المحامين، يعني هي المسألة تستحق مثلا 5 قضايا و6 قضايا يفصل فيها القضاء يعني، والمحامي حضر 3 من 5 يعني نسبة وتناسب زي ما قلت لك يعني، لعل يرجع فيها العرف المحامين العادة إذا كان فيه قانون ينظم هذا الأمر أو هذا العمل. لو ما قام بشيء يعني خذ الفلوس بشيء لحالة إيه عندك حق تسترجع مالك هنا، أو بين أنه هو مثلا لم يقم بأي جهد، لكن كلام حضرتك تقول حضرت 3 من 5 ففيه جهد، لكن هل هذا الجهد هو المطلوب؟ هل هذا الجهد هو الذي يعني لو كان فيه يعني قوة أكثر من ذلك ترتب عليه مثلا الفصل في قضية باستعجال أو الحكم لصالحك؟ هذه حقيقة لا أدركها، وبالتالي لا أستطيع أن نفتي فيها يعني بالقول الذي أنا متيقن منها أو يغلب على الظن كما يقال. فبالتالي وجود 3 جلسات لعل والله أعلم إذا كان في عرف عند المحامين متعارف عليه المعروف عرفا كان مشروط شرطا هي القاعدة معي يلجأ إليه، أو مثلا 3 جلسات من أصل مفروض 6-7 جلسات نسبة وتناسب يعني يأخذ بأجر بقدر تعبه ويرجع الباقي والله أعلم. هذا الذي أعرفه والله أعلم. أخت ليلى قالت متزوجة من 24 سنة والزوج يعني يسيء معاملتها، وهذا كلام يعني لا تكاد تخلو منه حلقة من حلقات دار الإفتاء البرنامج، أو لا تكاد تخلو منه أسئلة العشرات أو أقول مئات الأسئلة التي ترد يوميا دار الإفتاء عبر التطبيق وعبر الهاتف، اللي ولا تخلو أسئلة من هذا النوع يعني، وهو إساءة العشرة الزوجية وخاصة من الزوج وخاصة من الأزواج. وأنتم يعني مستمعين الكرام يعني تكاد تسمعون هذه الأسئلة تتكرر حقيقة يعني، من لا أعلم ماذا أصف يعني بعض الناس الذين يعني يظلمون زوجاتهم، وخاصة زي ما قالت السائلة الكريمة بعد عشرة عمر يعني 24 عام أو 25 عام وهي معاه وعندها معها ابناء كبار وعندها أولاد متزوجين وبنات متزوجات أو كذا، ومع ذلك يعني الإشكالية وين جماعة الخير؟ الخلاف يحدث والعصبية تحدث، وكل الرجال يعني شيء طبيعي جدا إنسان تتعاشر معها 24 ساعة يوميا لسنوات لا يستحيل أن يخلو الأمر من الخلاف، لا يعني يستحيل أن يخلو الأمر من خلاف بين الزوجين، شيء طبيعي. أنت بتقول روحك مرة تراك أنت روحك يعني كان تقتلون في نفسك على أشياء أنت قصرت فيها لما تراجع في نفسك، فما بالك لما تكون يعني زي ما قلت علاقة زوجية بين يعني شخصين عايشين مع بعضهم 10 و15 و20 عام وهلما جر يعني، فلا يستحيل أن يحدث التناغم دائما في الاتفاق، لكن الغالب ماذا؟ حسن العشرة. فلو صير خلاف يعني الزوج يشوف شيء مثلا من الأشياء التي يعني تحدث من النساء عادة في القيام بالواجبات الزوجية وكذا، يغض الطرف مرة ومرة ينبه ومرة يكشخ ومرة كذا، هذا شيء طبيعي يعني ما هوش يعني شيء غريب ولا يمكن يعني اجتنابه، لا بالعكس الزوج يعني هو وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فيشبح اشياء معينه. والزوجه كما قلت لك انت ما اخذ واحد ما واخذ امراه معصومه ولا اخذ اله برمجة معينة بتمشي على نفس الناس حتى الآلة تعطل، فإنما هي أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضمن أعوج، يعني قالك ما النبي صلى الله عليه وسلم مهما تحاور رأوا درجة الكمال هذه وحتى شبه الكمال ما تعباش عليها، يعني ما تعباش عليها على الإطلاق، لكنه يتغافل الإنسان على الشيء اللي يمكن التغافل عنها ولا يتغافل ويسكت على الشيء اللي يمكن السكوت عنها دينا وخلقا يعني. فالمسألة هذا من كمدخل بس، لكن مهما كان يا جماعة الخير يا معشر الرجال مهما كان من الأخطاء السب والشتم واللعن ليس من صفة الرجال للنساء، يعني تصفها وتسبها وتسبوها وأمها وعيلتها وقبيلتها وكذا يعني هذا ليس من باب الرجولة، ليس من باب الرجولة. ليش؟ هناك حاجة واحدة بسيطة بس، لو أنت واقف قدام أبوها مش قدرت مش حتقدر تشتمه ولا تسبه قدام خوتها، لكن لأنها بروحها في الحوش ومستفرد بيها تحسب روحك أنت أنا متقوي ورجولة، أول شيء اعتداء وإثم ويعني وخرم للمروءة ويعني وتطيح من قدر الزوجة قدام أبنائها وبناتها، يعني ليس من الرجولة ولا من الدين في شيء أن تشتم الزوجة شتم ولا ومن باب أولى طبعا السب يعني، وهذا موجب من موجبات الطلاق للمرأة إذا تكرر هذا الفعل من الزوج ولم يتب الله سبحانه وتعالى ولم يحسن عشرة، من حقها أن ترفع أمرها للقضاء وتطلب الطلاق للضرر، تطلب الطلاق للضرر. ولكن معشر النساء حقيقة في العموم أتكلم يعني يصبرنا وأكثر ما يصبر فيهم صغارهم، اللي يخليهم يصبروا على الظلم ويصبروا على الذل، أنهما يقولك صغاري ما نبيش نفارق صغاري ما نبيش نخش في الطلاق وكذا، وتصبر على أذى الزوج يعني من أجل كما يقول يعني لو يلد اللي هي فلذات الكبد، فلذات الكبد وتبيش تكون عبء على حوش أهلها وكذا وإلى آخره. فهذا يخلي في النساء يعني يصبرنا على الظلم، على الظلم. وإن كان في المقابل طبعا لا نعفي حتى النساء مش مقصرات فيه البعض، يعني مش مقصرات حتى هم في النكد وفي التنكيد عليه الأزواج، وتسمع من الأشياء التي يعني تخرج الإنسان عن طوره في بعض الأحيان من تصرفات بعض النساء. لكن مهما كان ربي قال امساكم بمعروف وتصريح بإحسان، امساكم بمعروف وتصريح بإحسان، يعني العشرة الزوجية إذا لم تستقم بعد محاولات مرات فلا بأس بالطلاق إذا كان فيه حفظ الحقوق وخروجا من الذنوب. أنت كل يوم لما تشتم وتسب الله أعلم، والسب هذا الله أعلم شيء يترتب عليه مع مستمعين الكرام، سب الدين، دين أبوها ودين أمها، أنا وتسبها دينهم الإسلام، راهو شوف روحك أنت حتى وضعك من ناحية العقيدة، يعني هل أنت مسلم وعلى إسلام باقي على إسلامك أم لا؟ يعني ما هيش مسألة هينة لما تسب دين بول مرأة الزوجة أو دين أمها، هذا هو كده مسلمين تكلموا في العموم، يعني 99% فاصل سعمل زوجين من مسلمات، يعني الكتابيات يعني شاذ جدا ولا يعني يخطر في البال. لكن أنت لما تسب على الأقل إحنا من باب التأكيد، لما تسب المرأة والسبان والشتم، وعادة السبان يدخل في هذا في سب الدين في العادة، لما تقول سبني يعني في العادة يدخل في سب الدين، وسب الدين كفر وردة، يعني مشان هو أنت اللي خليت فهم الترقع زي ما يقولوا إحنا. فينبغي على الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. صح يعني السائلة الكريمة تقول لي الآن يعني وصلت لمرحلة نبي نطلب الطلاق، والله المسألة الأمر هو بالخيار لك أيتها السائلة، الأمر بالخيار عندك، يعني أنت الحرية في أنك تطلب الطلاق من عدم بتشوف المصلحة والمفسدة لك أنت. أولا أني أنصح إذا كان فيه يعني هو كبير في السن، كانت الرجل هذا يعني الله أعلم العمر كم، فيناصح يتكلموا لحد من كان عنده أخوه كبير، كان عنده خال كبير قاعد فيه خال عايش كبير، كان عنده في حد ولد عم كبار ويتحشم منهم، خاصة شخص أشخاص ذوي الوجاهة أو شيوخ أو كذا، يكلموه ينصحوه. أنت الآن يا من بلغت هذا السن، يعني أنت الآن بأحوج ما تكون بحاجة إلى زوجتك، هذه خلينا نقضوا بعض الناس بس اللي دون روحها يعني يلعب في الساعة زي ما نقول إحنا وما يعيب شيء، يعني إحنا توا نعرف أن العمار من الستينات وبالرغادي معرض للجلطة ومعرض للأمراض المتعددة كويسه، ولن يتحمل أحد القيام بشؤونك إلا من عاشت معك عقودا من الزمن، يعني الزوجة، يعني هذا نشوفه فيه يا جماعة الخير في مجتمع احنا عايشين في ليبيا، ونشوفه في المجتمع قدامنا كيف عايش. ما فيش من يعاني الزوج في العموم وفي 99% في مرضه ويصبر على أذاه الجسدي والنفسي ويراعيه ويهتم به مثل الزوجة، نلاحظه يوميا نشوف فيه مثل هذا الأمر. فأنت الآن لما كبرت بك السن وينبغي أن تكون أعقل مما كنت عليه وتحترم العشرة الزوجية طيلة هذه السنين، ولما ضعف حالك وأحوج ما تكون إلى زوجتك يعني تسيء إليها وتشتم وتسب وكذا، أنت لو خلوك يعني سامحوني مستمعي الكرام في مسائل ينبغي توقف عنها توقف عندها، الرجل لو لما يكبر في السن ولا يستطيع الحركة ويدخل في مرحلة عدم التحكم في الحاجات البشرية ويتعرض للتكشف، يعني هذه خلي نقولها وجه بها الناس، الرجل يستحي مهما كان يعني ما عنده من صبر يستحي أن يتكشف أمام أبنائه وبناته حتى أولاده وبناته، يعني يستحي حتى ولو كان لا يظهر ذلك، لكن يعلم الله أنه في داخله يتألم أشد الألم، لكنه لا يستحي من زوجه. الزوجة ما يستحيش منها لأن فيه عشرة وفيه مباشرة بناتهم، فيه تكشف وسنين مع بعضهم، فالأمر أخف بكثير ويحس أن أمر عادي جدا. فبنكلمك أنت يعني اليوم الصحيح وغدوة طايح، من سيقوم بشأنك؟ من سيرعاك؟ يعني هذه مسألة، يعني الآن أنت أحوج ما تكون إلى الزوجة في مثل هذه السن، ليس العكس. هي الآن من حق المرأة في مثل هذه الحالات اللي تحكي فيها السائلة حسب ما تقول، هي طبعا الكلام دائما حسب السؤال، مطابق للواقع وغير مطابق هذا أمر لا نعلمه، لما نحكم بما نسأل فيه. يعني المرأة زي ما تقول الآن سبان وشتيمة، سبان وشتيمة، بشر راهي مخلوق، يعني ما تظن أنت والحيوان يتألم لما يعني تفزع، ولا تقول حتى اللي يربوا في الحيوانات لما تكشخ عليه ولا كذا يتأثر الحيوان، بالك بشر مخلوق يعني له مشاعر وله حسيس، يعني لما تشتمها ولا تلعنها ولا كذا تحس تحسن إليك وتسيء إليها، تحسن إليك وتسيء إليها، تحسن إليك وتسيء إليها، وأنت حساب روحك أنت يعني ما زيك حد، يعني زي ما قلت لك أنت مو غضوة يعني تطلب الفراق وتطلق تلقى روحك بروحك. يعني الزوجات يعني مش كل زوجة بيخليها زوجها رأي وماشي ماشي جايين عليك، الزوج يصبر منكم مرة واثنين وثلاثة، وخاصة إذا كان في بعض البنات يعني مش فيش عمل تناوب زي ما نقول احنا، يعني في نوع من التكليف، يبدأ كي جاي عليه وحده بس وبتصير مشاكل مع زوجها، وانت تجرحك انت سبب مشاكل بيوت اخرى بسبب التصرفات الرعناء التي لم تراعي فيها لا حق الله سبحانه وتعالى ولا حق العشره ولا اخلاق الرجل المسلم. فينبغي على الأزواج يعني أنت صح نقول للمرأة من ناحية أخرى أن الزوج لما يكبر في السن حتى الحكاية يعني لو بتراعيه شوية، لأن التفكير وخلوق الضيقات يبدو معش نفس يعني التفكير المنطقي أو العقلاني الدائم، راهو كل ما بيكبر كل ما حكاية بتنقص شوية في التركيز وسعة الصدر زي ما نقوله إحنا بتراعي، لكن لا يصل الأمر إلى كثرة الشتم واللعن حقيقة يعني مهما كان، يعني هذا حد ينبغي نتوقف عنه الزوج. السائلة الكريمة هذا الموضوع طبعا حضرت فيه حوالي 5 دقائق أو كذا، لأن من المسائل التي كذلك نراها يعني في العائلات الموجودة في المجتمع وتعاني منها بعض النساء، تحس روحها مع العشرة هذه كلها وما ولم تأخذ حقها ولم يحفظ لها ما قامت به من حسن عشرة وصبر مع زوجها يعني 30 عام في 25، وتحس نفسها أنها ظلمت يعني ولم يعني يعطى حتى جزء من حقها ولم يحفظ لها حتى جزء من حسن عشرتها. يعني تشفع لك أنت طيرة العشرة أن المرأة صابرة معك، وفي اللي طبعا بدت معهم السفر، وفي اللي بعت الذهب بعد خاطرة، وفي اللي بعت يعني وفي حتى ممكن يعني عصت زوج أباء والديها في طاعة الله سبحانه وتعالى إكراما لزوجها في مسائل يعني لا يحق لها طاعة فيها والديها، وأخذت يعني بجانب زوجها وكذا، ثم تأتي في هذا العمر يعني تمسح هذا كله ولا تحفظه، هذا يعني حقيقة من باب يعني القرآن الجميل ومن باب معصية الله سبحانه وتعالى. السائلة الكريمة أقول لك الأمر يعني إن استطعت أن تصبري فهو خير لك، لأن الأمر كما يعني وإن استطعت، لكن ينبغي في المقابل مقولهاش أصبري وخلاص، أصبري. وينبغي أن ينبه الأبناء يكلموا حتى الأولاد، يكلموا عم، يكلموا خال، يكلموا ناس من المنطقة من العفو من العائلة القريبة الدائرة الأولى اللي عندهم يعني جاه ويحسبهم هذا البوهم حسبة، يكلموه جي يكلموه راه أنت حس من خلقك يا أخي الكريم، مش يقولوا أصبري بس يعني وخلاص، لا مش جهتين. احني السائلة الكريمة زي ما قلت لك انت يعني عندك حدود شرعية مع الزوج ينبغي عليك ألا تهمليها، وفي المقابل لك أن تطالبي بحقك معي، يعني ما دمت زوجة عليك واجبات وليك حقوق، يعني فالعشرة أو وعدم القدرة يعني عليه معاملته معاملة الزوج الحبيب يعني غير مجبرة عليه حقيقة ما دام هذا سلوكه، لكن حقوقه يعني من حقه أن يأخذها، حقوقه من حقه أن يأخذها. وكذلك في المقابل زي ما قلت لك تبي يقول لا والله أنا إذا اشتمني مرة واثنين وثلاثة وكذا ونبي نطلق، يعني قد يكون الضرر أكثر من النفع. استخير الله سبحانه وتعالى وأن تصبري يعني خيرا لك، وتتجنبي معلش النقطة الأخيرة، تحاولي تتجنبي ما يثير غضبه، ما أقل كلام زي ما نقول إحنا، ما أقل كلام، بس يعني ما هذا هو يعني كثرة النقاش معه وحضور معه في نقاشك ما دام عرفتيه بيؤدي إلى سب وشتم لا نسليمته، حوائج نظاف أغداه وعشاه وفطوره موجودات، طبي شهي بكذا حاجة ولا دواء ولا كذا وسليمته، يعني ما أقل كلام. هذا ما أقول والله أعلم. الأخ يونس ما تكلم عن قصة أرض بور ولم تباع، ما في السؤال حقيقة. يعني الأخ علي يقول إن امرأة أصيبت بجلطة وفي طيلة السنوات تصلي وهي جالسة، في البداية لا تستطيع حتى القيام، لا تستطيع حتى القيام، وبالتالي تصلي جالسة فصلاتها صحيحة، لكن قال بعدين صحت الحاجة ولا يعني صحت يعني بدت تقدر توقف تتحرك شوية يعني كذا، وكذلك ما تزال تصلي وهي جالسة بدءا من تكبيرة الإحرام. طبعا تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة والقيام لها ركن، فلا يستصح صلاة أو لا تصح الصلاة لمن كبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، وهو جالس وعنده القدرة على الوقوف، هذه لا تصح، لأن القيام لها فرض من فرائض الصلاة. وبالتالي يعني الله أعلم على السائلة الكريمة أن تتحرى كم صلت جالسة وتعيد هذه الصلوات، لأن خلت بفرض من فرائض الصلاة، والجهل لا يعذر به الإنسان في مثل هذه المسائل. مستمعين الكرام، دائما نوجه أن في مسائل لا ينبغي المسلم، يعني الإنسان السائل مصاب بجلطة عمرها على الأقل نقول إحنا مثلا 50-60 يعني وتصلي من 20-25 عام، يعني قاعدة يعني لا تعذر بعدم إدراكها لأحكام الصلاة. وبعدين مستمعين الكرام في مسألة أخرى وتوجيه هذا لعامة الناس، لأن لما تجي وتسمع السؤال يعني في 14-13 ولا كذا والله قالوا لنا كذا وقالوا لنا كذا، أنت شخص قاعد من جنبك قدامك تعرفه لا هو شيخ ولا هو من أهل العلم وتأخذ منه في الأحكام الشرعية، بدي والله قالوا لي لا تتحمل أنت الإثم، أنت تتحمل الإثم، عندك وسائل وقنوات اتصال من ضمنها يعني إما الشيوخ معروفين في المنطقة متاعك ومشهود لهم بالعلم سنين يعني منتشر يعني وذاع صيتهم في المنطقة متاعك تسألهم، أو عندك دار الإفتاء والاسم الاتصال المجاني يعني مش خاطر شيء يعني بالبلاش، فما حجتك أمام الله سبحانه وتعالى؟ ما تقولش ما كنتش نعرف، وخاصة يتعلق بما لا يسع الإنسان أو ما يعذر فيه الإنسان بالجهل زي حكام الطهارة والصلاة، واحد في عمره 30-40-50-30 وهكذا يعني. فالله أعلم عليها أن تتذكر السنوات اللي أو الأوقات التي فاتتها وتعيدها والله أعلم. الأخ وليد سؤاله قريب يقول عندي أخي ضلوعة يعني مكسورات، هل يترك الصلاة ثم يقضيها؟ لا لا لا أخي الكريم، لا تسقط الصلاة ما دام هناك عقل واعي وعقل يعني يتذكر ما يدور حوله، يعرف ما يدور حوله، مدام إنسان صاحي لا يعذر بترك الصلاة، لا يعفى القلم عن ثلاث، النائم والمجنون والصبي حتى يبلغ الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي عليه أن يصلي بالوضعية التي يستطيع بها، واقف يقدر يصلي واقف يكبر تكبيرة الإحرام زي ما قلنا السؤال اللي فات، وبعدين ما يقدرش يقعد فيش بأس، ما جالس ما يقدرش جالس يعني متكي ما يقدرش تتكي، راقد على ظهره يصلي راقد على ظهره يوم إما، ولا تترك الصلاة مطلقا ولا يقضيها بعدها، صلي بهذه الوضعية، صلي واقفا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متكي على اليمين متكي على اليسار، هذه حسب القدرة بتاعك اللي تقدر تجيبها من الصلاة بالطريقة الصحيحة تجيبها، واللي ما تقدرش تجيبها بالوضعية التي تستطيع أن تفعلها فيها. الأخ عبد المنعم يقول اشتركت في معهد خاص وندخل امتحانات فقط نهائي بس، يعني احنا نقول هذا
8: ما يعرف بنظام الانتساب زي بنظام الانتساب يعني لا يحضر المحاضرات. أخي عبد المنعم باختصار المعاهد الخاصة يعني إذا كان أنت فيها جدية والجامعات إذا كان فيها جدية وفيها امتحانات فعلية وفيها تصحيح صحيح يعني كويس دقيق يعني فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك. هذا القيد المعاهد الخاصة ولا حتى في الخاصة ولا العامة إذا كان نيجي ننتسب وفي يعني ندخل الامتحان وبيصححوا لي وكان يسحق نجاح نجحت يسحق نجاح سقطت هذه لا بأس بذلك ولا ليش لا يشترط فيها يعني حضور المحاضرات لا يشترط حضور المحاضرات ما دمت داخل بنظام الانتساب. أما عملية أدفع فلوس ودخل شهادة هذا يعني حرام لا يجوز يدخل في الرشوة ويدخل أيضا في شهادة الزور والعياذ بالله. هذا القيد اللي ينبغي أن يحتاط له الإنسان. أخي الكريم علي قال اشتغل نشتغل في محل الذهب والبضاعة نجيبها من تركيا وقال بدل ما نأخذ مهنية نمشي لتركيا ونخدم نجيب البضاعة بروحي نختار الذهب ونجيبها معي. قال لما مشيت غادي قال ما في ما يتمش العقد والتقابض في كلمة العقد راهو معلش توجيه لعامة الناس دائما تسمعوا أنتم في المشيخ لما تكلموا العقد العقد هو اللي جاب القبول مش كلمة العقد راهو معناها في حاجة مكتوبة. لما أقول كلمة العقد المقصود بها اللي جاب القبول بين البائع والمشتري بين الأجير والمؤجر بين المتعاملين الاثنين يعني معي بين ولي الزوجة وولي الزوج هذا مقصود به العقد في المعاملات الإجاب والقبول من طرفي العقد الإجاب والقبول من طرفي المعاملة أصحاب العقد هذه كلمة العقد. فأنت لما تمشي غاية تختار البضاعة وتتفق معهم على البضاعة وتختار ثلاثة واكم من هذا واربع حدايد من هذا وست حدايد من الخلاصات هذا أو ست قطع من الخلاصات هذا وكذا وتتفاهم معهم على قداش حقهم $50,000 $30,000 وخلاص تروح. ولما تجي البضاعة توصل البضاعة هنا في ليبيا خلص حق هذا شرعا لا يجوز لأن التقابض لم يحدث تقابض لم يحدث يعني هنا يعني البضاعة قاعدة عندهم طلعت من صاحب المصنع أو الشركة وذهب عنده وفلوسك أنت قاعدات عندك وتميت على هذه العقد بهذه الطريقة فهذه الطريقة لا تجوز شرعا لابد أن تعطيه الفلوس بطريق الحوالة في نفس المكان أنت مقامز فيه وتأخذ بضاعتك وتطلع بها في نفس الوقت ما فيش إمكانية خفوض من البضاعة هنا وخلاص هذا أسلمك وأكثر. وحتى هنا بالتقابض طبعا نفس الحكم ما عندكش قدرة على ما فيش إمكانية أنك تجيب بضاعتك معك في نفس الدقعميزة اللي تختار فيها الضاعة تدفع فيها الفلوس ما أنت في هذه الحالة يعني العقد يكون غير صحيح وفيه عدم التقابض وبالتالي يعني عدم يدخل حتى في ربا النسيئة وحتى لو سلموا لك الذهب ولا أنت سلمت الفلوس بالعكس تدخل فيه تأخذ في التقابض وعدم التقابض مطلقا يعني مسألة من كل الأحوال لا تجوز والله أعلم. إذا تأخر الثمن أو المثمون أو الثمنين فلا تجوز. الأخ عبد المنعم طبعا قلنا لحولناها خدمة قلنا اتصل بال 14-13 لأنه في خصوصية الأمر. الأخت محمد جاوبناها تشاجرت مع زوجها. الأخ من أيضا عندنا صلاة صلاة الشروق هي نعم أنها الملزمة بالبقاء أو المكان حتى تطلع الشمس هو حديث يصلى من صلى الغداة في جماعة الصبح ثم قاعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. طبعا الحديث يعني هناك من أهل العلم من صحح هذا الحديث وهناك من ضعفه يعني والله أعلم. في الحديث أيضا عندنا حديث لحمس الله حديث المصلى كان إذا صلى الفجر جلس يعني في مصلى حتى تطلع الشمس حسنا يعني. وفي رواية أنه يعني المصلى كان لا يقوم مصلى الذي يصلي في الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس يعني فيه هو هذا الفعل ثابت عن صلى وهذا في حديث في مسلم لكن حتى أن أجل حجة وعمرة تامة تامة فيه كلام هناك من صح هذا الحديث وهناك من ضعفه. والسائلة تقول هل ينبغي أن نقعد في مكاني هذا هو الأفضل خروجا من الخلاف هناك ما العلم من أجاز يعني مثلا تحركت من مكانك فتحت باب طقطق حد ولا كذا حد يعني ما فيش بأس فيها والله أعلم وحتى مثلا تحرك إنسان من مكانه قد ما كان يستريح فيه يجلس فيه للذكر، فلا بأس بذلك والله أعلم، لأن ليس فيهم ما يدل على التأكيد على عدم الحركة من المكان يعني، وخاصة زي ما قلت إذا ما تفتحي باب ولا حد تقضي ولا كذا، مثلا الزوج ما يصلي في الفجر في البيت في الجامعة وأنت في مكانك فتحت الباب، هذه أشياء الله أعلم خفيفة والله أعلم، زي مثلا أو حتى مثلا لنقض الوضوء، مثلا إنسان بيتوضأ بيعد وضوء أو كذا، فلا شيء في ذلك والله أعلم. عميد الحروف العربية وكتابتها في الأكياس الأستاذ الكريم أخ سالم، هذه الأشياء حقيقة التي مما عمت بها البلوى الناس يعني لا يبالون بالحروف العربية، وخاصة بعض أن لك طبعا تكلم المشايخ في مسابقة على حكم طبعا الآيات القرآنية وما في حكمها إذا يعني توضعها في القمامة وكذا، يعني تتبع حتى الكفر والعياذ بالله، يعني المصحف يعني المصحف وإهانة كلام الله سبحانه وتعالى والحروف العربية، علماء قالوا حتى ولو لم تكن يعني فيها آيات أو كذا يعني فيها يعني ذكر الله وكذا، يعني في هناك من كره حتى المجرد الحروف العربية. وبالتالي الأكياس بالذات يعني نصيحتي لأصحاب المحلات وأصحاب المطابع، وأصحاب المطابع الكلام موجه بينهم بالدرجة الأولى، يبتعدوا عن مثل هذه الكتابات خروجا من الخلاف، وخاصة بعض فيها الاسم عبد السلام وعبد الرحمن وعبد الله يعني وأبو محمد أو محمد أو أحمد أو كذا، هذه أشياء ينبغي أن يبتعدوا عنها لأصحاب المطابع بالدرجة الأولى، لأنك أنت يعني قد تدخل هؤلاء الناس في الحرام من حيث لا تدري. يعني قراءة القرآن، قراءة القرآن يتكلم السائل الكريم كذلك على ماذا عليه حكم قراءة القرآن لمن لا يتقنه، يعني بعض الإنسان بعض الناس طبعا مراتب الناس ليس مثل بعضها في القدرة، في اللي فاشي كتاب وفي اللي قاري في كتاب وفي اللي ما مسكين ما ناش الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا نستذكره حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به ولك مع الكرام البررة، مع كرام مع عفرة مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. يعني طبعا الذي يتتعتع في القرآن يعني يقول يقرأ بصعوبة لا يتقن الأحكام، لكن بنركز لحاجة واحدة بس، أنه يحاول يركز عليه القراءة الصحيحة، عدم القدرة على الإخفاء والإدغام والإظهار والغنة وكذا، يعني ليس مطالب بها الإنسان يعني بحيث أنه يدخل في التحريم لا، لكن دائما يقرأ القراءة التي لا تحيل المعنى، لا تحيل المعنى إلى أمر كفري والعياذ بالله، كما يعني زي إنما يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلا، يخشى الله من عباده العلماء متى على سبيل المثال، يتغير المعنى أن الله هو الذي يخشى العلماء، فيحاول الإنسان يركز يجتهد الإنسان، ما نحرموش الناس يقول لا ما تقرأش ما دام تتقن الإتقان صحيح ما تقرأش، لا النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر، يعني فيه صعوبة في القراءة، فيه صعوبة في القراءة، ولكن يحاول الإنسان حتى الإنسان قرأه مخطئ وهو يحاول أن يحسن من قراءته فله أجر إن شاء الله سبحانه وتعالى. اللي يقدر الإنسان وخاصة يا جماعة الخير في الآن في عهد التقنية والتكنولوجيا، يعني كل أساليب عبادة الله متاحة بأيسر ما لا يخطر على قلب بشر ممكن من قبل 100 عام و150 عام، الآن تستطيع تختار القارئ اللي تبيه أنت وتتبع معه، تشد المصحف وتتبع معه واحدة واحدة عليك، ويعطوك حتى السرعات سرعة بطيئة وسرعة سريعة وكذا، فحقيقة يحاول الإنسان يجتهد ما استطاع ويتقي الله ما استطاع والله أعلم. معاملة $2000 مستمعين الكرام، الفتوى معروفة فيها يعني تكرارا دائما أن عدم البت فيها الآن فيها دار الإفتاء متوقفة فيها، هناك في بعض التساؤلات موجهة لمصرف ليبيا المركزي للاستضاح منها وتصحيح المعاملة، ولم يرد حتى حسب علمي الله أعلم حتى أن حول هذه المسألة شيء فيها. يعني المسألة الأخرى اللي هو الأخ وليد، السائق التاكسي يعني يبتعد عن نقل المرأة بروحها وخاصة صغيرات في السن، يعني يجتهد ما استطيع التقي لها بقدر ما يستطيع، ويبتعد عن إيصال وخاصة صغار السن سواء من الشباب أنفسهم من الرجال، وكذلك أنها تدخل تأخذ حكم الخلوة، تأخذ حكم الخلوة زوج سوين مع ليش زوج سوين ماشيات وكذا ما فيش بس يعني، لكن المرأة وحدها والله أعلم يعني يدخل في الخلوة والله أعلم، فينبغي الإنسان أن يبتعد على ذلك إلا حالات طارئة سمح الله لا قدر الله مرض ولا زم وجاي امراه طايحه ولا كذا، هذه اسمها حالات استثنائيه لا تاخذ الحكم العام. السائل الكريم اخ ابراهيم يقول انا داخل المسجد اقامه الصلاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الصحيح من قال مثل ما يقول المؤذن، الثابت في الحديث الصحيح انها كامله، لما يقول لا الله اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، تاتي بالدعاء هذا ابتغاء الوسيله للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تدخل في الصلاه، تدخل في الصلاه، هذا هو الاولى بك اخي الكريم. سجود السهو للمسبوق، المسبوق لما يجي يخش مسبوق يدخل في المسجد، والامام يسجد سجود السهو، إذا كان الإمام سد سجود قبلي فأنت بتتبع الإمام سجود، يعني قبل ما تلقي السلام كمل التشهد، وقبل ما تلقي السلام داير حاجة ناقصة الإمام مثلا وسجد سجود قبلي يعني قبل السلام فتتبعه، وإن أطلق وكان هو أطلق السلام تجيب المسبوق اللي صارت المسبوقة ثم تأتي أنت بعدين بالسجود البعدي، بعد السجود البعدي، إذا كان سجود قبلي من تبع الإمام، وإذا كان سجود بعدي الإمام بعد ما أطلق السلام يعني جاب سجود بعدي نكمل الأشياء الركعات اللي فات علي وبعدين نسجد سجود بعد جيب سجود بعدي حتى لي. قال هممت بالسلام مثلا، أنت بتدير شيء ثم قبل أن تفعله تذكرت لا سجود عليك، بتقول السلام عليك لفت تعليمين اتفاقات بسيطة، بتقول السلام عليكم تذكرت أنت ما زالت ركعة نضت مثلا معي. طبعا إذا يعني في العادة هنا أنت قاعد مثل تشهد وتشهد في حال في غير محلة، على سبيل المثال هنا أنت في الركعة الثالثة حسب لك في الركعة الرابعة، وكيف بتقول السلام

0: لعل في الحلقة القادمة إن شاء الله نستفتح الكلام عن المبيدات الزراعية، لأن الكلام فيها يعني لن تكفيه دقيقة حقيقة، يعني الكلام فيها لن تكفيه دقيقة. أخي أبو الطاهر اللي وسط المصري ومشكل بالمخالفة القانونية، طبعا هذا شرعا لا يجوز تركيب الأسماء. الكلام يا جماعة الخير حتى وكليم كبير في أو كثير في هذه مسألة قطاع الكهرباء وعدم القيام شركة الكهرباء بالتزاماتها، يعني زي ما نشوفه الآن احنا كنا مراقبين ساعاته واسمه وعلى ذلك يعني ينقطع الكهرباء. يا سيدي طرح الأحمال حوله على الجنب بين الناس اللي يهرب عليها بالثلاث أيام والأربع أيام و12 ساعة و20 ساعة، هذا كيف حتى هم طرح أحمال؟ يعني هل اللي بيجين درجات فيه دابين درجة أولى يعني تجي في العاصمة وسط العاصمة تخلي الضي موجود حتى يعني يقال أن البلاد مستقرة وما فيش إشكال، والناس اللي عايشة في الضواحي ما همش بشر، مش مرضى، ما عندهمش كذا، هذا ولي الأمر مسؤول عليها الله سبحانه وتعالى يحاسب. يعني الليبيون سواسية، هذا عند الله سبحانه وتعالى، والناس كلها سواسية عند الله سبحانه وتعالى. أما يعني تخلي تخدع في الناس أو تخدع في العالم أو تخدع في من هو رئيسك، تحيلها أن الأمور طيبة ووسط العاصمة والمحيط بها يعني أمور كويسة والضي موجود والناس في الضواحي تعاني في قطاع الكهرباء بالستة ساعات وثمانية ساعات، واتوا إجابة وقوفكم يوم الوقوف مع الله سبحانه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأمامكم الألاف بإذن تعالى يستلونكم عن مثل هذا التقصير، وإن كان لابد من طرح أعدلوا، ولو شيء إشكالية عندك عز ووسط العاصمة قطعت عليه الكهرباء ساعة ولا ساعتين، يعني شو الفرق؟ ما الفرق؟ هذا يعني لا عذر لهم أمام الله سبحانه وتعالى. على كل حال أنت وصلت المصري هذا إلى قسم الصيانة يطلبوا من يركبوا له خيط، هذا شرعا لا يجوز، هذا شرعا لا يجوز، يعني لا ينبغي لك. إذا كان عارفة بيمشي لهم يدفع لهم رشوة وهو حيقوم بعمل يعني غير قانوني بيطلب منه رشوة، الله سبحانه لا يجوز لك أخي، لأن هذه إعانة له، فعليك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى. وإن كنت أرفعت بيحاول معهم بالتي هي أحسن لعل يركبوا له حتى هي نفس الشيء، لأن التركيب بغير طريقة قانونية هذا شرعا لا يجوز، اللي حرم القانون عادة يحرمه الشرع، لأن الأصل فيه تنظيم الحياة بين الناس، وما فيه من مخالفات ترتكبها المسؤولين فهم يحاسبون عليه أمام الله سبحانه وتعالى. وعلى اللي بيأجر له هو اللي ركب له ساعة، اللي بيأجر منه ركب له ساعة، وهذا كان يشحن بعدين بالطريقة، المؤجر هو اللي يشحن بالطريقة المعتادة، والله أعلم. أخي إسماعيل كما قلت لك أعتذر عن كلام عن المبيدات، لأن كلام خطير جدا وكلام يأخذ يعني بوقت، والوقت لا يسعفنا أن نعطي حتى دقائق لهذه المسألة، فلم يتكلم عليها المشايخ في الحلقات السابقة. الأحد القادم لنا فيها موعد إن شاء الله تعالى. مستمعينا الكرام، هذا ما وفقت في الإجابة عليه، فإن كان صحيحا فمن الله سبحانه وتعالى وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل إلى الفريق المصاحب لي في إعداد هذه الحلقة، فجزاهم الله عنا وعن المسائلين وعن المجتمع خير جزاء. فإلى لقاء جديد، وإلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكوا إن فيه سحر. علم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش. قالت يعني دار مسامير من 4 جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر، لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها. لكن حتى بعد البيع نفس الحالة، نفس المشاكل مستمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها، شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص. والآن تسأل يعني

0: كيف يتصرفوا في الحالة هذه؟ هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ما يحولوش؟ كيف ممكن يحولوه؟
1: هو الآن الرصد جايز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار ويدق في آيات، كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن. هذا موجود، لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من ثلاثة أمور باللي قالته. إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما إنه هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني داره بالفعل مش مرة مرة تجوه إذا كان أعطيته فلوس. والأمر الثالث إنه نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة ثانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي شخص من السحر أو القيل الحجاب اللي مدايرينه وفكه بالقرآن وكذا، ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مداير له السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على عماء يحسبه السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور، لا نقدر نقولك هو دجال، ولا نقدر نقولك نجح، ولا نقدر نقولك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن الثاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قول له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور. فقول له تعالى نحى، لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأول نحى جيبوا الأول نحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير. يعني هم تو قالت بعد الرصد زاد، يعني نفرض أن نحى الرصد وقعدت المشكلة نفسها، ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم أن يخلوه هو اللي يفك الرصد، مش هم اللي يفكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثاتي في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
0: بارك الله فيك شيخنا.
1: لأن هذه النفاثاتي في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع. وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفك السحر، ربما لا يتمكنوا منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها هذه، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
3: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. من شروط النكاح الولي، لا نكاح الحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، لأنه كان تلتجي حتى القضاء والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى من وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على ولي اسمها هذه المرأة.
2: نعم.
3: فهذا السبب لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما نقول بيناسب شخص يعني ينظر لهم هذه النفع لما يدخله قالك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
4: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
5: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته وهذا من أفجر الفجور لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه وأحيانا في ديانته وأحيانا في أبنائه وحتى في الزوجة وكذا وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به يستهزأ به لا يذكر له في حضرته لأن هذا ما بالتهكم حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته يعني راه ما فيش حاجة تضيع راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات 100,000 اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فإن فنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه مرات عند ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب يقولك خوده في مطرحة أنت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب إذا كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش بهم في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مش يقول لا أنت راجل كويس، ولا أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
4: ما ظهر لهم،
5: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بس
4: يعني
5: نعم نعم، لأنه معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق، يبي حظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيذبح من أهل القبور، فلما يذكروه يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي، وأسهمت في المسجد الفلاني، وأسهمت بكيت وكيت في أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
4: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
0: قال يدي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بيديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا أو شين توجيهكم؟
6: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته، فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، ولا يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات، ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته، ويسلمها لهم في حياته هبة، هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى. حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا، وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات على وصية لهبة، الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه يمشاها، بعدين ما شواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فبدأ ما تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
0: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
6: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يبيعها ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه يخلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان، ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالج وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
0: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
1: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم، ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو، وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية، لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
0: بارك الله فيك شيخنا.
7: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول: أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزرق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل له وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
10: هذه الحلقة إعادة.

0: تارك الظلماء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80 أو 094-466-56-81، والأرقام ظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أيضا. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. وهذا سؤال ورد إلى صفحة البرنامج، يقول: أريد أن أستفسر عن موضوع الدولار عن طريق المصرف، هل صار جائزا أم لا يزال غير جائز؟ أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، موضوع الصرف كما ذكرنا مرارا وتكرارا هو من أضيق أبواب الربا، والربا تعلمون خطره وجرمه وإثمه. الله عز وجل توعد من يأكل الربا.
2: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أكله، فينبغي على المسلم أن يبتعد غاية البعد عن كل ما فيه شبهة الربا. فما بالك يعني الموضوع خاص بباب الصرف، باب الصرف كما ذكرنا من أضيق أبواب الربا، يعني الخطأ فيه قد يغير العقد من صرف جائز إلى ربا محرم، يبدأ صرف مؤخر يسموه الفقهاء، يسمونه صرفا مؤخرا. والصرف المؤخر اللي هو حصل فيه انفصال بين زمن العقد وزمن القبض، أو حصل فيه فصل بين زمن حصل فيه فصل بين زمن قبض العوض الأول وزمن قبض العوض الثاني. معناها لازم يكون العقد وقبض العوضين في مجلس واحد قريبا، حتى ما يطولش المجلس وما يكونش فيه يعني خروج ودخول. توا الإخوة اللي بيعوا في الدولار، ربي يهدينا وإياهم، يقول لك أنا خلاص قداش تبي، تقول له $1,000، يقول لك هاي شوية هاي بكذا، ويطلع يمشي لمحل تاني ويجي، هذا مفسد لعقد الصرف. عقد الصرف ما فيش تفرق في المجلس، ما يتفرقش، يقعد بحداك لين تستلم العوضين. وكذلك العقد حتى هو ما يكونش العقد يعني في زمن وبعدين القبض في زمن آخر، لا، لازم يعني يتأخر عنه. نستقبل اتصال الأخ يونس من مصرات، تفضل.
2: السلام عليكم يا شيخ عبد الرحمن.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا أخي يونس، تفضل.
2: حياك الله وبارك الله في جزاك خير وجزاك عنك
1: وتخير
2: إذا المباركة، ونسأل الله العزة والثبات لأخوتنا في غزة العزة والمسلمين.
1: اللهم آمين، بارك الله فيك.
2: الله يبارك الله فيك. هو يعني كما نفيد بعضنا الحقيقة، ومن حاجات إنسان من الله يتكلم عليها من أنا من الله مضيق، فما تنتوز مصيبة التبخين الشيخ الرحمن، الأمر والسرع واضح فيها، ولكن نلقاها حقيقة مستسهلة مستشفى، وقليل من يتكلم عليها حتى ممكن من الثبات مقتضبة هكي، وإحنا نتأدى من هالمصيبة هذه بإضافة مال والإداء والحقيقة نتمنى منك حقيقة نصح له حتى الولياء الأمور انتبهوا لهالمصيبة السودة دي. ويعني الوحيد اللي ما يقولوش عمر غلط يعني ياخذوا فيه بس هو خيالية، وراه أرقام كبيرة في السنة، راه مليارات تصل يعني الحقيقة. أتمنى التذكير في هالمصيبة هذه، ونسأل الله أن يعفف عليها على الناس، وهي مدخل من مداخل المخدرات والبلاء كبيرة، ولكن نجو إعلام ولا غيره، طبعا بإضافة لكل القضايا، ولكن هذه واحدة من الحاجات اللي
1: بارك الله
2: رب يفك شبابنا منها إن شاء الله.
1: اللهم آمين، بارك الله فيك،
2: يفتح عليك إن شاء الله.
1: في معنى حدو. إذن ما دام عرفنا بأن الصرف أضيق أبواب الربا، فينبغي أن نتحرى وألا ندخل في عقد صرف إلا ونحن موقنون أنه عقد صحيح سليم خال من الربا. الآن العقد الذي في المصرف كان في السابق المنظومة فيها طرفان، الطرف البائع للعملة الأجنبية اللي هو المركزي، والطرف المشتري للعملة الأجنبية هو الزبون. الزبون يكتب طلباً إما إلكتروني وإما ورقي، يقول للمصرف أنا نبي نصرف $2,000، يوكل المصرف اللي هو حسابه فيه بأن يعني يجري عملية مصارفة بينه وبين المركزي. المصرف متاعك شنو يدير؟ يأخذ من المال متاعك هذا قيمة صرف الدولار ويودعه في حافظة المركزي، ويأخذ من حافظة المركزي اللي عنده بالدولار و يودعها في حسابك الفرعي، لأن كل واحد عندنا احنا حساب أصلي بالعملة المحلية تحت حساب فرعي بالعملة الأجنبية، فيحصل الصرف ناجزا. بعدين يوضع في بطاقة ولا يتحول في حوالة ولا زي ما توا كاش، هذا ماشي الحال. لكن بعدما أدخل المصرف شركات الصرافة في العقد، هذه الشركات الصرافة أربكت العقد من أوله إلى آخره، وشركات الصرافة لا تقوم بأي عمل حقيقي. المنظومة اللي مديرها المركزي منظومة إلكترونية تتحقق من الهوية، وتشبه حسابك عنده فيه فلوس ولا ما فيش، وانت مصرف قبل دولار ولا مش مصرف، وتتأكد من رقمك الوطني، هذا كله يجري آليا، منظومة ممتازة. لكن إدخال شركات الصرافة فيها هذا زي ما قلنا أربك العقد، لأن شركات الصرافة إذا كانت مشترية للعملة معناها لازم تقبض من المركزي مباشرة يدا بيد، وبعدين لما بتبيع للمواطن يعني تقبض حتى هي وياه يدا بيد، وهذا لا يحصل. إذا كان بيقولوا شركة الصرافة هذه مجرد وسيط فقط وتاخذ في عمولة 0.5% اللي هي 53 ولا 54 دينار، فبأي وجه تستحق هذه العمولة؟ هذه خدمة يعني أجرة بدون خدمة هيك وخلاص. اللي يخدم المركزي اللي مداير المنظومة، واللي يخدم المصرف التجاري اللي فيه الفرع متاع اللي في حسابك، الفرع اللي في حساب هذا هو اللي يخدم، وهذا اللي يحول، وهذا اللي يجري في المصارفة، وهذا اللي يشبح في المطابقة، هذا اللي يشبح في كل شيء. يعني الشركات الصرافة ما عندهاش إلا أنها تحول الرقم المرجعي تحطه في ملف وتحمله، هذه اللي يدير فيه شركة الصرافة، وهو أمر غير لازم أصلا. وبالتالي باش يحولوا الناس من هذه الشبهة ويخلوا الناس على الجادة السليمة الصحيحة الواضحة اللي هو صرف يعني الدولار الكاش، مش هو المصرف يمشي يشري فيه من المركزي، المركزي يعطيه دولار ويخصم منه بالدينار في نفس المجلس، والمصرف يطلع به للفرع متاعه يوزع على الفروع، والفروع يبيعوا كاش للمواطنين. أين محل شركات الصرافة من هذا؟ علاش ما يخلوش زي ما شري المصرف من المركز مباشرة؟ علاش أنا نخش المنظومة ونختار شركة صرافة ما نمشي للفرع متاعي وناخذ منه؟ ما يحولوا شركة صرافة المنظومة ونحجز أنا حتى أنا في المنظومة عبر الفرع وناخذ من الفرع، ويبدا الفرع يعني قبضت انا وياه يدا بيد. لكن هذه الطرق الملتويه، وبعدين يبوا اهل الشرع يعني يوجدون حلولا تلفيقيه لهذه المعامله، برا مشيها عليه هيك مشيها عليه هيك. لا، كان الاولى والاجدر بالمركزي قبل ما يطرح المعامله هذه يعرضها على اهل العلم، اهل العلم يقولوا له عندك ثلاثة خيارات، 1 2 3، الخيار هذاك راه مش مزبوط، ما تديراش، دير هيك أو هيك. هو بعدين المصرف بيشوف أي طريقة قالوا له عليها أحلى. أما يحط أهل الشريعة في الواقع ويدير المعاملة، بعدين أنت تقعد تدورها على الحلول ومعاش تقدر تكيفها على أي حاجة، فهذا من الخطأ البين، وينبغي على الناس أن يجتنبوا هذه المعاملة حتى يتبين حلها. معنا اتصال الأخ علي.
3: مرحبا أخ دكتور عبد الرحمن.
1: أهلين حاج علي، كيف حالك؟
3: الأمور طيبة إن شاء الله.
1: الله يسلمك، بارك الله فيك.
3: الحاج طيبين.
1: الله يسلمكم حاج علي، بارك الله فيك.
3: والله أنا يعني في التسعينات أنا كنت في تونس، وكان في مدير بنك يعني محترم، ما نبيش نذكر اسمه، ولكن عرض هو تو حتى البنوك اللي الآن الخاصة أو البنوك العام مثل مصر الجمهورية عندها أموال، مصرف التجاري عندها أموال. ليش ما يحوش الناس في موضوع شراء السيارات، شراء أثاث، شراء مثلا قطع غيار، شراء مواد بناء؟ ليش هم ما يأسسوش شركات تنبثق من البنك ويظل عندهم شركات ويربح زي ما يبي ربحها، معناها حلال، ربح حتى 50%، يستورد يدير مخازن ويدير جراجات ويشتري سيارات، يشتري مواد بناء، يشتري أثاث، والناس تمشي في راحه طيبه من ناحيه الدينيه والشرعيه.
1: صحيح.
3: عرضت عليه مدير بنك بصراحه في التسعينات، وقلت انا مستعد نعاونكم ونسست معكم شركات، وما نبي شيء الا ان تاسس شركات منبثقه من البنك، ومن خلالها يتم توريد، يكون البنك عندنا مثلا مناشط تجاريه وهو اصلا خدمه تجاره، ويربح اكثر حتى من الفوائد هذه اللي يوفرها فوائد ربوية.
1: صحيح.
3: ومهما يدققوا تو الآن حتى بعض الشيوخ هنا في يعني يعطي في حلول تلفيقية، يعني اللي ماسكين الجانب الإسلامي في مصر في الجمهورية شتلهم، قلت لهم اللي يديروا فيه كله غلط، ما فيش حكاية تشري سيارة يجيب هذا بعدين يشيلها البنك وما يشيلهاش البنك ويرد البنك ما يردهاش للبنك، هذه كلها أمور بصراحة والله للأسف الشديد. أنا مش عارف ليش البنوك التجارية سواء كان الخاصة أو العامة ما تأسس الشركات لتوريد كل احتياجات المواطن ويستريحوا الناس من هالمشكلة هذه.
1: بارك الله.
3: وحاجة ثانية بالعلاج يا دكتور، نفرقها معقولة لليبيا بجلالة قدرها المجاهدين الأبطال اللي هي الدولة الوحيدة في العالم اللي ما استقرش فيها الاستعمار، جهاد جهاد جهاد، 11 سنة باش استقر في طرابلس، 30 سنة باش استقر في الشرق، ابدا استعمار ما عمره استقر في ليبيا. تحكم فينا تونسويين اجانب، والله انا متاسف، والله حاره، والله ما نقبلها. ويجي بعدين واحد ثاني تاجر بزناس يخش فينا، بقول له اسمه بولس. احنا عندنا ناس لو ناس تفهم، وناس ما شاء الله تبارك الرحمن، ليش احنا ما نفهمش امور انفسنا؟ يا سيدي يجيها الشرق يبوا بروحهم هنا يشتغل على روحهم، واحنا جيتنا نشتغل بروحنا، ولكن حسب الحق ما يعودوش يتحكموا فينا اجانب. الان طب الان طب نتحرر احنا، اذا كان مثلا اليوم احنا 14 سنه او اكثر في المشكله هذه، ما فيش حل. هذول الاجانب اللي يجوا تبع الامم المتحده، هذول يدافعوا على مرتباتهم، هذه في المدى ذو المده 5 سنين ثانيات، ويمدوا البرلمان والمجلس الاعلى وكل المجالس اللي موجوده، ويلا مشي 5 سنين ثانيات باش هم يحصلوا مرتباتهم. كل حد يجي يصالح حرام، مش حد يجي يصالح الليبيين للاسف الشديد. واخيرا نحيي بطلنا في غزه وفي فلسطين، ان شاء الله النصر قريب، ان شاء الله انه كل الصهاينه الملاعين مقتولين متقطعين الابصار. الله يبارك فيك دكتور، يرحم والديك ويعطيك الصحه والعافيه.
4: جزاك الله خيرا حاج علي. ابو سليمان من بنغازي.
5: السلام عليكم يا شيخ.
4: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: حياك الله وبياك يا شيخ.
4: الله يحييك ويبارك فيك.
5: شيخنا بالله ما حكم الانتخابات يا شيخ؟ لو سمحت تشرح لنا عليها شويه.
4: بارك الله فيك. الله فيكم ان شاء الله. نعم. ابو احمد. أبو أحمد تفضل. أبو أحمد من جنزور تفضل يا أبو أحمد.
6: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: من حالك يا دكتور عبد الرحمن؟
4: الله يبارك فيك.
6: والله يا دكتور نبي نتكلم، جزاكم الله خير ومزال حسناتكم على مستحقات المتقاعدين، يعني المتقاعدين توا الدولة يعني أول أمس، يعني أول أمس صرحت أن مؤسسة النفط أن إيراداتها لشهر 6 $3,260,000,000. يعني توا إحنا ما شاء الله، يعني توا إحنا من 2021 نتكلم ونطالب ونتكلموا متقاعدين. يا أخي الكريم أنتم جزاكم الله خير، يعني دافعوا علينا وتكلموا معنا، أو إحنا نتكلموا كل يوم، نتكلموا كل يوم، يعني نحن حطونا في أزمة، يدوروا بينا في الأزمة يا أستاذ عبد الرحمن، يدوروا فينا في الأزمة مع أزمة الله الكهرباء وأزمة الوقود، ودوروا بينا في الأزمة. نحن معاش نتحمل يا أخي الكريم، خلاص يعني كبرنا في العمر، يعني معاش نتحمله خلاص يا أخي الكريم. أمراض ويعني شنيت وشني، لا يرحم صغير ولا يرحم كبير. جزاكم الله خير دنيا وآخر، وبارك الله فيك.
4: بارك الله فيك يا أبا أحمد، إن شاء الله نوصل رسالتك. الأخت أسماء من طرابلس.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: كيف الحال يا شيخ؟
4: والله
7: أنا نبيك تترحم لي على أخوي غسان العباني.
4: نعم.
7: وعندي سؤال، نبي ندير لافتات هذه اللي حطوهم في الجوامع وفي الطريق العام تاع سبح الله صلوا على رسول عليه الصلاة والسلام، أوكي تمشي له. أنا بنوهلي هو تمشي له.
4: من هو؟
7: يمشي قبل الأجر أو لا؟
4: ما سمعتكش. بتدير لافتات؟
7: نبي ندير هم زي اللي يدور فيهم في الطرق.
4: ايه ايه. بديريهم لي من هادو؟
7: ليه من لأخوي المتوفي.
4: اللهم اغفر له ورحمة. ايه ايه.
7: اللهم امين. ايه ما عرفتش نبي ندير له حاجة هيك غير المية، درت انا المية حاجة تانية، قالوا لي هذه احسن.
4: واضح
7: انه تقعد له جاية
4: ان شاء الله. واضحة اخت اسمع.
7: يا شيخ سؤال تاني سامحني. نبي الميت اللي ما طلب سيارة وما يلحقش هو لا يشاهد لا شيء، من اللي ضغطه خش طيبوبة وتوفى في مكان عرف كيف، نبي ينكتب من الشهداء أو لا؟
4: إن شاء الله بارك الله فيك.
7: نبي تتكلم لي عليه هيك شوية فيك حاجات على الموت وكيف بعدينه.
4: تمام.
7: ونقدر نزيل لختمة أو لا؟
4: تمام.
7: بارك الله فيك.
1: إذن هذا سؤال على سيارات مصر في الجمهورية، يقول بنسأل عليهم من ناحية شرعية. السيارات المرابحة هذا قسمان، في عندنا مرابحة يسموها مرابحة بسيطة، يعني المصرف يشري السيارات اللي في الوكالة المعينة وبعدين يطرحهم للبيع، هذا مرابحة بسيطة، يعني المصرف شاري سيارات وبيعهم طرفين فيها، بس طرف الأول مصرف، طرف الثاني الزبون. هذه ما فيهاش أي إشكال، يعني مصرف شري عنده ملاءة مالية، شري سيارات وبعدين باع السيارات هذا مطرحهم وشروهم من الناس، هذه يعني عملية واضحة، بائع ومشتري طرفان، ما فيهاش باس ولا فيها ثغرات. القسم الثاني أو النوع الثاني اللي هو المرابحة المركبة، اللي هي فيها ثلاثة أطراف، طرف البائع اللي هو المصرف، وطرف يعني البائع اللي هو الوكالة آسف، والمشتري اللي هو المصرف، والواعد بالشراء اللي هو أنا الزبون. يعني فيها ثلاثة أطراف، أنا بنجي المصرف بنقول له اشري السيارة الفلانية وأنا نشريها منك، ففيها ثلاثة أطراف، لكن ما يكونش الشراء يعني على البت بحيث أنه لازم لي أنا بالسيف، لا لا على الخيار يكون، يعني شنني نقول له، نقول له اشريها وأنا نشريها منك، ومش لازم لي أراه، مرات نشريها ومرات ما نشريهاش، والمصرف ياخذ الفاتورة المبدئية اللي جبتها أنا ويمشي يشريها بالفعل من الوكالة هذه بتاع السيارات، وبعدين يجي يقول لي الآن أنا ملكت السيارة واشتريتها، هل أنت تبي تكمل المعاملة وبتشري أو لا؟ تقدر ترجع وتقول أنا معاش نبيها وتقعد في ملك المصرف ويطرحها للبيع لغيرك مرة تانية، يقولوا أنا عندي سيارة كذا شريها للزباين اللي عنده، أو أنت تقول لا بنشري تمام، يقول لك إذن خل ندير معك العقد، ويقول لك جيب ضامن وعبي الكمبيالات وخلاص، تبدأ تخصم منك أقساط، ويقول لك برا غدوة ولا اليوم تلقى مندوب المصرف يسلم لك السيارة هذه اللي هي شريتها أنت. هذا حتى هو جائز، بس تنتبه أن المصرف شري بالفعل، يعني لما أنت جبت للفاتورة المبدئية هو مشي للوكالة وشري بالفعل وبعدين طرح السيارة عليك وخيرك فيها هل تبي تشري ولا لا، لأن مرات في بعض الموظفين في المصارف سامحهم الله يحسابه هو مجرد ملف عبيه بالوراق وخلاص، فهو يجي للزبون يبيع له ويعبي له الكمبيالات وكل شيء، وبعدين يقول للمندوب بالله برا شري لنا السيارة جيب لنا فيها عقد شراء، يعني هو باع قبل ما يشري، وهذا خطأ شرعا، هذا فرق بين المعاملتين، فرق بين تشري وبعدين تعرضها للبيع وتخير الزبون، وبين أنك يعني تبيع السيارة قبل ما تشري، ما فيهاش لا تأخير ولا شيء، بعتها قبل ما تشري، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك، الإنسان ما يبيعش حاجة ما يملكهاش، فهذا اللي بتنتبه له إذا كان بالطريقة الثانية. وطبعا احنا قلنا للمصارف أنه لازم يديروا يعني إدارة للتدقيق الشرعي، مش لجنة رقابة شرعية من المشايخ اللي يديروا العقود والمعاملات، لا، في يعني مفروض إدارة للتدقيق الشرعي. الإدارة هذه شنو وظيفتها؟ هذه تفتش كل معاملة على حدة، تشوف كل معاملة بروحها هل تمت إجراءاتها سليمة ولا لا، هل فيه عقد بيع قبل، هل فيه كذا، هل فيه تخيير، يشوفوا هذه الإجراءات كلها ويتأكدوا من سلامتها إدارة التدقيق الشرعي. فبالتالي كان ما فيش إدارة للتدقيق الشرعي، صعب على الناس أن يضبطوا المعاملة هل هي صحيحة أو غير صحيحة. أم يوسف من مصراتة،
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: مثلك يا شيخ.
1: نعم.
8: هنا يحلف ويحلف، يعني يحلف على حاجة وبعدين يديرها.
1: من هو هذا يحلف ويحلف؟
8: يحلف على حاجة مثلاً ما تديروهاش وبعدين يحلف يرد ولا تديروها.
1: إيه هذا يكفر على يمينه.
8: مثلاً حليفة هذا يكفر يعني من غير الشرعية، لكن مثلاً.
1: صوتك مش واضح صوتك. عموماً هذا الجواب. هذا أيضاً سؤال يقول سمعت. الخاص بشراء العملة، تكلمنا قلنا بالنسبة للكاش ما يغركمش ان اللي يحصل بين المصرف والزبون هو يد بيد. لو كان العقد بين المصرف هذا الفرع متاعك وانت وحصل الخصم مباشرة يدا بيد دروا ما عادش فيه إشكال. الإشكالية أنك أنت تعقد عقد الصرف من لما في المنظومة وتختار شركة الصرافة وتختار سعر معين تقول أنا بهذا والسعر هذا هو الذي يتم به الصرف غدا، وبالتالي هذه مواعدة محرمة على الصرف. يعني أنا الآن لما نخش للمنظومة ونختار شركة الصرافة و يعني يطلع لي السعر وندير موافق، راهو هنا نعتبر عقدت عقد الصرف وتفهمنا حتى على سعر الصرف، وبالتالي بعدين غدوة لما نمشوا احنا ونديروا يعني ما نديروش عقد جديد، مجرد ان نستلموا العوضين والصرف عقدت من لما كنت في المنظومة لان تفهمنا حتى على السعر. فهذا الإشكال لو كان هو المركز يبيع للمصارف التجارية بدون شركات صرافة هو يبيع لها، وبعدين المصارف هذه هي تبيع للزبائن بدون شركات صرافة، يبدأ ما عادش فيه إشكال. يعني كانت في السابق المنظومة فيها شركات صرافة وكانت العملية شرعيا ما فيهاش إشكال، وحتى المنظومة سلسة وكويسة وواضحة وما فيهاش أي إشكال. شن الداعي لي تطوير المنظومة وإضافة شركات الصرافة فيها؟ ما فيش داعي لها أبدا، أربكت العملية وخلت فيه يعني عمولة لشركات الصرافة من غير داعي. يعني إذا كان يبوا شركات الصرافة يحلوا محل السوق السوداء يديروها برا ويبيعوا لها دولار ويراقبوا بيعها للدولار للمواطنين زي ما يراقبوا توا في المنظومة، سهل الأمر. لكن هيك ما يصحش هذا. معنا اتصال الأخ إدريس من مصراتة.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: الله يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن.
1: اللهم أمين وإياكم.
9: الله يبارك فيك وإن شاء الله ربي يفرج على إخوتنا في غزة وفي السودان وفي لبنان. اللهم انصرهم على الكفر والمشركين إن شاء الله يا رب العالمين. يا شيخ عبد الرحمن والله بسألوك عليها المبيدات الحشرية اللي الهجمة اللي طلعوها من التجار ومن البائع في المتاجر، المبيدات الزراعية شيء خطير. الحمد لله دروها تو لما استعملوه في المزارع حدا للناس اللي خذوا الخضرة بتاعهم ومشوها في الأسواق وكلوها الناس، وهذه يعني من المسؤول عليها السموم اللي طلعوها بكميات رهيبة رهيبة. يعني كيف وين الرقابة الزراعة وين الرقابة اللي جت وصلت منها مبيدات خطيرة وسموم خطيرة وجابوها في التلفزيون وهم يطلعوها بصناديق، يعني مسلطنة وشيء خطير. لا شيء خطير هذا من المسؤول عليه يا شيخ عبد الرحمن، المسؤول عليه الدورة الصحة نبي يدعبنا هالشيء هذا. بارك الله فيك. الله يبارك
1: فيكم إن شاء الله. من معنا أميرة من طرابلس. أخت أميرة تفضلي. الأخ صالح. الأخ صالح من جدابية تفضل.
10: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: بالله شيخ شرح مسمى الإيمان عند أهل السنة يا شيخ بالله بتفصيل. الله يفتح عليك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. إذن السؤال على العملة كاتر هلبة، الأسئلة نفس الأسئلة واعتقد جاوبنا عليها جميعها. هذا أيضا سائل يقول هل تعليق كاترو فيه اسم الله في البيت أو تبارك الله هو جائز؟ إذا أمن من الامتهان كان عارف إن ما يهانش معلق فوق في مكان عالي ما يطلاش الأوساخ والأقدار وما يداسش ويمتهن ما فيش بأس عادي. أما إذا كانت تحط لوطة مثلا ولا في عروة باب اللي إذا مشوها ينوشها واللي فيه وسخ ينوشها واللي ولا ينحط لوطة في مكان يلعبوا به الصغار ويعبثوا به أو تنحط عليه حاجات وكذا، لا ينحط إذا كان مكان مرتفع ويؤمن من الامتهان ما فيش بأس عادي. هذا أميرة من طرابلس تفضلي.
11: أيوة السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: قلت لك يا شيخ أنا متعلقة أنا وراجلي باهي وصار بيننا سوء تفاهم.
1: نعم.
11: وأنا توا حاليا حامل باهي.
1: إيه.
11: وقال لي بري أنت طالق طالق، هل تمشي الطلقة ولا لا؟
1: طبعا تمشي.
4: كان هو كان هو واعي بروحه عشان قال تمشي.
7: إيه
4: عنده قبل طلاق؟
7: لا لا
4: هذا أول مرة.
7: إيه
4: إيه خليه يسأل ما ترجعي لاش وما تمكنيش من نفسك لين يسأل، هذا عنده طلقتين لازم يمشي يسأل عليها.
7: لا ما عنده.
4: أيوه. الأخ حمزة من طرابلس.
12: السلام عليكم شيخ عبد الرحمن، كيف حالك؟
4: وعليكم السلام ورحمة الله وسهلا.
12: سؤال شيخ عبد الرحمن لي علاقة بموضوع يعني إقراض الناس وإعطائهم بعض السلف وما إلى ذلك. أنا شخص أعطيته مبلغ معين ومن فترة جاي تواصل معي وقال لي راهو محتاج أني مثلا نمدد فترة سداد المبلغ هذا، لكن أنا عندي مشروع حالي، لو أنت حابب تخش معي بالمبلغ اللي أقرضته لي كشريك في هذا المشروع عادي ما فيش مشكلة. هل الشيء هذا شرعا جائز شيخ عبد الرحمن أو لازم هو يرجع لي القيمة اللي سلمتها لنا من البداية؟
4: يعني جاء موعد السداد هو قال لك توا ما عنديش أو خش معي في مشروع.
12: أيوه بالضبط.
4: واضح.
12: شكرا شيخ عبد الرحمن، الله يبارك
4: فيك. هذه سائلة سويرة تقول صار يعني عراك بيني وبين زوجي، فكنت مصرة أن أذهب مع أهلي لمدينة أخرى لغرض العلاج، فقال لي لا تذهبي، فقلت سوف أذهب، فقال لي كان طلعتي برا من الحوش أنت طالق طالق طالق، وكان يقصد الذهاب مع أهلي، وبعدها قمت بالخروج من باب المنزل إلى الجناح الخارجي من البيت، هل وقع الطلاق؟ هو خلي الرجل هو اللي يسأل، أنت ما تقدريش تقولي هو ناوي ولا مش ناوي، أنت مش في قلبه، هو شو ناوي يعرف روحه، خليه هو يسأل، يعني لأنه هو المسؤول عن هذا الأمر، هو المتلفظ وهو الناوي، هو يقول شن قلت بالضبط، خليه يمشي يسأل شيخ يثق بدينه وعلمه ويجاوبه. تو هو لما كان هو صدقت أن بالفعل قصد يعني تطلعي برا يعني معاهم هذاك الوقت وتمشي للمدينة الثانية، معناه هذا موقعش طلاق، لكن كان هو غضب وقالك ما تطلعيش بكل وقصد الخروج مطلقا، يعني هذا بيقع، خليه هو يسأل. الأخت أم سند قالت عندي زوجي توفي يوم الأحد 9 ذو القعدة، قالت أمتى تكمل العدة بالضبط؟ هو يوم الأحد 8 ذو القعدة مش 9 ذو القعدة، يوم الأحد 26/4/8 ذو القعدة، يعني 21 يوم من ذي القعدة متعدد، ما 8 هذا ما نحسبوش اللي توفى فيه، بنحسبه من 9، وبالتالي تكون خدت 21 يوم من ذي القعدة، بتاخد ذي الحجة كامل ومحرم كامل وصفر كامل، ذي القعدة إياه ذي الحجة ومحرم وصفر، وعندها 21 يوم من ذي القعدة، تزيد 19 يوم من ربيع الأول باش يبدو 40، 3 شهور و40 يوم يعني 4 شهور و10 أيام، فيوم 19 ربيع الأول بعد غروب الشمس تنتهي العدة. الأخ يونس من مصراتة بارك الله فيك، الأخ يونس ومن دعا لإخواننا في غزة وفي السودان ومن دعا للمسلمين في كل مكان، قال الظواهر اللي تحتاج إلى نصيحة كثيرة في المجتمع الحقيقة، لكن قال فيه التدخين ما فيش كلام عليه وتحذير هلبة، وأصبح عادة مستشرية جدا ويسبب أذى للجالسين وكذا، فبالإضافة إلى أن فيه إسراف، حتى قال يغلى ثمنه وكذا ما فيش مشكلة يشروه بيش ما هو، فقال نبو كلمة في هذا الخصوص. التدخين يا أيها المستمعون الكرام، التدخين اختفى في فترة من الفترات، ويعني الحرب عليه الإعلامية والتوعوية نجحت إلى حد كبير، لكن للأسف الجيل الجديد توا رجع بقوة للتدخين من جديد، والتدخين الآن في العصور هذه المتأخرة اتفق علماء الشريعة على تحريمه. علاش بعض الناس يقولوا لا والله هو مكروه وكذا، وهو فقهاء قالوا مكروه، رأوا الفقهاء اللي قالوا مكروه كانوا يشبحوا للإسراف
1: والأذى الاجتماعي متاعه، لكن ما كانش عندهم العلم الكافي بما يسببه من أمراض قاتلة. الآن معامل التحليل الموثوقة ومراكز البحث

يقولوا فيه الأطباء الآن بعض يعني خلاص هذا ما عادش بدأ لا يدع مجالا للشك ولا يدع العالم يتوقف في تحريمه. بعض الناس يقول لك اهو جدي صحيح ومات عمره 80 سنة ولا 90 سنة، مانيش حلاقة، هذا هو أكل من صحته، ولو كان هو تارك للتدخين راهو عاش أحسن صحة من الصحة اللي عاشها. فهذا ما الإنسان عند أجل لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ما فيش واحد بيموت قبل ساعته ولا بيتأخر بعد ساعته، لكن الإنسان مأمور من الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على هذه الوديعة الجسد اللي أعطاه له باش يعيش صحيحا معافا، والمدة اللي كتبها الله عز وجل أن يعيشها مش يثقل نفسه بالأمراض وكذا. الله يكتب له ساعة الموت، لكن أنت تسببت في الموت بهذا السم الذي تشربه، فهذا فيه أذى صحي وفي أذى اجتماعي. يعني أنت اللي تدخن راه ما تشمش ريحة الدخان، أنت عندك عادي، لكن اللي يجلس معاك يتأدى جدا، راه الناس اللي متدخنش تتأدى من الرائحة. والله في المساجد يا إخوة في ناس يعني يجوا بحداك في الصلاة يعني قريب الدوخ من رائحة الدخان، هو ما يحسبش أنه فيه رائحة مؤذية، عنده عادي، هو ممكن مطفيه في فم الجامع قبل ما يخش، ويجي بحداك يبدأ يتنفس في السم هذا، أنت يعني تمرض منه وتتعب، هو معتاد على هذا الأمر. وبالتالي الناس نصيحة للمدخنين، أول حاجة أترك التدخين لأنه حرام. علاش أنت تركت الخمر؟ وعلاش تركت الربا؟ وعلاش ما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ حتى هذا حرمه الله. علاش يعني تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تطيع الله عز وجل في موضع وتعصيه في موضع؟ تقول والله ما قدرتش، واحد نفسك تغلبك وفي رمضان تقدر تصيم من الفجر إلى غروب الشمس وتترك الدخان. أنت أعزم، بس أعزم، اعقد العزم والله سبحانه يعينك. كان أنت صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى وعزمت على تركه، أدعو الله سبحانه وتعالى والله يعينك على تركه، لأن أنت الحكاية في العزم راهو. يعني بعض يعني الناس في السجن في أحداث الثورة يعني شهور قعدوا، فيه اللي كان معتاد على شرب الخمر، وفيه اللي على تناول الحشيش، وفيه اللي الدخان، وفيه اللي الرقيلة، وفيه اللي أدوية، كلهم استغنى عن هذا الشيء لأن لا يخش لهم دهاء ولا يخش لهم دخان ولا يخش لهم كذا، واعتادوا. فأنت كيف ما تبي توطن نفسك وتعودها تعتد، تتعود عليها، ما فيش واحد يقول ما نقدرش، تقدر، اعزم وتوكع الله وتقدر. هذا زي ما قلنا أذى اجتماعي وكذا. الوالد يحدث فينا على الشيخ علي الغرياني رحمه الله، قال كان يكره التدخين جدا، ويعني يتمثل بالبيتين يقولهم وقارئ القرآن منتن الفم يعني بالدخان من غير ردة أتى بمأثم، يعني جاء إثم، مش ردة لكن فيه إثم، وقارئ القرآن بالإثم أحق لأنه أنتنه بغير حق، لأنه هو اللي خلى يعني الفم الذي يخرج منه القرآن يخرج منتنا بهذا القرآن، فمفروض ما يعني هو إثم التدخين، ولكن القارئ القرآن يتأكد في حقه ترك هذا الأمر. وكان يقول أنت يعني تحب الدخان أكثر من صغارك، لأن لو ولدك يقولك أعطيني 50 قرش ولا دينار اللي هو حق الدخان ما تعطيش، لكن تمشي تشري به الدخان. فهذا التدخين ينبغي للناس أن يحذروا منه، زي ما قلنا إذا اجتماعي، إذا حتى الصغار يتعودوا على هذا السلوك السيء راهو، يعني حتى اللي ابتلاه الله عز وجل يعزم ويصدق النية حيعين الله سبحانه على تركه، وحتى في فترة الابتلاء متاعه يستتر، ما يقعدش يجاهر الله سبحانه في المعصية ويقعد يدخن قدام الناس ويدخن قدام صغاره، يعني ما عادش يقدر حتى يقول لصغاره ترك الدخان بعدين لما يشوفوا فيه هو، لأن التربية بالسلوك أكثر من التربية بالقول. الأخ علي الحاج علي من طرابلس جزاه الله خيرا، ديما منورنا بملاحظاته و يعني تكلم عليه، يعني البنوك عندها أموال طائلة، البنوك بدل ما تشري من الشركات وتبيع مرابحة والناس تعيط من المرابحة نسبة 20 و25%، علاش مش البنوك تدير شركات؟ وهذا أمر خاطب به مجلس البحوث مصرف ليبيا المركزي،
مجلس البحوث.

بعثت رسالة لمصرف ليبيا المركزي، قال يا مصرف ليبيا المركزي والمصارف اللي عندك، علاش ما تفتحوش شركات لإدارة هذه الأموال الطائلة اللي مكدسة عندكم وخلاص، يعني مليارات محطوطة وخلاص ما تتحركش، علاش ما تتحركش المليارات؟ علاش ما تديروش شركات تبع المصارف، شركات سيارات، أنت تستورد السيارات بروحك بدل من في الوكالة حقها 100,000 واصلة هنا، أنت لما تجيب 500 ولا 600 سيارة عدد كبير أنت تجيبها ب80,000 بس راه، وبعدين تحمل عليها المرابحة للزبون 10,000 ولا كذا، يعني 10,000 مكسب كويس. فأنا كمواطن استفدت لأنها جتني رخيصة بدل من تجيب 100، لأن بالجملة جت ب80 وانت خديت عليها يعني على أقساط 8 سنوات خديت مني 10 ولا 15,000 ما يضرونيش عادي، لأن قاعدة ما وصلتش لسعرها الحقيقي أصلا لما شريتها بالجملة أنت وحملت عليها نسبة المرابحة متاعك ما خسرتش. أنا أيضا تدير شركات الأثاث زي ما قال الحاج عليس، هذا كله خاطبنا به مصرف ليبيا المركزي، يعني علاش منش الأموال هذه تتحرك تستثمر، يعني تدير الأموال هذه المصارف تدير شركات تحتها في السيارات في قطع الغيار في الأثاث، في حتى احنا نجيبه في يعني البنزينة وكذا من برا، علاش ما تفتحش مصانع تكرير هنا في ليبيا بأموال هذه المصارف؟ فيه أموال طائلة يقدروا يفتحوا بها وسوقها مضمون يبيعوا هنا للدولة مباشرة، لكن للأسف المصارف عقلية ربوية متعفنة، يعرف يعطي قرض ويأخذ فائدة عليه وخلاص، ما يعرفش يخش في تجارة يقولك هذه مخاطرة ومجازفة وكذا، هذه هي اللي تحرك المال، هذه اللي تسمي فيها مخاطرة، هذه هي اللي تحرك المال. لو درت شركات والشركات هذه تخفف على المواطن وتجيب مكاسب للمصرف. فقال كلمناهم وقلنا لهم نعاونوكم، معاش تديروا حلول تلفيقية مرابحة، جيب أنت وبيع أنت وحيكون هنا أوفر ليك وأوفر للزبون. النقطة الثانية قال معقولة ليبيا اللي ما استقرش فيها الاستعمار وعرف عنها يعني البأس والإباء والقتال وعدم الخنوع، قال الآن يحكمون زوز نساوين أجانب، يعني قال حارة هذه شوي، يعني كلهم خاضعين لشين يجي من الغرب، وصفقة بوليس هذا تاجر عنده أجندة، أين الحلول المحلية؟ هل يعني عدمت الحلول المحلية؟ ما عندكمش حلول، أنتم ما تقدروش تقعمزوا؟ لا والله الأجسام هذه ما تبيش تدير حل يا أخي المواطن، الأجسام هذه مستفيدة، أنت نفسك المواطن لو كنت عضو مجلس نواب مش حتسيب، يعني وين هالفرشكة هذه، مرتبات وسفرات وعلاوات وبدل سكن وبدل مركوب ودبلوماسي وكل يوم في بلاد، هذه مش حتسيبها حتى أنت، وكذلك لو كنت عضو مجلس الدولة كيف بتسيب الأبهة هذه اللي عايش فيها والمرتب الكويس والراحة ما يخدموا في شيء، يعني أنت يعني هذه كل واحد مش حيسيبها، إذن ولا تقول لي الرئاسي ولا اللي مقعمز، هذا مش هذا مستفيد، ما يهماش الوضع حكومة رئاسي يستمر ما يستمرش، هو يخدم وماشي أموره. من المتضرر؟ أنا وأنت، المواطنون متضررون. أنتم تبوا حلول يا مواطنون سهل جدا، أطلعوا سكروا الشوارع ديروا اعتصام، مش حنوقفوا مش حنرجعوا لحياشنا إلا ما تديروا استفتاء على الدستور تنبثقوا عنه انتخابات، هذا ما نقدروش نفرضوه، ما طيحتوا نظام في 2011 بسبب هذه المظاهرات، يعني شوفوا في أنظمة تهاوت بسبب الجموع، الناس رأوا الحكومات والمجالس تخاف من الجموع، لما تلقى الجموع بكثرة يعني تخنع وتخضع لهذه المطالب. لكن احنا ما نبوش نديروا حل بيدينا ومقعمزين نستنوا في الحلول الأجنبية، هل البعثة الأممية عمرها دارت خير أصلا للبلدان اللي جتها؟ ما دارتش خير راهو، يعني الصومال طردوها البعثة من كثرة ما داروا فيهم، لبنان تشوفوا في حالها من حلول البعثة، العراق تشوفوا في حالها، قالكم الحاجة عليهم مرتباتهم كل ما يحصل يمدد هنا مدى به يستمر، سواء هو البعثة ولا الناس المسؤولين اللي في على رأس الدولة عندنا، هذا مرتباتهم تنزل ومدى بهم الأزمة الطول، وهم مجلس الدولة والنواب يتعاركوا إلا لما تجي انتخابات بتطيحهم الزوز يتفاهموا،
ما عادش يبوا ينتهي الجسم هذا الى يوم القيامه، يبوا تقعد الاجسام هذه. فاحنا مفروض احنا نطلعوا كلنا نتكلموا ونديروا حلولنا، احنا حلول اللي بيدينا، مش حلول املاءات من الخارج تفرض علينا. معقوله يبوا يعني البلاد تحكمها عيلتين بس؟ ما عادش فيه في ليبيا هذا مجلس رئاسي وهذا حكومه ويستمروا، وبالسيف عليكم الليبيين. علاش علاش الخنوع هذا والخضوع؟ احنا نبوا انتخابات، الانتخابات هذه نزيهه وما يجي حد يعني ينفرض علينا فرض. وفي النهايه الشعب يملك الحل، كان يبي يتحرك وكان بيقعد سلبي معناها خلاص بيقعد دميه ولعبه. بعض الناس يقولوا انتم وين في 2011 خير ما قلتوش التدخل الخارجي وكذا وكذا وكذا، هذا كلام غير صحيح. التدخل الخارجي طلبه انصار القذافي، طلبه شلقم وطلبه الدباشي وطلبه هضم اللي يطلبوه، ما طلبوش التوار على الارض، ما قالوش والله احنا وين واحنا كذا واحنا. يعني الان شفتوا انتم روسيا تضرب بقوتها في دمشق قداش سنه، وهو انتصر يعني التوار في النهايه على بشار الاسد. الشعب لما ينتفض ويطلع ويصير دم راهو مش حيولي، مش حيرجع مهما صار من قتل وما صار. تقولي والله يساعد النيتو وساعد فلان، المهم هو مش حيوقف، حتى ما ساعد احد مش حيوقف. اللي طلب التدخل هم ازلام القذافي اللي طلبوا التدخل، اللي انشقوا ونقزوا من من من سفينه القذافي لما عرفوها بتغرق. من طلب التدخل؟ هل يعني احد المشايخ طلب التدخل وقال والله وين نيتو يقصف ولا البعثه تعالي ديري لنا حل؟ لا، هو كان في حرب، اذا كان جاي نيتو وضراب مش معناه هذا رضا به راهو. فالانسان لابد ان يميز بين الحلول راهو. فمش مش معناه تقول والله خير 2011، 2011 المسؤول عليه اللي ناداه هو المسؤول عليه، اسالوه قولوا له علاش ناديت النيتو وعلاش ناديت التدخل الخارجي. فالغرب مش ما يبوش فينا خير، ومش معناها زي ما يعتقدوا انصار النظام السابق يقول لك هم اللي داروا الثوره، الثوره دارها الشعب، هم نادوا استغلوا هذا الوضع ويبوا ينقزوا فيه، يبوا يتاقلموا على الوضع. تما القذافي عميلهم هو من الاول اصلا، فكان قدروا يحافظوا عليه حيحافظوا، ما قدروش يحافظوا عليه مش حيخسروا عليه خاطر، يديروا عميل جديد وينقزوا مع الموجة ويركبوا ويمشوا مع الثورة وخلاص. فالإنسان لابد أن ينتبه، لو الحلول هذه الخارجية مش حتجيب استقرار للليبيين. وتحية لأبطال غزة، قال الحاج علي بارك الله فيه وجزاه الله خيرا. حكم الانتخابات يا أبو سليمان الكلام فيها طويل جدا. الحكم الشرعي في التولية عندنا احنا الخلافة إما أن يجتمع أهل الحل والعقد. من أهل الحل والعقد؟ أهل المشورة والرأي والسلاح والمال والوجاهة، هذم يتلاقوا مع بعضهم ويختاروا خليفة للمسلمين، هيك كان النظام في الإسلام. أو أن يعهد الخليفة إلى خليفة بعده زي ما عهد سيدنا أبو بكر لسيدنا عمر. باهي الآن اللي تتكلم فيه أنت مش واقعي، مش حيجتمعوا أهل الحل والعقد وبيديرونا واحد وبيحطوه. لو اجتمعوا احنا مدبينا، لأن الصوت اللي يسموه صوت الفاسق زي صوت البر التقي، وهذا غلط طبعا. يعني واحد سكار نكار قاطع صلاة صوته زي واحد مصلي وعالم رجل صالح، هذا قطعا يعني مش ميزان عدل. لكن هذا مفروض عليك الآن، ما عندكش إلا هذا، هذا هو الباب اللي توصل به للإصلاح. فماذا نفعل؟ نقولهم لا والله إحنا معاش بنخشوا انتخابات وبنقعمزوا في حياشنا وبر ودير، معناها بيوصل الفاسد. احنا اذا ما دام مضطرين لهذا الطريق نجو ونحاول نوصلوا الاصلح، نتفاهموا عليه الاصلح لقياده هذا المكان، اللي يخاف الله عز وجل ومش سارق ومش قاتل ومش يعني رجل يخاف الله عز وجل فينا، نجتمعوا اهل الصلاح والخير ونوصلوه لهذا الامر. يعني هو مجرد المقصد هو تولية الأصلح، ما قدرناش نوصلوا له إلا بالوسيلة هذه، فتكون الوسيلة هذه من باب الضرورة فقط. وإلا كان قدرنا احنا أهل الحل والعقد يحطوا واحد من أهل القوة وأهل الصلابة وأهل الصلاح، ماذا بينا هذا الأمر اللي يحصل. الأخ أبو أحمد، مستحقات المتقاعدين والله ديما نتكلموا عليها يا أبو أحمد، احنا نقولوا الناس متقاعدين 900 و1000 جنيه، والله حرام عليكم يا مسؤولين، هذا ما يسدوش حتى نص الشهر، كان بروحه وكان عائلة حتى أسبوع ما يسدوش. انظروا في حالهم بارك الله فيكم، فالله سائلكم عن هؤلاء. الأخت أسماء قالت بندير لافتات سبح الله، كويس هو دلالة على الخير، لكن أنت لو تبحتي على يعني حفر بير وقف في في في لطلبة علم ولا لطلبة قرآن يستمر
يعني نفع إلى يوم القيامة، هذا أفضل من اللافتات هذه اللي هي قد تسقط، وقد واحد كان حديد هذا بيخنبها وبيبيعها بالكيلو ومرات تطيح تخش فيها سيارة تقعد ملوحة وتداس، فقصدي من باب أولى أن تديري شيء آخر أفضل. الميت هذا خلي أمره إلى الله سبحانه وتعالى، مرات هو تشهد مش شرط يعني بالجهر، تشهد يعني مش هذه علامة على أن حالته سيئة ما دام ما نطقش بالشهادة، مرات هو يعني نطق الشهادة ولكن ما سمع حد أو نطقها في قلبه ما تمكنش أن ينطقها، وهل يكتب من الشهداء أو لا هذا أمره إلى الله. في بعض العلماء يقولوا هذا زي يعني زي الميت تحت هدم اللي تتفطز عليه السيارة وكذا ولا تنقلب وكذا، في بعض العلماء يرجى له إن شاء الله أن يعني يكون كفارة لي هذا الحادث إن شاء الله. هل ندير له ختمة؟ ما فيش باس، ديري له ختمة قرآن بروحك أو أنت وأهلك بدون مقابل، مش تجيبي القراية هذم يقروا تعطيهم فلوس ولا تديري لهم ماكلة ولا كذا. لا، أم يوسف قالت زوجي ولا أبي ولا شن يحلف ويحنت هلبة، يجب عليه كفارة عن كل يمين، وقولي لما عش تحلف ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، يعظم الله سبحانه وتعالى لما يحنت يجب عليه أن يكفر عن يمينه. الأخ دريس من مصرات المبيدات المسؤول عليها كل من أدخلها التاجر وكل من تغاضى عنها من الجمارك والرقابة وغيرهم وكل من باعها حتى هو اللي شراها من تاجر المورد وباعها وكل من استعملها في هذا، كل واحد مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى وفي رقبته دم كل من مات بسبب هذه الأمراض. الآن وزارة الصحة وزارة الزراعة كل من له مسؤولية وولاية الله سبحانه وتعالى سيسألهم عن هذا التفريط، والحجر عليه هذا تكلم عليه في عدة حلقات قبل، المبيدات والسماد هذا كله قال فيه سموم وأغلب الأورام منه من زمان كان يقول فيه، وهل بناس قالوه يعني الأستاذ عبد السلام الصاوي وغيرهم من الباحثين تكلموا عليه مرارا وتكرارا، تو تحركت الأمر سنوات في كل حوش بدأ فيه ورم، عافانا وإياكم الله، والجهات الحكومية راقدة وغافلة عن هذا الأمر. الأخت أميرة من طرابلس زي ما قلنا لازم تخلي زوجك يسأل. الأخ صالح من جدابية مسمى الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، الإيمان ما يكملش إلا بالثلاثة هضم، الاعتقاد والقول والعمل. الأخ حمزة من طرابلس ما يجوز لكش تقرض شخص وبعدين تنتفع من هذا القرض بالدخول معه في تجارة، هو لولا القرض لما أدخلك معه في هذا المشروع، لكن هو خايف عطل عليك وتحشم منك فقال لك يعني ندخلك معي في المشروع، لا أرفض واستنى، ربي قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ألا غالب أنت سلفته وهو متعسر تستنى، مش متعسر تقول له بيع بيع ما عندك هذا من أشياء ولا مشروع ولا كذا وخلصني، لكن ما تنتفعش من هذا السلف وتخش معاه شريك. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، أسأل الله أن يبطل صفقة بولس وصفقة كل الأعداء والمنافقين، أسأل الله سبحانه أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
2: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله اعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبينا نوحدوا بين 5000 ولا الله اعلم كم يصل. اذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح، مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الان العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الان بعد الله اعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بان هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من ما يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقاه ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين، والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة، هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين، ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة اللي هلبة بكل بكل، يعني فوتوا الحد زيادة عن اللازم. شنو هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
2: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا على هذه.
1: نعم تكلمت على شيخنا.
2: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
2: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الفصل 18 من الباب الثاني من القسم الأول، وهو الفصل الذي خص به المؤلف خلق الوفاء بالوعد وحسن العهد وصلة الرحم التي كان يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الفصل سلك المسلك نفسه الذي سلكه في الفصل 17، حيث تحدث عن الشفقة والرأفة والرحمة، ولم يعرف المؤلف أي منها، ففي هذا الفصل كذلك. وقد تقدم القول في الفصل السابق في الحديث عن قول الله تبارك وتعالى مما استدل به المؤلف على الرحمة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد تقدم القول أن ما نافية وأرسلناك فعل وفاعل ومفعول به وإلا ملغات، وما بعدها رحمة يقول العكبري في التبيان في إعراب القرآن، وكذلك النسفي في تفسيره وغيرهما، إن رحمة هي مفعول لأجل الرحمة. ويجيزون أيضا أن يكون حالا، وما أرسلناك إلا ذا رحمة. أما موضوع اليوم وهو المتعلق بخلق الوفاء بالوعد عند النبي صلى الله عليه وسلم والعهد وصلة الرحم، فإنه ينبغي أن نعلم أن الوعد هو مصدر الفعل وعد، يعد وعدا، ووعد الرجل أحدا من الناس شيئا مناه به، جعله أمنية ينتظرها، والعهد هو الميثاق، والرحم هم رحم الإنسان وقرابته الذين ينبغي أن يتصل بهم وأن يقوي شوكتهم بهم. والمؤلف كما ذكرت لم يعرف أي من هذه المصطلحات، وعلى أي حال يستشهد هو لهذه الأخلاق العظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم كعادته بحديث مسند، وهو الحديث المسند 15 مما تقدم لدينا من الأحاديث المسندة. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما خلقه صلى الله عليه وسلم في الوفاء،
0: الوفاء بالوعد، العهد هو الميثاق، ورحم الإنسان دووه، وهو مشتق من الرحمة كما جاء في الحديث الشريف. والوفاء من التوفية، بمعنى أن يلتزم الإنسان بما وعد به وعاهد عليه، وهو ما جاء ذكره في القرآن بلفظ العقد أو العقود، في قول الله تبارك وتعالى في أول سورة المائدة بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقود يعني الوجوب، وذلك فيما يتعلق بنصرة المظلوم و الوفاء بالمعاهدات، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. نعم.
1: حدثنا القاضي أبو عامر محمد بن إسماعيل بقراءة عليه.
0: القاضي أبو عامر محمد بن إسماعيل سقط من النسب القاضي أبو عامر محمد بن أحمد بن إسماعيل، وهو الطليطلي المتوفى عام 523، وهو من شيوخ الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد ذكره وترجم له في كتابه الغنية وامتدحه، وذكر أنه يفهم صنعة الحديث، كما ذكر أن له أعلاق من أصول كثيرة من أصول شيوخه، أعلاق كثيرة من أصول شيوخه. والأعلاق المراد بها، وهي جمع علق، المراد بها الأشياء الحسنة التي يتعلق بها الإنسان ويحبها. ومراد المؤلف في ترجمته لشيخه بأنه له أعلاق من أصول شيوخه بأنه عنده بعض مؤلفات شيوخه التي رواها عنهم التي قد لا توجد عند غيره.
1: قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمد.
0: أبو بكر محمد بن محمد هو المعروف بابن داسة.
1: حدثنا أبو إسحاق الحبال.
0: أبو إسحاق إبراهيم الحبال هو حافظ مصر المتوفى عام 482.
1: حدثنا أبو محمد بن النحاس.
0: أبو محمد هو عبد الرحمن بن عمر بن النحاس المتوفى عام 416، وهو كان بزاراً يستخرج الدهون من البزور، ويعرف بأنه مسند مصر في زمانه رحمه الله تعالى.
1: حدثنا ابن الأعرابي.
0: ابن الأعرابي هو أبو سعيد أحمد بن محمد ابن الأعرابي، تقدم في إسناد سابق في أحد الفصول السابقة، وهو مؤرخ وصاحب الجنيد، ثم التحق بمكة فكان أحد شيوخها، وهو غير ابن الأعرابي محمد بن زياد المتوفى عام 221. أما ابن الأعرابي هذا الذي من رواة أبي داود رحمه الله تعالى فهو متوفى عام 340.
1: حدثنا أبو داود
0: هو صاحب السنن رحمه الله تعالى، وقد تقدم الحديث عنه في الفصل السابق، المتوفى عام 75 بعد 200.
1: حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا محمد بن سنان.
0: محمد بن سنان هذا هو المعروف بنسبته إلى إحدى قبائل بني عبد القيس، بطن من بطونها. نعم.
1: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق.
0: بدأ المؤلف بالتحديث ثم انتقل إلى العنعنة، فلم يصرح بالتحديث في بقية الإسناد، فذكر عن عبد الكريم ابن عبد الله ابن شقيق. وعبد الكريم هذا من أهل الحديث، وأبوه عبد الله كذلك منهم.
1: عن أبيه عن عبد الله ابن أبي الحمساء.
0: أبيه هو عبد الله ابن شقيق، ورواية أبيه عبد الله ابن شقيق عن أبي الحمساء كما جاء في هذا الإسناد في هذه النسخة خطأ، بل هي عن ابن أبي الحمساء أو عن عبد الله ابن أبي الحمساء أو عن عبد الله الحمساء كما ذكر كثير من شراح القاضي عياض. وروي أيضاً الخمساء وهو خطأ. نعم.
1: قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية.
0: المذكور في الإسناد أبو الحمساء هذا يذكر الشراح أنه لم يسلم ولم تكن له رواية، إنما ابنه عبد الله ابن أبي الحمساء أو عبد الله الحمساء هو الذي يروي هذا الحديث وهو حديث مرسل. فيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم باعه شيئا قبل بعثته، ولكن المبيع أو المثمن لم يكن مكتملا عنده، فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يأتيه ببقية المبيع. نعم.
1: فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت، ثم ذكرت بعد ثلاث.
0: وعده أن يأتيه ببقية المبيع بعد وقت قصير، وإذا به ينسى ولا يذكره إلا بعد ثلاث، ولم يسمي هذه الثلاث، هل هي ثلاثة أيام أم ثلاثة ليال أم ثلاث ساعات؟ والظاهر أنها ثلاث ساعات، فيبعد أن يكون بقي النبي صلى الله عليه وسلم ينتظره ثلاثة ليال أو ثلاثة أيام، وإنما هي ثلاث ساعات. والساعات ليس المراد بها واحدة من الساعة المعروفة بالستين دقيقة، بل هي الساعات الاثنتي عشرة من الليل أو من النهار التي تعارف عليها العرب. فمن ساعات النهار عندهم الشروق، ثم البكور، ثم الغدوة والضحوة والظهر والظهيرة والعصر والرواح إلى غير ذلك إلى عند الغروب. وساعات الليل الاثنتا عشرة هي ساعات الغسق والعتمة والعشاء قبلها، وساعات السحر، وساعات الإصباح والصبح وغيرها. فالنهار عند العرب مقسم إلى 24 ساعة، 12 ساعة نهارية و 12 ساعة ليلية، ولكنها فترات غير محددة بالستين دقيقة، فقد يطول بعضها ويزيد على الستين، وقد يقصر بعضها ويقل عن الستين، ولكن مجموعها 24 ساعة. ذكرها الثعالبي رحمه الله في الفصل 30 من كتابه فقه اللغة وأسرار العربية، ونظمها بعضهم كما جاء في حاشية ابن حمدون. نعم.
1: فجئت فإذا هو في مكانه، فقال: يا فتى لقد شققت علي، أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك.
0: النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه البائع ببقية المبيع بيّن له أنه انتظره طويلاً، وذلك كان سبباً في إنزال المشقة بالنبي صلى الله عليه وسلم لتركه أموراً أخرى كان ينبغي أن يتفرغ لها. وانتظار النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء التصريح به في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يرويه أبو داود ورجاله ثقات عند أهل الحديث، ورد فيه الثلاث بدون لفظ تاء التأنيث، يعني ثلاث وليس ثلاثة، ودون ذكر المعدود. وهذا من أحكام العدد في العربية التي تلتبس على كثير من الناس، فإن العدد من الأعداد من ثلاثة إلى تسعة ومعها العشرة إذا لم تكن مركبة مع غيرها من أرقام الآحاد أو من أعداد الآحاد فإنها تكون مخالفة للمعدود. لكن متى تكون هذه المخالفة؟ إذا كان العدد مذكور أولاً ثم بعد ذلك المعدود، تقول تسعة كتب وتسع كراسات تخالف بين العدد والمعدود من حيث التذكير والتأنيث، لكن إذا تقدم المعدود وتأخر العدد فإنه يجوز الوجهان، تقول كتب تسع وكتب تسعة وكراسات تسع وكراسات تسعة، لا تنظر إلى المعدود. وهذا ما يوصي به بعض أهل العربية أصحاب الرياضيات ومن يتكلمون بلغة الأرقام، فإنه يحسن بهم أن يقدموا العدد حتى يسلموا من الخطأ في التذكير والتأنيث، أن يقدموا المعدود حتى يسلموا من الخطأ في التذكير والتأنيث. وفي اللفظ الذي عندنا في هذا الحديث لم يذكر المعدود أصلاً، إنما ذكر العدد ثلاث، وفي هذه الحال أيضاً يجوز التذكير والتأنيث، ويغلب التذكير كأنه والله أعلم، لما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر. ستاً تحمل على الأيام، أيام، والأيام مفردها يوم وهو مذكر، وجاء العدد هنا مذكرا أيضا ليس ستة لكون المعدود غير مذكور، فهي حال أخرى يجوز فيها التذكير والتأنيث. وقد قتل هذا الموضوع بحثا أستاذنا الشيخ عبد اللطيف الشويرف حفظه الله في كتابه التصحيحات اللغوية، واستشهد له بقرارات مجمع اللغة العربية، واستشهد له أيضاً بما ذكره الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل، وعنده في التصحيحات اللغوية تفصيلات ينبغي الرجوع إليها.
2: علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
3: موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني، nadirelعمراني.ly. مقالات، فتاوى، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني، نافذة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني. نشر للعلم وتعاون على البر.

0: وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بهدية قال: اذهبوا بها إلى بيت فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة، إنها كانت تحب خديجة.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كما تبين في الحديث السابق بأنه التزم بالوعد الذي وعده به البائع وظل في مكانه حتى جاء إليه، ومما هو من الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم وفاء للسيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، التي هي كانت أول زوجاته، وكانت رضي الله عنها وأرضاها لم يتزوج عليها إلى أن فارقت الدنيا، وكانت قد رزقه الله منها الولد، ولها في نفسه منزلة عالية لما كانت قد أعانت به النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته. فالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها يسوق المؤلف هنا مجموعة من الأحاديث كلها فيها وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم لها ولصويحباتها وصديقاتها ولأهلها وكل من يتصل بها إعلاء لشأنها ومحبة لها ووفاء لها بعد مماتها رضي الله عنها. وفي هذا الحديث يرد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت تأتيه الهدية فيرسلها إلى من كانت تحب السيدة خديجة أو كانت صديقة وفية لها. نعم.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على خديجة لما كنت أسمعه يذكرها.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان يشيد بذكر السيدة خديجة رضي الله عنها، وهذا لا شك بين الضرائر له تأثير نفسي، فتغار المرأة الضرة من ضرتها أو من ذكر وإطراء زوجها لضرتها، وهذه الغيرة جاء في بيان اشتقاقها أنها من غار يغار غيرة، وهي تقع للرجل كما تقع للمرأة. المرأة تغار على زوجها والرجل يغار على زوجته أيضا، وذلك أنه إذا رآها تتزين لغيره لا شك أنه تأخذه الغيرة، وهي إذا رأته يمتدح غيرها تأخذها الغيرة. وقد صرحت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي من هي من أمهات المؤمنين بأنها كانت تغار لكثرة ما كانت تسمع من امتداح النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة، بل قالت إنها ما غارت غيرة مثل غيرت ما غارت غيرة مثل غيرتها لما تسمعه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وثناء وذكر للسيدة خديجة. ولفظها في هذا الحديث فيه ما متكررة مرتين، ما الأولى نافية ما غرت ما وقعت لي غيرة، وما الثانية مصدرية. أعيد الحديث من فضلك.
0: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة،
1: يعني ما غرت على امرأة غيرتي على خديجة. فما والفعل غرت الثاني ما مصدرية، ويقدران ويؤولان بمصدر الغيرة. وبعض الناس يقولون الغيرة بكسر الغين وهو خطأ، وإنما هي الغيرة بفتح الغين كالحيرة. نعم.
0: وإن كان ليذبح الشاة فيهديها إلى خلائلها.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يذبح شاة يريد إطعام أهله فيهديها بمعنى أنه يهدي بعضاً منها لخلائلها، والخلائل جمع خليلة، وجمع فعيلة على فعائل، خليلة بوزن فعيلة، وجمع فعيلة على فعائل قياسي في العربية، تقول حقيقة وحقائق وشريعة وشرائع وخليلة وخلائل وهلم جرة. والخليلة هي الصاحبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاة خديجة وفيا لخليلاتها وصويحباتها رضي الله عنهن جميعا.
0: واستأذنت عليه أختها فارتاح لها.
1: أختها هالة بنت خويلد، أخت السيدة خديجة، لما جاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح لها، يعني شعر بسعادة وسرور لدخولها عليه. وفي رواية الإمام البخاري فارتاع لها من الروعة، وهو شدة الفرح والبهجة بذكرياته صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها.
0: ودخلت عليه امرأة فهش لها وأحسن السؤال عنها، فلما خرجت قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة.
1: المرأة أجنبية، والنبي صلى الله عليه وسلم هش لها وبش، يعني قابلها بفرحة وبسعادة وبابتسامة. لماذا؟ مع أن هي أجنبية عنه، لما كانت عليه من علاقة وشيجة بالسيدة خديجة رضي الله عنها. أعيد الحديث.
0: قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان.
1: بيّن سر بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم في وجه هذه المرأة بأنه من باب الوفاء بالعهد للسيدة خديجة ولصاحبتها هذه التي كانت تحبها وتزورها.
0: ووصفه بعضهم فقال: كان يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم.
1: ذو رحمه، لا شك أنهم لم يكونوا كلهم في مستوى واحد من مع الصحابة من حيث المنزلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلهم ويحفظ لكل واحد منهم منزلته المناسبة له دون إفراط أو تفريط في إعلاء شأن كل واحد منهم.
0: وقال صلى الله عليه وسلم: إن آل بني فلان ليس لي بأولياء غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها.
1: لم يسم النبي صلى الله عليه وسلم آله هؤلاء الذين كانوا يعادونه و لم يسلموا وليسوا من أتباعه، فهو ليس منهم ولا هم منه من حيث الدين، ولكن من حيث الرحم هم ذو رحم يرتبط بهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: إن آل بني فلان، ولم يسمهم حفظاً لكرامتهم وكرامة من يسلم من بعدهم. إن آل بني فلان
0: ليس لي بأولياء،
1: لا يوليهم ولا هم يولونه، لا يولونه لأنهم لم يسلموا، وهو كذلك لا يوليهم، ولكن
0: غير أن لهم رحماً سأبلها ببلالها.
1: لكن صلة الرحم التي تربط بهم سيبلها ببلالها، والبلال من البلل، والمراد به ألا يقطع هذه العلاقة، لا يوتر هذه العلاقة، وإنما يجعلها رطبة وندية وفيها تسامح إلى حد ما، يعني لا يذكرهم بسوء ولا يتتبع عوراتهم ولا يسيء إليهم حتى يحفظ لهم كرامتهم ويحفظ هذه العلاقة. أعيد الحديث من فضلك.
0: إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها. وقد صلى عليه الصلاة والسلام بأمامة ابنته زينب يحملها على عاتقه.
1: زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم هي وأم كلثوم ورقية وفاطمة، هؤلاء البنات الأربع أدركنا الإسلام وأسلمنا. والسيدة فاطمة كما هو معلوم كانت زوجة للإمام علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وسبطاه الحسن والحسين منهما. ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه ذو النورين واحدة تلو الأخرى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الثانية: لو كانت عندنا ثالثة لزوجناه. ولم يعقب عقبا. وزينب هي زوجة أبي العاص ابن الربيع، وأبو العاص ابن الربيع لم يسلم مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وبعد أن هاجر جاء مع جيش قريش في غزوة بدر فأسر، فطلب المسلمون لفدائه من بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب فدية حتى يطلقوا سراحه، فأرسلت قلادة أمها خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم عرفها، و

0: ردها قيل بعقد جديد وقيل بالعقد الأول، ولم ينجب أو لم تنجب زينب من أبي العاص الربيع هذا إلا أمامة، فهذه كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فتصعد على كتفيه فيقوم بها في الصلاة وينزلها إذا ركع أو سجد، ويتكرر هذا منها تعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصبر عليها في صلاته، لكن هذا الخبر أثار في الفقهاء حكما شرعيا يتعلق بكثرة الفعل في الصلاة. هل العمل من غير أعمال الصلاة إذا زاد يبطل الصلاة أم لا؟ لا شك أن العمل من خارج أعمال الصلاة يفسد الصلاة. وعللوا حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة هذه على كتفه وإنزالها أرضاً عند ركوعه وسجوده وصعودها مرة أخرى وهكذا إلى أن يفرغ من صلاته بأن ذلك يحتمل أن يكون من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وربما يكون ذلك في صلاة النافلة وليس في صلاة الفريضة. فتأول هذا العمل الخارج عن الصلاة بتأويلات لا يحكم ولا يحكم ببطلان الصلاة لهذا العمل. نعم.
1: فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وعن أبي قتادة: وفد وفد للنجاشي.
0: النجاشي حاكم الحبشة، تقدم الحديث عنه رحمه الله، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وراسله ووفد منه وفدا على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الأثر، وهو الذي حمى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأيدهم ونصرهم، بل وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحينما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توفي في العام التاسع من الهجرة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وصلوا عليه صلاة الغائب، وهو ما استند إليه الإمام الشافعي في جواز صلاة الغائب على الميت غير الحاضر. هذا الوفد الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان يكفي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكلف جماعة من أصحابه لخدمتهم، ولكنه كان هو بنفسه عليه الصلاة والسلام يخدمهم ويقدم إليهم ما يقدم من طعام وشراب ونحو هذا. فلما سأله أصحابه ذكرهم بما كان من فعل حسن للنجاشي الذي بلغت صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان حينما توفي زوجها بالحبشة، وأمهرها وأرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة.
2: علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل.

موقع الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي محمد القماطي.ly. مقالات، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. نشر للعلم وتعاون على البر.

0: أسهل علماء لهم عقل يبني.
1: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخدمهم، فقال له أصحابه نكفيك، فقال إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وإني أحب أن أكافئهم. ولما جاء بأخته من الرضاعة الشيماء في سبايا هوازن،
2: أخته من الرضاعة الشيماء تقدم خبر عنها في أحد الفصول السابقة، وكرره المؤلف هنا مفصلا في هذا الأثر، من أنه استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم حينما علمته بنفسها، وبسط لها بعض ردائه، وخيرها بين أن تبقى معه وبين أن يمتعها فيهدي إليها بعض الهدايا وتعود إلى قومها، واختارت هي ذلك كما جاء في هذا الأثر. نعم.
1: وتعرفت له، بسط لها رداءه، وقال لها إن أحببت أقمت عندي مكرمة محببة، أو متعتك ورجعت إلى قومك. فاختارت قومها فمتعها. وقال أبو الطفيل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام.
2: الغلومة مصدر اغتلم الغلام غلومة، هي فترة من فترات الطفولة. يقول بعض أهل اللغة إنها بعد الفطام إلى السنة السابعة من عمر الطفل، وهو تقسيم يشبه ما يتعارف عليه المربون في زماننا هذا من تقسيم الطفولة إلى طفولة متأخرة وطفولة متوسطة وطفولة أولية. ولا شك أن قبل الفطام هي سن الرضاع، فالطفل فيها رضيع، فإذا ما فطم سمي غلاما إلى السابعة كما يذكر بعض أهل العلم. والراوي هنا قال بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، والصغير الذي يبلغ 5 سنين تقبل روايته، فهو في هذه الرواية وفي هذا الخبر يحدث أنه حينما كان غلاما، لكنه حدث بها لا شك في مرحلة الرجولة. نعم.
1: قال أبو الطفيل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، إذ أقبلت امرأة حتى دنت منه، فبسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت: من هذه؟ قالوا: أمه التي أرضعته.
2: أمه التي أرضعته يحتمل أن تكون تويبة الأسلمية التي أرضعته في مكة، وهي أمة لأبي لهب، ويحتمل أن تكون حليمة السعدية رضي الله عنها، وبسط رداء النبي صلى الله عليه وسلم لها لا شك أنه من أعظم صور الوفاء لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وعن عمرو بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه.
2: هذا الأثر يبين فيه الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل 3 من بني سعد الذين أرضع فيهم، وهؤلاء 3 أبوه من الرضاعة وهو أبو الحارث ابن عبد العزة زوج السيدة حليمة رضي الله عنها، لأنه يروى أنها أسلمت عند بعض أهل العلم. والثاني هو السيدة حليمة نفسها، فحينما جاء أبو الحارث جاء الحارث ابن عبد العزة بسط له بعض ردائه طرفا منه، وحينما جاءت السيدة حليمة بسط لها الطرف الثاني من ردائه. ثم جاء ابنهما حذافة ابن الحارث فأجلسه بين يديه يعني قدامه حتى لا يشعره بالتأخير والمهانة، أراد إكرامه إكرام أبويه فوضعه بين يديه عليه الصلاة والسلام. والحديث صححه كثير من أهل العلم، وذكر أحدهم أنه لا يعلم صحته، ولكن كثيرا من المحدثين يرونه لا بأس به، وبعضهم يراه غريبا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله في الرضاع عند بني سعد من السيدة حليمة السعدية، والرضاع رابطة قوية، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بمنزلة النسب، فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني ما يتصل بحرمة الزواج بين ذوي النسب كالأخ والأخت وابن الأخت والخالة ونحو هذا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة بمنزلة النسب، يحرم منه ما يحرم من النسب، وأفرد له الفقهاء بابا في الفقه. وكان الناس في الزمن القديم يتداولون الأطفال فيما بينهم، وكانت حالات المسغبة التي يعيشها بعض الناس في البراري تدفعهم إلى أن يستلموا الأبناء وترضع الواحدة ابن الأخرى وبنت الأخرى لما تكون عليه الأم الحقيقية من عدم در اللبن، فلم تكن النساء كلهن بمنزلة واحدة من قوة البنية والقدرة على الرضاع، فكانت النساء تتداولن الأولاد، ترضع هذه بنت تلك وترضع تلك بنت ولد هذا ولد هذه وهلم جرا. وأجاز الشرع الشريف فعل ذلك مع التشديد في مراعاة حرمة الرضاع كحرمة النسب، وتحديد الرضيع وصلته بمن رضع منها وبمن رضع منها من الآخرين والأخريات، حتى لا تتم مخالفة شرعية في الزواج. فانظر إلى شرعنا الشريف كيف يراعي مثل هذه الأمور الدقيقة التي قد لا تتفطن إليها بعض المجتمعات الأخرى. المجتمعات الأخرى لا أظنهم يبالون في جعل الرضاع بمنزلة النسب، لكننا في الإسلام وفي إطار الحولين التي هي سن الرضاع ينبغي الحذر، كل الحذر في عدم ترك الحبل على الغارب كما يقولون، ثم بعد النشأة وبلوغ سن الزواج يقع ما لم يكن في الحسبان لتجاهل الأمر في أوله عند مرحلة الرضاعة. نعم.
1: وكان يبعث إلى ثويبة مولاة أبي لهب مرضعته بصلة وكسوة.
2: كسوة وكسوة المراد بها ما يلبس من الثياب، يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لثويبة الأسلمية هذه التي أرضعته في أول ولادته. نعم.
1: فلما ماتت سأل من بقي من قرابتها فقيل لا أحد.
2: قيل أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد فتح مكة، حينما فتح مكة سأل عنها وأراد أن يهديها وأن يقربها، فعلم أنها توفيت وسأل هل لها من عقب فقيل لم تعقب. نعم.
1: وفي حديث خديجة رضي الله عنها أنها قالت له صلى الله عليه وسلم أبشر فوالله لا يحزنك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. انتهى الفصل.
2: الحديث رواه الإمام البخاري ولفظه فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم، أكدت السيدة خديجة النبي صلى الله عليه وسلم صلة النبي عليه الصلاة والسلام لرحمه بإن التي هي للتوكيد وباللام إنك لتصل الرحم، عرفانا منها بفضل النبي صلى الله عليه وسلم في وصل ذوي رحمه. إنك لتصل الرحم. نعم.
1: وتحمل الكل.
2: وتحمل الكل، والكل المراد به الضعيف، وكأن المراد هنا أيضا صاحب العيال الذي يعجز عن إطعامهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعين ذوي الحاجات. نعم.
1: وتكسب المعدوم.
2: وتكسب المعدوم، ولعله في بعض الروايات تكسب من الفعل الرباعي أكسب، والمراد به إغناء ذوي الحاجات. نعم.
1: وتقري الضيف.
2: وتقري الضيف من القرى، وهو إطعام الضيف، وهو ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه في وصف المؤمن بأنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فإكرام الضيف مما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله، وهو أمر مستحسن وخلق عظيم عند العرب وفي الإسلام.
1: وتعين على نوائب الحق.
2: وتعين على نوائب الحق، النوائب هي المصائب ونوائب الحق قيل المراد بها النوائب المقدرة من الحق وهو الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغيث الملهوف، وكان يساعد المحتاج، وكان يقضي حاجات السائلين إلى غير ذلك مما يفعله من أفعال الخير خدمة للناس أجمعين. فهذه الأوصاف الجميلة التي وصفت بها السيدة خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي علمتها عن خبرة وبإدراك حقيقي ومعرفة ويقين. وهذا ما شهد له به أيضا كما جاء في بعض أخبار السيرة ورقة بن نوفل حينما أخذت السيدة خديجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نبأه الله إلى ورقة ليخبره بما نزل عليه وما وقع له، فطمأنه في بعض الآثار بمثل هذه الأوصاف التي وصفته بها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: علم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم

هود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود.

أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر،

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم